0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه. انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
2: اسمعها في كل حته.
3: نجومه فاهم على كيفك.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين يا ذا الجلال والإكرام.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه
0: صوت موتور العربيه، تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: يعني ايه جيمنج؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسك.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: استثنائية كايرو كي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي بيل في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي لإذاعة الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

لما الراب يبقى في أعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فاستيفال تقدم أقوى حفلات صيف 2026 والأول مرة في ليلة استثنائية. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو، احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت، ياسر الحريري، نجوم FM، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: جديد يا استاذ.

0: اوكي.
1: صباح الخير يا باشا.
2: جيمي صباح الخير. جيمي
3: صباح الخير.
4: صباح الخير يا قلبي.
5: 100.6
6: على كيفك.

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنعيش صباحنا لمده ساعتين من دلوقتي ولحد الساعه 10. يوسف التهامي وفانا امام. صباح الفل عليك يا جوج.
2: صباح الفل عليك يا فانا وصباح الخير والهنا والسعاده على كل عيله عيش صباحك اللي صاحي دلوقتي وبتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 راس نجوم اف ام تي في. معاكم ولمده ساعتين فانا ويوسف ان شاء الله عشان نستقبل من يومنا بمود مختلف. حلقتنا النهارده بتاريخ يوم الثلاث 21 يوليو 2026.
1: ازيك يا جوز؟
2: ايه الاخبار؟
1: عامل ايه؟
2: كله كويس؟
1: الحمد لله
2: يا رب دايما.
1: حاسس بالرطوبه الصباحيه؟
2: الدنيا حر عامه.
1: حر قوي
2: صح؟
1: كان في شبوره جامده كده الصبح. هنشوف يعني يا جماعه وهنقول لكم على درجات الحراره اكيد، بس احنا عايزين نفكركم بارقام تليفوناتنا 015-5952-1006 ده رقم الواتساب، مستنين كل المسجز بتاعتكم عليه. رقم التليفون الارضي هنا في الاستوديو 3835-022 وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6.

0: طيب خلينا نقول لكم على درجات الحرارة النهاردة هتبقى عاملة ايه. يعني القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى هتبقى 27, اسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة, مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة, سوهاج العظمى 43 والصغرى 28, اما اسوان في العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.
1: لسه مستمرين في الارتفاع في درجات الحرارة, الجو هيكون مائل الحرارة رطب في الصباح الباكر, شديد الحرارة رطب نهارا, مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء مع ارتفاع نسبة الرطوبة, ويعني عمالين نرتفع في درجات الحرارة. المفروض أن بكرة درجة الحرارة في القاهرة توصل لأربعين درجة وبعده 41. يعني لسه
0: طيب. خلونا نفكركم بأرقام تليفوناتنا عشان تعرفوا تتواصلوا عليها معنا. 015-595-5006 ده رقمنا على الواتساب, و 3-8-3-5-0-22 رقم التليفون, الأرضي 1006 رقم الموبايل, وصفحتنا على الفيسبوك نجوم أف أم 100.6. خلونا نطلع نسمع رامي جمال مش طبيعية ونرجع نكمل معاكم تاني على طول. صباحكم زي الفل, يلا بينا.

0: تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-7494 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: لينغلونغ بلعت ما بياكلش كاوتش قافش قافش كده لينغلونغ.
2: رقم الضريبي 331-212-633.
3: في ليلة استثنائية كايروكي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
4: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
5: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجومفآم.
7: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجومفآم. خش عليا بالجديد يا أستاذ.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: لسه مكملين معاكم ولسه عايشين صباحنا على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. عايزين قبل بقى ما نبدأ مواضيع الحلقة ونقول لكم الأخبار اللي موجودة عندنا، للأسف عايزين نعزي كل عشاق الموسيقى في مصر والوطن العربي في وفاة الموسيقار الكبير هاني شنودة اللي توفاه الله امبارح عن عمر 83 سنة. كلنا تأثرنا بمزيكة هاني شنودة سواء نعرفه أو ما نعرفوش. طبعا في ممكن يكون في أجيال جديدة ما تعرفش هاني شنودة أو ما سمعتش عنه، لكن أكيد اتأثرت بمزيكة. يعني لو ركزنا كده هنلاقي إن في مزيكة كتيرة جدا دي كانت بتاعة هاني شنودة. مزيكة المونديال مثلا، الكاميرا في الملعب، عارف الأغنية بتاعة الكاميرا في الملعب؟ من أشهر المزيكة اللي الواحد يسمعها كده يفتكر فترة معينة، والأغنية دي اسمها مقطوعة اسمها لونجا 79. يعني طبعا فنان عظيم وليه تاريخ كبير جدا جدا جدا، الله يرحمه، عايزين ندعي له. افتح مايكك بس الأول.
1: طبعا يعني طبعا فنان كبير، يعني الأسرة الفنية الغنائية المصرية افتقدت واحد أو فقدت واحد امبارح من أهم الموسيقيين على مر التاريخ، لأنه يعني من الناس اللي كان ليهم بصمة، خصوصا زي ما فانا كانت بتقول مع أجيال وأجيال وناس كتير جدا وسمعوه أكتر من جيل. ممكن يكون الجيل الصغير دلوقتي اللي موجود ما يكونش حضره، ولكن هو كان من الناس اللي حتى بيحاول يقرب للجيل ده، ان هو عمل وعمل كمان تعاون مع فنانين من الفنانين بتوع الجيل الحالي. يعني شوف هو عمل حاجات زمان قديمه مع كبار الفنانين، ودلوقتي دخل مع مجموعه كبيره من الفنانين الرابرز والموسيقيين الجداد وكده، وكانوا حتى ناس كتير جدا منزلوا له تعزيه امبارح بتقول له ان هو استاذ، وهم تشرفوا ان هم اتعاملوا معاه ولو لمره واحده عشان يستفيدوا او يحطوا حتى على السي في بتاعهم ان هم اشتغلوا ولو لمره مع الموسيقار العظيم هاني شنوده. فطبعا ربنا يرحمه ويصبر كل محبيه. تمام، فده كان خبر امبارح حصل بعد ما حلقتنا انتهت، فللاسف ما كناش لاقيين نعزيه، فجينا النهارده عشان نودعه في رساله كده من ناس كتير حتى ابتدت تبعت لنا النهارده بتقول ان احنا فقدنا واحد من اعظم الموسيقيين في تاريخ مصر.
0: اكيد يعني لو فضلنا نتكلم عن اعماله وعن تاريخه مش هنخلص. اكيد نجوم اف ام هتعمل حلقه مخصصه للفنان الراحل الموسيقار هاني شنوده، ربنا يرحمه يا رب. طيب في عندنا مدحت انور بيصبح علينا من الرياض. صباح الفل. في حد عايز يشكر مين؟ اوكي، احب اشكر اللي اختار البلاي ليست اللي اشتغلت الصبح، اداني طاقه ايجابيه الصبح ده قبل ما احنا نطلع.
1: طب اللي مشغل دلوقتي؟
0: استنى ثانيه واحده، ده مش هنشكر. ماشي، ده احنا مش بنتكلم معاه.
1: صح،
0: اشكرينا احنا لو سمحت ليكي بالمزيكا اللي اشتغلت من بدايه البرنامج. صباح الفل. دي هبة عبد الحليم، ميرسي جدا يا هبة. أحمد متولي كمان بيصبح علينا، صباح الفل. هل ممكن أطلب أغنية؟ عادي يا فندم، حضرتك تطلب اللي أنت عايزه. شوف الأغنية اللي حابب إن احنا نشغلها وأكيد هنشغلها لك على طول. ماشي، في حد عندك مسجز؟ طيب طبعا مثلا يا جماعة، هو في تحذير للموجة الحارة، هيئة الأرصاد الجوية بتحذر إن في يعني البيك بتاعة الحر فعلا هتبقى بكرة. لا سوري، الذروة هتكون يوم الخميس. بكرة هتبقى البداية والذروة هتكون يوم الخميس، وهتبدأ في الانكسار بداية من يوم الحد الجاي، فالويك أند هيبقى نار نار نار
1: يا مام. طيب شو كده هيئة الأرصاد الجوية نشرت مجموعة نصائح على صفحتها الرسمية، وبتقول بقى ان احنا نحاول على قد ما نقدر نبقى موجودين في أماكن مظللة على قدر الإمكان، ونحاول نلبس ملابس خفيفة فاتحة وواسعة، فاتحة كمان فاتحة الألوان يعني. تمام، نشرب مياه بكميات كافية عشان نحافظ على حرارة الجسم، ونتجنب التعرض المباشر للشمس، ونحاول نرتدي غطاء للرأس في حالة الضرورة، ونتجنب المجهود البدني الشاق بالنهار، وعدم ترك الأطفال داخل السيارات.
0: نحاول بقى العربيات نركنها تحت حتة مضللة شوية. طبعا الاهتمام بالعربية في درجة الحرارة العالية ده موضوع تاني خالص، في جراج يكون أحسن وأحسن. بتقول إيه؟
1: لا لا كملي.
0: بتبرتم تقولي.
1: كملي.
0: نفسي أعرف بيقول إيه، والله العظيم بيكلم نفسه. بس ونشرب مية كتير. بيقول لك بقى ده ليه؟ بسبب منخفض الهند الموسمي. بحب قوي نهتم. سبب درجة الحرارة العالية انخفض جايلنا من يعني ما علينا يا جماعة، هو احنا يعني شهر 7 وشهر 8 كده كده احنا متعودين على الموضوع ده، ومحبي الصيف اتبسطوا اتبسطوا اتبسطوا.
1: يلا جود لك ان شاء الله الويكند الجاي هيبقى يعني حر شويتين، فنخلي بالنا ونحافظ على حرارة جسمنا. طيب خلينا نشوف الخبر اللي موجود معانا تاني. تمام
0: عندك ايه في
1: جوع بيتك؟ طيب عندنا في بنت اسمها لاكسي لارسن، دي موظفة امريكانية وواحدة شاطرة متفوقة في شغلها جدا، عشان هي شاطرة الـ HR قرر ان هي تستحق ان هي تاخد علاوة. في البنت بكل حسن نية عملت فيديو على التيك توك بتقول انا خدت علاوة يا جماعة ومرتبي زاد وبقيت وكنت بقبض كذا وبقيت اقبض كذا وعندي بدلات كذا وكذا وكذا والدنيا ماشية الحمد لله زي الفل. طبعا اللي عملته ليكسي بحسن نية اعتبرته إدارة الـ HR ان هي كشفت التفاصيل المالية للشركة، لان جايز في موظفين تانيين بياخدوا اقل منها فهينزعجوا وممكن يعترضوا على سياسة الشركة، فقرروا ان هم يعملوا اجتماع طارئ ويفصلوا بقى ايه صاحبتنا من شغلها. ليه؟ عشان خاطر هي افصحت عن حاجات المفروض confidential او حاجات ان هي المفروض تتم في سرية يعني او تبقى خاصة جدا جدا بموظف الـ HR والموظف صاحب الشأن، فهي قررت ان هي تتكلم على المشاعر كده، فبالتالي هم قالوا لها انت بتطلعي اسرار الشغل برا وده ممكن يأثر على نفسية زمايلك اللي ممكن يكونوا بيقبضوا اقل منك وما خدوش علاوة، فبالتالي هتعمل لنا مشاكل، فبالتالي مع الف سلامة. انا حاسس ان في تصعيد مبدئيا من الشركة،
0: في تصعيد لدرجة ان هي رجعت لهم قالت لهم خلاص انا ممكن اشيل الفيديو وترجعوني، قالوا لها لا خلاص اللي حصل حصل واللي انكسر لا يمكن يتصلح. البنت من فرحتها ما صدقتش نفسها غالبا،
1: اوفر شوية الـ HR بتاع الشركة.
0: بص هقول لك حاجة،
1: بس انتوا لسه يعني لسه مدينها عليها عشان شغلها البرفورمنس بتاعها كان كويس، فهترفضوها عشان غلطت غلطة زي دي مثلا؟ لو بالنسبة لكم دي غلطة وغلطة كبيرة، طب ما الأول يبقى فيه لفت نظر اللي هو هيرفع عليها سماعة التليفون فلانة بعد إذنك
0: أو شيلي
1: الفيديو.
0: ممكن تكون دي خطة عارفين إن هي هتعمل الحركة دي والبنت مش هتصدق نفسها ومن فرحتها هتعمل فيديو على التيك توك فهما هيرفضوها. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم؟ تخطيط شرير جدا جدا
1: طبعا،
0: بس ده والله يعني جاب في دماغي حاجة كده اللي هو فكرة الناس اللي بتشارك أدق تفاصيل حياتها على السوشيال ميديا عامة. يعني انت مثلا ممكن حد من اللي بيتفرجوا يتأثر واللي هو ايه ده وانت بتشتغلي ايه عشان مرتبك يكون كده، وطب انت بتقولي لنا كده طب ما تراعي مشاعرنا. فريدي احنا مثلا الناس بقى اللي هم مش معاها في الشركة اصلا يعني المتابعين بتوعها اللي هو انت بتقبضي كذا طب واحنا بنقبض كذا، ممكن يكون في النظرة دي اكيد، وممكن في نفس الوقت ناس تاخدها اللي هو انت ده يعني انت بتزلينا يعني او ايه يعني، فاهم؟ ممكن يكون الشخص فرحان وعايز يشارك، بس انا شارك بخبر ان انا جماعة انا ترقيت، جماعة انا جالي زيادة في المرتب، مش لازم بقى اقول بالظبط الزيادة كام وانا كنت باخد.
1: ده عكس ناس كتير هنا تعرف ان هم ترقوا من ناس انت ما تعرفهمش، يعني مثلا تقابلي حد جديد فتقول لك مثلا انا شغاله في الشركه الفلانيه، تقول لها ايه ده انتوا معاكوا
0: فلان
1: الفلاني، تقول لك طبعا ما ده لسه مترقى يا بقى، فانت بتكلميه بقى خد يا حسام انت ترقيت يا حسام انت ليه يعني فاهم قصدي، تقولي له فاهم لينا عندك عزومه بسبب الموضوع ده، فهو بيبقى احيانا في ناس تقول لك داري على شمعتك، وفي ناس بالعكس بيحبوا ان هم يشاركوا الاخبار دي ان هو يعرفك هو قد ايه شاطر في شغله وان هو بيشاركك حاجه زي كده، مش لازم طبعا يقول كل حاجه على المشاعر يعني، بس في نفس الوقت ايه، وفي ناس بتنزلها عادي على فيسبوك مثلا يقول لك انا ترقيت او ان هو بيقول لك
0: اترقيت
1: سينيور مش
0: ده عادي ده انا بشوفه عادي، او اشتغل في مكان معين وبيقول يا جماعه انا اشتغلت دلوقتي في المكان المعين والناس تقول له الف مبروك وكل الكلام ده، خصوصا لو هو هيبقى من مصلحته ان هو الناس تعرف هو شغال فين علشان يكون في بقى اللي هو تعاملات بقى خارج الشغل وكده انها تفيده في البوزيشن الجديد بتاعه وكده، انما اطلع على سوشيال ميديا اعمل فيديو واقول انا بقيت بقبض كام كنت بقبض كام وبقيت بقبض كام، الموضوع ده برضه بحس ان هو من الحاجات الخاصه جدا اللي مش الطبيعي ان انت تشاركها مع الناس على المشاعر كده. يعني انت اصلا المفروض ان انت بتبقى محرج لو حد سألك السؤال ده ويقول لك ايه ده، ليه ازاي الناس كده في بجاحة وتيجي تقول لك وانت بتقبض كام؟ تخيل لما حد يطلع بقى بيقول والله العظيم ما سمع. والله ما سمع. بس هل انت لا انت لا انت ما حدش يعرف عنك حاجة اصلا بس
1: عن اذنك كمان. عن اذنك
0: يوسف دبل ايجنت.
1: دبل ايجنت. طيب خلينا نطلع نسمع الاغنيه اللي جايه دي لوما، وقول لنا عامه رايكم في القصه اللي تعرضت ليها الموظفه ليكسي بعد ما هي خدت علاوه وترقت في شغلها وقررت ان هي تشارك متابعينها على السوشيال ميديا ان هي حصل لها كده، فهي كانت بتعمل كده اوتوف ان هي
0: من فرحتها يعني
1: مبسوطه وفرحانه، ولكن الموضوع اتقلب عليها عشان خاطر الاتش ار قال لها حاجه خاصه جدا ففصلوها عن الشغل. يلا بينا
0: هاتي بقى المرتب ده.
1: وقول لنا برضو لو في مره من المرات شاركت اي معلومه متعلقه بشغلك والموضوع اتعرف ان انت صاحب المعلومه دي فده سبب لك مشكله
0: او حياتك عامه مش شرط شغلك بس.
1: يلا بينا خليها الشغل عشان الناس ممكن تكون بتعمل نفس الحاجه وما يبقوش عارفين عشان ايه. عايز تقول ايه ظريفه؟
0: عشان يوسف عايز يعمل
1: يا كوميديا يا حقائق كوميديا. يلا دلوقتي مش ممكن
0: انا مش هرد عليك.

نشاطك صناعي، زراعي، خدمي أو تجاري، الأهلي بيزنس بيقدم لك حلول تمويلية تساعدك تبدأ أو تكبر مشروعك، وبرامج دعم وخبرات وخدمات تساندك في كل خطوة. الأهلي بيزنس، تمويل يكبرك ودعم يطورك أكتر وأكتر، بخبرات تساعد مشروعك ينجح وخدمات ما تنتهيش. أسهل وأسرع من كده مفيش. مول مشروعك وكبر حلمك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم تسجيل الضريبي 203-462.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819026. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.
3: بورتوجول في العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم FM على انستغرام.com/نجوم FM.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: يلا بينا.
1: طيب ناس كتير بعتت لنا مواقف متعلقة بخصوصية الشغل عندها، وفي حد بعت لنا ده محمود شوقي من بريطانيا، بعت لنا بيقول في موقف عندنا حصل في الشغل، واحدة بتشتغل جابت لزميلها عقوبة عشان قال لها هابي هوليدي أو أجازة سعيدة بعد ما هي كانت في أجازة وضع، فهي اعترضت على ان هي ما كانتش في اجازة راحة بل في اجازة وضع وولادة، وبالتالي هو اخد جزاء من الشغل اعتقادا منها انه بيتنمر عليها عشان تمنى لها ان هي تكون راجعة من اجازة سعيدة.
0: فن التصعيد
1: يعني، هي برضو
0: فن التصعيد يعني، لو هقعدوا مع الموظفة اللي طلعت شركت ان هي كانت بتقبض كام وبقت تقبض كام وبقى عندها حصلت على علاوة وكانت مبسوطة وكده، فلأ دي علت على الناس كلها.
1: بس بايخة
0: جدا،
1: موظفة بايخة، ان هو
0: بايخة جدا طبعا يعني، مش للدرجة دي، ما اقفش عليه اللي بيوشك قولي له اي حاجة،
1: بس مع كامل احترامي
0: تشتكي.
1: هو الـ HR هنا هو الغلطان برضو،
0: واضح ان ده قانون عندهم، خد بالك يعني قوانين عندهم في الشركة.
1: واحد بيقول لها يعني اتمنى أيوة. ان تكوني قضيتي اجازه سعيده، قالت له اجازه سعيده
0: ده بالنسبه لها كان تنمر، هي اتاثرت نفسيا فده كان تنمر، فراحت اشتكيته على اساس
1: ده تنمر عليها عشان خلفت، بس هي ولدت عادي، هي
0: فقست غريبه جدا.
1: لو فقست هنفهم ان هو بيتنمر، بس هي
0: غريبه جدا، هي غالبا راجعه من اجازه الوضع، ما مش طايقه نفسها ومش طايقه حد،
1: تصعيد غير مبرر،
0: محدش يتكلم معاها. بس مش لدرجة ان يعني حتى لو هي صعدت المفروض الـ HR يقعد يهديها يتكلم معاها يعني، ما اعرفش. تخيل انا رحت، ده انا لو رحت اشتكيتك الربع اللي بتعمله فيا للـ HR يا نهار ابيض.
1: طبعا
0: شوف حد يخرجك بقى.
1: طيب في عندنا مورا بعتها بتقول لنا طبعا اللي البنت عملته غلط، والمفروض ان هي تكون عارفه انه ما ينفعش تحط المرتب والارقام على السوشيال ميديا كده، وطبيعي ان الشركه تعمل كده عشان هي هتعمل مشاكل بين الموظفين. انا كمديره مكتب و HR لو لقيت قلق في الشركه اقول ان كل فتره نكافئ موظف ونديله علاوه، ولو شركه كبيره وموقع الموظف حساس ممكن فعلا يتعامل معاها كده. فهي مورا متفقه ان هي ممكن تكون تتعرض لعقوبه عشان خاطر هي. طب ما ينفعش يا مورا يبقى في لفت نظر يعني، ان احنا ما هي برضو
0: فكرة الرفض برضو يا مورا، هل ده فعلا بيبقى رد فعل طبيعي على ان حد شارك مرتبه او شارك الزيادة اللي هو ابتدى ياخدها؟ وهل لو شاركها مع زمايله في الشغل برضو بالنسبة لكم مشكلة كبيرة، ولا فكرة السوشيال ميديا بس؟
1: يعني اعرف ان في ممكن حاجات تبقى يعني خصوصية الشركة برضو في حاجات في الشغل، يعني مثلا لو في شركات منافسة مثلا مع بعض ممكن هنا يكون في شوية تعتيم على الأخبار، ان احنا مثلا لو انا وانت شغالين واحنا الاثنين صحاب وكل واحد فينا شغال في شركة منافسة مثلا في شركة
0: اعلانات
1: مثلا، هتيجي انت شغالة على عملاء وانا شغالة على عملاء والعملاء دول كمان منافسين، فدايما مثلا في الموسم الرمضاني بيبقى كل واحد فينا مثلا جايب حد من المشاهير يعمل له الاعلان بتاعه، فانا مفروض ان انا معرفش انتوا جايبين مين وانتوا ما تعرفوش انا جايب مين، فاحيانا بيبقى لما بيحصل مشاركة معلومات او ان انا نزلت صورة من الكواليس بتاع تصوير الاعلان والاعلان لسه ما نزلش، فانا هنا افصحت عن سرية الاعلان، وبالتالي الشركة بتاعتنا عرفت احنا بنتعامل مع مين وجايبين مين السليبرتي، فهم ممكن لو لسه ما صوروش او كده فهيبتدوا يعلوا على الشخص اللي احنا جايبينه، وبالتالي يضربوا لنا الاعلان فنقتل، او ان هم يعرفوا معلومات عن الاعلان فيبتدوا اوريدي يعملوا عليه رد فعل، فبالتالي يحرقوا لنا الشغل اللي احنا عاملينه كله بسبب ان انا وهي كنا قاعدين في عدد صفة ففتحنا قلبنا لبعض.
0: وانت اخبارك ايه وبس،
1: بس انا شغال دلوقتي على بروجكت
0: مع فلان الفلاني وبنعمل اعلان كذا
1: بالظبط.
0: كل حاجه، فدي ممكن برضو تعمل مشاكل كتيرة جدا.
1: صح، وشفنا حاجات كتير جدا في الحاجات الفنية، دايما لما بيحصل اي تسريب لمقطع من اغنية من حتة من الفيلم تسرب مش عارفين، بتبقى غلطة من حد من الموظفين اللي شغالين في البوست هاوس او ان مثلا
0: في البروجكت عامة يعني.
1: بالظبط، فبيحاولوا ان هم يعرفوا مين المسؤول عن
0: التسريب ده
1: عشان هنا نبتدي نشوف العقاب عشان ما يتكررش تاني.
0: بالظبط كده،
1: يعني دلوقتي حتى في السينمات او في الاعلانات او اي حاجه فيها اللي هو كذا جهة العمل ده هيروح لها، يعني في حد بيصور وبعد كده بيروحوا يودوه للمونتاج، والمونتاج هيودوه للتلوين، ومن التلوين هيودوه بعد كده مش عارفين، وبعد كده هيشتغلوا عليه في الاستوديو. فلازم الإعلان هيتنقل من كذا حتة. بيقول لك بقى دايما ان في سورس دلوقتي لما بيجي يطلع لك الصورة بيبقى كاتب على على الفيديو في زي ووتر مارك كده، بيقول ان ده فور ساوند ستوديو، ده الاستوديو يعني، ده لو اتسرب الاعلان هيطلع بالشكل ده، فالووتر مارك دي هتطلع، احنا هنبقى عارفين
0: مين اللي سربه،
1: مين اللي سربه
0: بس كده
1: خلاص. اللي هو انا دلوقتي
0: انت متسلم،
1: انا دلوقتي هبعت الفيديو لفانا عشان فانا خلاص انا خلصت شغلي في الحته بتاعت الفيديو دي، وفانا هتكمل هي ليها علاقه بحاجه تانية بتلوين او منتجة الفيديو، فانا بخرج لها الفيديو بكتب عليه فانا. فبالتالي لو الفيديو ده اتسرب ونزل على النت هيبقى مكتوب الاسم بتاع الشخص المسؤول عن اللي خرج من عنده
0: التسريبة دي. التسريبة دي
1: تبقى حريصة جدا ان هي لو حد قال لها بقول لك يبعتيلي الفيلم اللي انت شغال عليه او الاعلان اللي انتوا شغالين عليه او اي حاجة، هي نفسها تخاف لان اسمها نفسه موجود على
0: الفيديو.
1: فهي مش فانت هتبقى ضامن ان هي لو خرج هو مش هيبقى خارج غير من عند فن، فهي اللي هتشيل الليله من الحته دي. فبالتالي بقى في حته السريه دي مهمه جدا جدا في شغلانات كتير.
0: قولوا لنا برضو لو في اي مواقف حصلت لكم فتحتوا قلبكم لحد، اتكلمتوا عن حاجه، اتكلمتوا عن تفصيله زياده مثلا بتحصل عندكم في الشركه، موقف حصل قدامكم بين اتنين في الشركه، اي حاجه ليها علاقه بالشغل، تفاصيل الشغل عندكم في المكان وحصل لكم مشكله بسبب الموضوع ده، ابعتوا لنا على رقم الواتساب 015 5952 1006.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالزيت. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتي وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور. رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح، سهل، وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 دلوقتي. تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجومفام.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: كان معنا خبر عن موظفة أمريكانية عملت حاجة في الشغل كويسة فخدت عليها علاوة وترقت، فهي بتشارك دايما المتابعين بتوعها على التيك توك كل
2: أخبارها
1: اليومية وكده. فهي لما قالت الموضوع ده فالشغل لما شاف الفيديوهات بتاعتها دي قرروا ان هم يفصلوها عن العمل، حتى ما عملولهاش لفت نظر.
2: هي طلعت قالت ان هي حصلت على علاوة وترقت وقالت كل التفاصيل، انا كنت بقبض كذا ودلوقتي بقيت بقبض كذا فبس الـ HR عد عليه الفيديو كده قال لها اوكي مع السلامه. حتى هي عرضت انها تشيل الفيديو وتكمل في الشركه، قالوا لها لا خالص.
1: فكنا بنسالكم هل اتعرضتوا لاي موقف من المواقف دي في الشغل، فالاتش ار لما شاف ان انتوا حطيتوا حاجه معينه على السوشيال ميديا فقرروا ان هم يبعتوا لكم لفت نظر، لو يا جماعه لا شيلوها دي اسرار الشركه ما ينفعش تعملوا كده، لا الصوره دي من مكان في الشركه ما ينفعش يتصور عشان خاطر دي حته ليها علاقه بالسريه والحاجات دي كلها ولا لا. فجالنا حاجات كتير جدا. في حد بعد بيقول يا ريت ما تقولوش اسمي، كان في مره بوست حد بيتكلم عن الشركه اللي انا فيها و انا كنت بنك اسرار بس حصل ما بيننا يعني مشكلة ما، فعملت فيك اكاونت باسم الاتش ار وحكيت كل حاجة.
2: باسم الاتش ار؟
1: معقولة؟
2: يا لهوي، مش فيك اكاونت عامه وطلع حكى كل حاجة، ده باسم الاتش ار اللي هو سلم الاتش ار وسلم الشركة كلها.
1: بالظبط كده، ماشي.
2: شفت المسلسل ده قبل كده؟
1: طيب احنا معنا دلوقتي مورا على التليفون عشان تقول لنا حاجة متعلقة بموضوع السرية والشغل. يا مورا صباح الفل.
3: صباح الفل يا جو، صباح الفل يا بنا.
2: ازيك يا مورا، عاملة ايه؟
3: تمام الحمد لله.
2: حصل لك نفس الموقف ده مع شركة كنت شغالة فيها؟
3: طبعا انا احنا هنا في الشركة لا بتحصل كتير جدا، والموظفين ما بينهم وبين بعضهم بيقولوا الكلام ده، فبفاجئ بقى ان حد جاي اللي هو انا عايز اتكلم معاكو، انا عايز ازيد المرتب، انا ليه مش باخد كذا. فالموضوع ده بيحصل كتير جدا. احنا دايما بنتفق ان احنا لما هنعمل حاجه زي كده بنكون مبلغين الموظف ان هو ما ينفعش ان هو يطلع او يقول الحاجه دي لزمايله او لحد بره، علشان خاطر ما نتحطش في الموقف ده،
2: بيكون في سريه مع الاتفاق مع الموظف.
3: وفي الحاله دي بقى بضطر ان انا يعني ايه اجيب الموضوع لصالح الشركه ان احنا كل فتره هنعمل كده، وان انت لما تحقق التارجت بتاعك، لما تلتزم، لما تقوم بالشغل اللي هو مطلوب منك، ان انت تلاقي نفس اللي حصل معاه هيحصل معاك. فلازم اقلب الموضوع لصالح الشركه
2: اكيد.
3: فهي يعني حتى اللي حصل معاه ما ينفعش، حتى الارقام ما ينفعش، اي حاجه تطلع على النت ما ينفعش، حتى هي تطلع مع زمايلهم في الشغل. فده كان موقف غريب جدا منها ان هي تطلع تحط الارقام دي على النت يعني.
2: جدا. حصل اي موقف تاني ليه علاقه بغير الارقام؟ يعني حاجه خاصه بالشركه جدا حد اتكلم فيها،
1: معلومات معينه تم تسريبها؟
3: بصوا هو ما حصلش معانا الموضوع ده، لان طبعا يعني على حسب، لو في حاجات كونفيدنشال في الشركه دايما الموظفين بيمضوا على حاجات زي كده اللي هي
1: حمايه
3: السريه. حمايه المعلومات ما ينفعش تماما، انه بيبقى عارف ان هو في الحاله دي هيتجازى وهيتحاسب قانونيا كمان، فلا ما حصلش بصراحه معانا.
1: طيب انا طول عمري، عشان بس دايما الواحد لما بيمضي الان دي اي دي او اللي هي النون ديسكلوجر اجريمنت، بقول مثلا خلاص ما انا همضي عليها وكل حاجه، بس في الاول وفي الاخر هيعرفوا منين ان انا اللي قلت المعلومه دي؟ انتوا بتعرفوا منين بقى ان الشخص ده هو المسؤول عن تسريب معلومه زي كده؟
3: هقول لك ليه. يمكن احنا نظامنا مختلف، احنا على حسب البروجكت، فاحنا البروجكت بيبقى فيه مجموعه مثلا 2-3 شغالين عليهم، فلو حصل اي تسريب في البروجكت خلاص انا عندي 2-3
2: هم الاثنين ثلاثه،
1: هو السيئه هتعم على الجميع.
3: بالظبط. فالموضوع ما بيخرجش بره الاثنين ثلاثه دي.
2: لو الشخص ما اعترفش على نفسه هناخد الاثنين ثلاثه في الرجلين
3: كلهم مع بعض
2: لحد ما تعترفوا. مفهوم جدا،
3: فاهمين
2: الموضوع ده. ميرسي يا مورا، جدا جدا نورتينا.
3: انا مبسوطه ان انا كنت معاك.
1: شرف لينا. صباح الفل يا مورا.
2: صباح الفل عليك.
1: صباح الفل.
2: ها عايزه امضيك على الانزي عشان للاسف
1: راجل ملتزم. راجل ملتزم.
2: يو نو تو ماتش.
1: طيب تعالين نشوف ايه تاني. انا حاليا مش ماشي. صباح الفل. في حد بيقول انا متفق جدا على رفض البنت الامريكانيه، لان ممنوع اي بيانات ماليه تطلع للعلن ولا حتى للموظفين اللي معاها، لان ده ممكن يسبب مشاكل كبيره.
2: انا هحسه برضو يعني مش درجه رفض، انا لو مكان الاتش ار هتكلم معاها وافهمها وكده، بس هبقى بالنسبه لي شايفه الموظفه دي ان هي غير مسؤوله، يعني اللي هو خفيفه كده اي حاجه وبتتقال وبتاع، اللي هو شخص لا يعتمد عليه، فاهم قصدي؟ اللي هو
1: صح.
2: خلاص هبقى فاهمه ان الشخصيه دي انا ما اعتمدش عليها، ولا في كوارث لما تحصل حاجه في الشغل، ولا لو في حاجه انا اثق في حد انه هو اللي هيشيل الموضوع ده، مش هتبقى الشخصيه دي. فهي هم قرروا ان هم يرفدوها، ده طبعا حاجه ترجع لهم، يعني نظام الشركه هو كده عندهم، فتمام. بس هي فعلا مش حاجه لطيفه ان هي تحصل.
1: لا مش حاجه لطيفه طبعا.
2: يعني ابسط الامور، انت لما حد بتبقى متابعه مثلا وبتلاقيه بيتكلم على حاجه شخصيه زياده عن اللزوم، تحس اللي هو ليه؟ ليه انا بشوف صورك وفيديوهات ليه اعرف عنك معلومه زي دي؟ بحس اللي هو انا اللي مكسوفه لك، انت مش مكسوف وانت بتقول الحاجه دي، او انت مش محرجه ان انت بتقولي حاجه زي دي.
1: ومش شرط ان الاحراج ده يبقى جاي ان انت مثلا مستقل بالرقم اللي هو قاله ولا حاجه، بس هي حاجه حساسه جدا، فبالتالي ممكن ناس كتير يعني ما تبقاش حابه ان هي تشارك غيرها الموضوع ده، او ان انت تطلع على ارقام لناس تانية، لان الموضوع ده كل واحد بيبقى خاص بيه. في حد بيبقى بيتطوع بيقول ان في مساحه ما بيننا تسمح، تمام، بس في ناس بتبقى ماشيه على المشاعر، بتقول ده انا في الشغلانه الفلانيه خدت فيها كذا، ده انا في الشركه الفلانيه دي كنت بقبض كذا ودلوقتي بقيت اقبض كذا، حتى لو من باب التباهي، ففي الاول وفي الاخر امر سري يعني.
2: بالظبط، مفروض ان احنا الواحد يكون محافظ على حاجات شخصية، معلومات شخصية جدا جدا المفروض ان الواحد يحافظ عليها. طيب احنا عندنا طيارة ولا ايه؟
1: تحبي نطلع النهاردة نروح حتة؟
2: عايز؟ لو قادر تطير بينا اوكي.
1: يلا هو انا اللي هعمل كده؟
2: انت اللي هتطير.
1: يلا بينا. طيب خلينا نطلع نسمع الاغنية اللي جاية دي وبعد كده نشوف.
2: اخش احضر البيف وتشيكن.
1: يلا بينا.
2: يلا.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: الفنانة سوزان نجم الدين.
3: ايه الغيبة الطويلة دي؟
2: في اسرار النجوم مع إنجي علي.
3: امتى حصلت؟
2: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
3: كيليار خلاص ما عادتش موجودة. متهيألي ده انذار كافي ليكو كلكو. حاولوا تحافظوا على أرواحكو. محدش أساساً بيعرف انكو هنا إلا أنا ومولانا. إحنا الاتنين بس، ومحدش هيشوفكو غيرنا إلا المختار من الجنة. أي خروج عن المكان المخصص ليكو مصيره الأكل.
2: الفنانة سوزان نجم الدين في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
3: مش حوصيك.
2: نجوم أف أم على كيفك.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: طيب يا جماعة، احنا طلعنا على الطيارة وبدأت فقرة طيارة عيش صباحك. كان نفسنا نعمل بقى الهنتس وكده وتقولوا لنا احنا رايحين انهي بلد النهاردة، بس من كتر ما البلد سهلة قوي انه اي هنت هيتقال عليها هتتعرف، فاحنا قررنا نعترف لكم على طول. النهاردة يا جماعة في الصين، احنا في الصين. نقعد بقى نقول البلد اللي هي عندها من الإبرة للصاروخ وبتعمل كل حاجة ومشهورة بكائن أسطوري، يعني أي حاجة كنا هنقولها الناس كانت هتعرف على طول إن هي
1: صح. الصين هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لفترة طويلة جدا، ولكن الهند الفترة الأخيرة تجاوزتها. سور الصين العظيم واحد من المعالم السياحية اللي ناس كتير جدا بتسافر له بلاد عشان خاطر تشوفه. هو وصل إجمالي لأكتر من 21 ألف كيلو متر، ومش عبارة عن سور واحد متصل زي ما ناس كتير بتبقى فاكرة عامة. تمام. في الصين في أسرع قطورة في العالم، قطورة تجارية في العالم تقريبا بتوصل سرعتها أنها تتجاوز 350 كيلو متر في الساعة.
0: إبهار بقى، إبهار، الإبهار كله. بلد الإبهار عامة. يعني لو هنتكلم عن سور الصين العظيم، ما ينفعش حد يروح الصين وما يروحش يتصور عند السور ده. هو معجزة هندسية رهيبة رهيبة. يعني هو أصلا كان سور الصين العظيم ده شبكة دفاعية عملاقة ممتدة لمسافة بتعدي 21 ألف كيلومتر، واتبنى أصلا على مدار مئات السنين لحماية الإمبراطورية من الغزوات. بقى حاجة يعني أسطورية، حاجة مش طبيعية، اللي هو الناس اصلا بتحاول انها تروح بس تعدي بس تصوره من بعيد، تروح تتصور عنده. فده من احد المعالم السياحية العظيمة اللي مينفعش تروح الصين وما تزورهاش. في قلب بكين بقى كمان في مكان تاني دلوقتي ان انت تقدر تدخل، مكان كان ممنوع على الناس العادية ان هم يدخلوه لمدة 500 سنة، وهي المدينة المحرمة. جوه هتلاقي قصر الامبراطور، اكبر مجمع قصور قديم في العالم، فيه 980 مبنى و 8000 غرفة. كان مقر حكم اباطرة اسرتي مينجي وتشينجي. طبعا هتلاقوا اسامي بقى كتير، عملوا نفسكم ايه. ايوه يعني اوكي صح. العمارة هناك خشبية بالكامل باللونين الأحمر والأصفر الإمبراطوري، مليانة تماثيل التنانين. طبعا مشهورين جدا الصين بالتنين عامة. ليه؟ لأنه هو رمز القوة، كان بالنسبة لهم دايما ده رمز القوة، واللونين الأحمر والأصفر برضو الصين مشهورة بيهم جدا. لو تمشيت هناك خلاص هتحس ان انت جوه فيلم تاريخي، انت مش موجود في 2026، انت في حتة تانية. قالت الزمن خدتك ورحت حتة تانية.
1: طيب في مدينة في الصين اسمها تشونغ تشينغ، تمام، اول ما بتنزل فيها بتحس ان قوانين المدن اتغيرت، لان هناك ممكن تبقى واقف في الشارع قدام عمارة تدخل من الدور الارضي، تكتشف في الحقيقة ان انت في الدور مثلا ال 13، تنزل اسانسير 13 دور عشان توصل لدور ارضي تاني. يعني هي مبنية على ادوار مختلفة. بخش شوفوا الموضوع ده على اليوتيوب او تيك توك واكتبوا تشونغ تشينغ، المدينة اسمها كده، مبنية على أدوار مرتفعة، أنت ممكن تبقي عادي في طريق فيه عربيات وشوارع ومش عارف إيه، وليه بلكونة، البلكونة دي بتبص على جبل، الجبل ده تحت آخر الجبل خالص في شوارع تانية خالص، يعني ما تفتكريش إن أنت عشان فيه عربيات وكده أنت في الدور الأرضي.
0: بيجيلي الأحلام دي كتير.
1: أحلام إيه؟ لا ده أنت ما شفتيش الفيديوهات بتاعت المدينة دي؟
0: لا ما شفتهاش.
1: لا لا
0: رعبة.
1: بتهزري والله. لا خطيرة يعني. دايما لما كنت بشوفها، شفتها في الاول اليوتيوبرز وترافلرز او الناس بتسافر رحالة يعني بيروحوا الصين كتير، ولما كنت بشوفها اليوتيوبرز اجانب كنت بقول لا الكلام ده ممكن يكون ذكاء اصطناعي ولا حاجة. بعد كده لقيت ان في ناس
0: ده بجد
1: ابتدوا يروحوها اكتر وابتدوا يصوروها، وان هم يبقوا ماشيين يقول لك انا هنا واقف اهو الشارع والتاكسي ماشي قدامي، وصح يا جماعه يمشي لاخر الشارع الناحيه الثانيه بيبص كده كانه واقف على بلكونه.
0: يعني الشارع بيخلص،
1: الشارع
0: وانت بتبص تلاقي ان انت
1: مش الشارع يعني بيخلص، العربيات مش هتطير. مش عايز برضو
0: لا ما انت فهمنا بقى، احنا كمستمعين دلوقتي عايزين نفهم، دخلتنا في حته واعره جدا.
1: هي مبنيه على ليفلز، على levels طبقات.
0: ماشي الليفل بقى دي بتخلص ولا بيحصل لها ايه؟
1: هو الشوارع بتاعتها تبقى ماشيه في الليفل بتاعها، تمام، ولكن في الحته اللي عند الرصيف لو هتمشي لاخره حته ما فيهاش هنا بقى عربية يعني تبقى عربيات على الشارع
0: بالظبط,
1: هتخش لجوه في رصيف هتمشي لاخره هتعدي الناحيه الثانيه هتحس انت واقفه في بلكونه بتبصي من البلكونه دي بتلاقي الشوارع تحتيك في شوارع تانية هتلاقي في قطره بتعدي من وسط العمارات يعني العماره مثلا 30 دور ممكن الدور ال 15 مثلا هتلاقيه متفرغ عشان القطر يعدي من خلال
0: صح
1: العماره دي. فاهمة حاجة ولا انت عمالة بتهزي في راسك وخلاص؟
0: ما شايفاها قدامي متخيلها يعني انت عارف, بس الواحد برضو لو اتفرج على فيديوز هينبهر اكتر. واللي انت بتقوله ده اي اي
1: بالظبط يعني, في حد بيقولك اهو مدينتين فوق بعض يا جماعة,
0: مدينتين فوق بعض. هي الصين عامة اي اي من كل حاجة بجد, شكلا وموضوعا والشعب الصيني نفسه تصرفاته تقول اللي هو لا ده ده ده اي اي في كل حاجة, في كل حاجة, في النظافة, في الأدب, في الذوق, في الأخلاق, في التعاملات. يعني هم من أكتر الشعوب اللي محافظة على عاداتهم وتقاليدهم بشكل صارم. يعني شوف بقى التطور اللي الصين بتوصل له كل ثانية بجد, مش كل سنة بس, اللي بيفضلوا محافظين عليه فعلا فكرة الـ الـ الـ العادات والتقاليد مهما مرت السنين. لا في عادات وتقاليد معينة ما يقدروش ان هم يعني يتعدوها او ان هم يتغفلوا عنها. حاجة من الحاجات دي فكرة ان هم طاعة الشخص الكبير, الام, الاب, الجدود, اي حد من العيلة من الاشخاص كبار السن بالنسبة لهم دي اهم حاجة. وبيتوقع كمان الطبيعي انه الابناء بترعى الاباء في السن الكبير, ده حاجه طب ما فيش بقى اللي هو انا كبرت انا همشي انا هشوف حياتي انا مش عارفه ايه, لا مهما عملت انت لازم دورك الاساسي ان انت تاخد بالك من كبار السن, اهلك او جدودك, كل الكلام. التحيه طبعا زي ما احنا بنشوف يعني في ناس كانت فاكره ان هو التحيه اللي هو ان انت بينحنوا كده شويه اللي هو لا ده كان زمان, لا هم لحد دلوقتي دي طريقه التحيه الطبيعيه بتاعتهم. ليه ده؟ ده علشان يحافظ على المساحه الشخصيه, يكون في مساحه شخصيه ان انا بنحني كده باخد خطوتين وانحني, فاللي هو انا مديك مساحه شخصيه, نوع من انواع الاحترام, نوع من انواع التقدير. يعني مش السلام العادي بتاعنا ده لو حبيب قلبي ونسلم وناخد بعض بالحضن وكل الكلام ده, لا هم عندهم عادات وتقاليد كتير جدا. في كمان عادات وتقاليد لأداب الطعام, الموضوع ده كبير برضه.
1: هما في حاجات, الحاجات اللي شبهنا في العادات والتقاليد مثلا فكرة موضوع العيلة. موضوع العيلة في الصين ليها مكانة كبيرة جدا, وكتير من القرارات المهمة بيكون للأسرة رأي فيها, يعني من الدراسة للشغل وحتى الجواز. يعني لو تشوفوا في فيلم مثلا فول الصين العظيم لما هو محي كان بيحب لي, كان هي دايما بتدخل في حياتها جدها ومامتها, لان هم مش زي اوروبا مثلا, اوروبا فيها حتة اللي هو سخيرة يا جماعة, في بعض البلاد في اوروبا مش في كلها طبعا, سخيرة يا جماعة انا بس بقول لكم ان الفترة الجاية انا مش هكون متواجد عندكم في البيت عشان انا رايحة
0: انا هتجوز او انا ماشي عامة يعني
1: في بتبقى قرارات كده. لكن هم لا, في الصين العيلة هي المرجع الاول في اي قرار عامة. الاكل الجماعي عندهم تجربة اجتماعية برضو, الاطباق كلها بتتحط في نص الترابيزة والناس بتشارك فيها. وعندهم عامة عادات ان في بعض الوجبات هم بياكلوها لو كلت فيها بصوت ده ما يعتبرش ان انت قلت الذوق,
0: ده بيعتبر ان انت مستمتعة بالاكل.
1: زي النودل زي الحاجات دي كلها تقعدي تشفطيها كده, فبالتالي بتقول ايه؟
0: ولا حاجه.
1: ها؟
0: انا قلت الحمد لله ما سمعش.
1: ايه؟
0: فكره برضو ان هم بياكلوا بالتشوبستكس او العصيان الخشبيه دي, ده كمان اصلا ليه اتيكيت او طريقه معينه, ان انت ما ينفعش مثلا ان انت تغرز العصيان دي عموديا في طبق الرز. ليه؟ لان ده يعني بيعتبر ان هو دي حاجه طقوس شبه طقوس تقديم البخور في الجنائز, فده لا ده فال وحش, ما ينفعش ان انت تحط التشوبستكس عموديه كده في الرز. ما ينفعش ان وانت بتاكل وانت ماسك التشوبستكس دي وبتتكلم مع حد ان انت تشاور عليه بالعصايه, ده عيب جدا
1: بجد.
0: يعني ما كده ممكن يكون نوع من انواع التهديد عندهم او قله الاحترام للشخص التاني, ف
1: او هو فعل هجومي شويه
0: مثلا. ف شرب الشاي بقى ده مزاج, مزاج. اولا ان انت تقدم شاي لحد من كبار السن ده نوع من انواع الاعتذار او التقدير. يعني لو انت مزعل حد منك في مشكله في حاجه مثلا او ان انت عايز توري تقديرك للشخص الكبير في السن ده بتقدم له شاي، فده بالنسبه لهم حاجه عظيمه جدا جدا. طبعا انواع شاي كتيره جدا في الصين، يعتبر رمز للضيافه والتقدير تقديم الشاي للضيوف. وكبار السن يعتبر على بيعبر عن الشكر والاعتذار ومشاركه الطعام طبعا، شيرنج از كيرنج،
1: هي التجربه الاجتماعيه كل بيشارك فيها
0: ناكل بقى بعض.
1: في بعض يعني الافكار بتجيلنا دايما ان في الصين بياكلوا حاجات غريبه وكده، وده فعلا حقيقي، واحنا لسه من كام سنه لسه كنا كلنا
0: متعورين
1: جامد بسبب ان في ناس بتاكل حاجات غريبه ومعينه وحشرات وحيوانات غريبه ما تسمعش عنها ان هي ممكن تكون بتتاكل. فهم مش كل البلد بتعمل كده، بس هم في اماكن كتير قوي قوي قوي بتلجا لبعض الحيوانات اللي هو مثلا في بعض الدول التانية بيبقى محرم ان هم اصلا يتم ذبحهم او ان هم يتم تناولهم كمادة للطعام. فبالتالي هم في الصين عندهم مفيش قيود قوي في موضوع الاكل ده، في بعض المناطق ممكن ياكلوا فيها اي حاجة تعدي قدامهم، حاجات بتطير بتمشي بتجري بتحبي بتعوم
0: اي حاجة فيها الروح
1: اي حاجة بتدب فيها الروح تعالى
0: اي حاجة فيها تعالى ما ادوقك شوف انت بتقول ايه بروتين ده ولا ايه؟
1: كان في صديق اللي سافرت هناك ورجعت لي بكيس صغير كده
0: في ايه بقى؟
1: قد كيس الجالي كولا كده بيبيعوا مش عارف اقوله ولا لا، بس يعني بيبيعوا حشرة كده بتطير دبان عامة
0: دبان؟
1: ودبان ده في منه سويت وفي منه صور. طبعا ما تناولتش الهاكس اللي يا وجباته ده،
0: لا يا الصين في الاكل
1: عشان بس نبقى في الصوره يعني هو منتج يعني هو منتج بتقول اشتريته من السوبر ماركت موجود عندهم عادي كده.
0: هم عامه في السوبر ماركت وكده عندهم درايد اي حاجه، يعني اي حاجه مخففه
1: المصنع مجففة. اصلا اللي بيصنع منتج زي ده
0: مش فاكهه وخضار بس اي حاجه مجففه بيجففوها وبيقعدوا يقرمشوها كده.
1: نفسي اعرف المصنع اللي بيصنع منتج زي ده، يعني البروسس او العمليه الانتاجيه للمنتج بتبقى ماشيه ازاي؟ يعني صيد الدبان بيتم اكيد بطريقه معينه واكيد عندهم اجهزه متطوره بتجيب الدبان ده، وهل بيجيبوه وبيموتوه ازاي وبيحطوا عليه الفليفرز؟ يعني موضوع برضو غريب، ولكن برضو الصين بلد واسعه جدا فيها ظواهر كتير عالميه ومختلفه، وفي ناس كتير بتسافر لها بلاد لان طبعا موضوع الشوبينج عندهم حدث ولا حرج.
0: طبعا
1: موضوع
0: طبعا
1: السوق الصيني عامه هم عندهم
0: من الابره للصاروخ زي ما بنقول
1: والتجاره عندهم امر يعني التجاره والاختراعات. يعني دلوقتي تسمع على طول زمان يقولك يا عم ده مش عارف ايه ده صيني
0: ده كان نوع من انواع اللي هو ده اي كلام صيني، ده اللي هو كنا بنستعملها اللي هو اي كلام. بصوا دلوقتي الصيني يا جماعه
1: اللي كنا بنتريق عليه بقى دلوقتي
0: بقى. شوفوا
1: الصيني
0: بقى.
1: دلوقتي راح في حته تانية في مجالات كتير جدا
0: بتتباهى بقى ده صيني
1: في منتجات تكنولوجيه في العربيات دلوقتي سوق العربيات الصيني يعني حدث ولا حرج. خدت كمان مكان منتجات تانية من اسواق تانية عالمية ابتدت حتى تقفل بسبب مش عارفين ينافسوا التكنولوجيا اللي الصين بقت تحطها في عربياتهم. وبالتالي بقى في براندات تانية كتير دلوقتي بقت تموت. احنا زمان كنا لما نيجي نسمع لما حد يجي يدور على العربية كان في بتاع 30-40 ماركة كده كنا الناس كلها بتحوم فيهم
0: بالظبط
1: تمام. لا دلوقتي كل يوم في براند جديده وبتكنولوجيا جديده ومختلفه فبالتالي
0: سبحان الله. كانت الصين في يوم من الايام بالنسبه لك لما تقول دي حاجه صيني فاللي دي حاجه مضروبه، انت جايب الصيني طب ان هم اصلا يعملوا منتج او جهاز بنفس المواصفات في كل حاجه بس صيني، ده رعب. فهم ما شاء الله متفوقين بشكل مش طبيعي في الصناعة عامة، في الابتكار عامة، في حاجات كتيرة جدا جدا جدا. فيعني لا برافو عليهم. عندنا كمان معلومات كتيرة جدا عن الصين لسه هنشاركه مع بعضينا. قولوا لنا برضو اللي سافر الصين يا جماعة يقول لنا تجربته بقى الحقيقية كانت عاملة ازاي في الصين، بما ان طيارة عيش صباحك موجودة النهاردة في الصين. صباحكم زي الفل،
1: يلا بينا.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 6685 جنيه للبيع و 6651 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 5850 جنيه للبيع و 5820 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 47360 جنيه. سعر الفضة عيار 999 جنيه للبيع، 95 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: يا ليلي يا
2: سلطان الطارب. لا لا هدي شوية، الناس بدأت تبص لك، بس الحق يتقال الحنجرة ألماز لو العرب
1: يا سيدي.
2: طب قول لهم حاجة بدل الهفهافة دي، أصل اللي سايق ده مش أي حد، كل ده حواليه وهو ولا كأنه سامع، قفش سكته ما بيلبسش، ما وكاوتش عربيته. لينج لونج.
3: الرقم الضريبي 331-212-633.
4: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
5: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي. تابعونا على x.com/نجومفم. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجومفم ونجومفم تي في.

0: ما جوعتش نخش على الاكل الصيني بقى؟
1: يلا بينا.
0: نطلب اكل صيني. المطبخ الصيني عامه يعني موجود ومنتشر عندنا في مصر وبنحبه جدا، وليه عاداته وليه طلب. النودلز بقى والرز الستيمد ولا الرز مش عارفه ايه، عندهم الجمبري، عندهم التشيكن سويت اند ساور ولا تشيكن ترياكي ولا في دي الحاجات اللي بحس اللي هي متعارفه عليها اكتر في الصين، يعني اللي هو او عندنا يعني دايما المطبخ اللي بيكون عندنا من بلد تانية تبقى الحاجات الكوميرشال او الحاجات اللي بتتباع والحاجات اللي الناس كلها تناسب كل الاذواق، بس الحاجات المعينه قوي بتكون موجوده في الصين. من اشهر برضو الاكلات الصيني بكين دوك او بط بكين المشوي، اكله الاشهر. بطه بتتشوي بطريقه معينه لحد ما الجلد بتاعها بيكون مقرمش جدا ولحمها بيكون طري لدرجه ان هو بيدوب في البق، تتقطع شرايح مع صوص الخوخ والبصل الاخضر. في ايه تاني يا يوسف عايز تطلب ايه تاني؟ عامة يعني الأكل الصيني مش في حاجات خفيفة وفي حاجات تقيلة، يعني الحاجات المحمرة كده كده هتكون تقيلة. الدمبلينجز مثلا دي بتكون شبه إيه؟ هقولك. بتكون عجينة خلاص بتتفرد كده، عجينة بتعمل بتحط بقى جواها لحمة مفرومة أو جمبري أو أي نوع من أنواع البروتين أو الخضار، وبتتقفل من فوق كده فبتبقى شبه الشوال كده بس حاجه صغيره، وممكن تتسلق وممكن تتحمر وبتحط في صوص معين. هم مشهورين جدا بالصوصات.
1: النودلز عامه، النودلز دي يعني اكله صينيه منتشره جدا على فكره. المطبخ الصيني في مصر من المطابخ اللي اثبتت نجاحها
0: طبعا،
1: يعني في كام مطعم صيني هنا فتح، وفي مطاعم فاتحه بس للنودلز، في مطاعم فاتحه للمش عارف، في ناس بتقدم البط البكين داك اللي انت كنت لسه بتتكلمي عليه ده، وحاجات تانية كتير. فأنا أعتقد إن إحنا شعب بيحب التسبيكة بتاعة الأكل الصيني، لأن برضو بيبقى فيه توابل وبهارات وبيبقى مطبوخ
0: توابل يعني معينة وبهارات معينة، يعني تفرقوا عن ما الأكل الهندي برضو مليان توابل وبهاراته
1: صح،
0: بس ده ليه بهاراته وده ليه بهارات تانية برضو مختلفة. فلا، وبرضو الصينيين برضو من ضمن الحاجات اللي بيحبوا يضيفوها على الأكل المكسرات، الكاجو واللوز والحاجات دي كلها، فبتدي برضو بتودي الأكلة في حتة تانية. في حلويات صيني
1: أكيد،
0: بس في حلويات صيني مشهورة عندنا مش عارف، شفت محل كده أحد المحلات عاملين الكيكة الصيني، هم بيبيعوا الكيكة الصيني دي، ما فيش أطعمة مختلفة.
1: ياباني
0: الياباني كانت ياباني
1: اللي هي
0: سبونجي، اللي هي سبونجي قوي دي الياباني خلاص ماشي، استغربتها برضه
1: خطيره،
0: بس هي دي بس؟
1: لا اكيد عندهم حاجات تانية
0: مش عارفه، انا لقيت ان هو مفيش يعني، هي بس الكيكه دي خلاص خلصت. هي مشكله انت بتاكلها ما بتحسش بعد كده ان انت اكلتها، اللي هو طب لا عايزين تاني بقى. بس حاجات حلويات صيني مش عارفه هل في حلويات مشهوره عندهم ولا لا.
1: في مكتوب كعكه القمر، هي حلوة تقليدية المون كيك، بتتاكل في مهرجان منتصف الخريف وبتعتبر من أشهر الحلويات الصينية.
0: طب عارف محشية إيه؟
1: لا.
0: محشية بعجينة فاصوليا حمراء أو تمر، إيه ده؟ ومعجون على وشها رموز صينية وحاجات كده، يعني أنا مش عارف، أنا ما دوقتهاش الصراحة، بس واضح إن هما بيحبوها. فدي حاجة من الحاجات المشهورين بها في المطبخ الصيني.
1: طيب الصينيين عندهم أبراج مختلفة شوية عن الأبراج بتاعت الناس كلها، يعني إيه؟ يعني هم عندهم 12 برج لكن مش حسب شهر الميلاد زي الأبراج المعروفة عندنا، لأن حسب سنة الميلاد.
0: صح.
1: الأبراج هي فار، تور، نمر، أرنب، تنين، تعبان، حصان، ماعز، قرد، ديك، كلب، خنزير.
0: شوف بقى لو انت مش مهتم بالابراج، الصين بقى ايه عامله لك ابراج مختلفه خالص.
1: بالظبط.
0: نفسي اعرف انت برج الايه في الصين. شكه في حيوان معين.
1: في نوعين؟
0: شكه في حيوان.
1: طيب ماشي، في اصل الحكايه تعالوا نقول لكم عليها. في اسطوره صينيه مشهوره، امبراطور السماء عمل سباق للحيوانات واول 12 حيوان وصلوا بقوا ابراج السنوات. تسالنيش يعني ابراج السنوات يعني انا حاسس ان دي
0: ابراج السنوات اللي هي
1: تمام. الطريف ان الفار كسب السباق رغم ان هو اصغرهم والتنين رغم ان هو اقوى حيوان جه الخامس. اما القطه مش موجوده في الابراج بسبب حيله عملها الفار في الاسطوره, وعشان كده بيقولوا ان العداء بين القطه والفار بدا من الصين. راس السنة الصينية دي أهم مناسبة في الصين كلها, على عكس راس السنة اللي بتبقى في العالم كل واحد يناير. راس السنة الصينية بتغير موعدها كل سنة لأنها مرتبطة بالتقويم القمري, غالبا بتيجي بين أواخر يناير ومنتصف في فبراير. اللي بيحصل الناس طبعا كلها بتملى الشوارع بالفوانيس الحمراء وألعاب نارية ضخمة جدا بقى بتبوب في, في شوارع المدن كلها, وأكبر هجرة بشرية سنوية في العالم تقريبا, لأن ملايين الناس بيرجعوا لبيوتهم عشان يتجمعوا مع عائلتهم في راس السنة الصيني.
0: من الحاجات اللي بتميز الصين, الصين فيها شركات مقاولات قادرة ان هي تبني فندق كامل متكامل من 30 دور في 15 يوم بس, وده بسبب استخدام تكنولوجيا الغرف الجاهزة المعيارية اللي بتتركب فوق بعضها زي الليجو. زي ما شرحنا لكم المدينة اللي مبنية على 2 levels او درجتين, يعني ان انت بتبقى ماشي وتيجي في اخر الشارع تبص بتتحول ان انت اكنها بلكونة, بتبص بتلاقي شارع تاني تحت وعماير وعربيات ماشية وكل حاجة, وانت في الليفل اللي انت فيه او الحتة اللي انت فيها شارع برضو عربيات وكل حاجة, فدي حاجة هما بيتميزوا فيها جدا.
1: طيب انا لو انت كنت بتسألي انا برج ايه في الابراج الصينية,
0: طلعت ايه؟
1: انا برج الماعز.
0: بقول لك ملك ميسي.
1: الماعز
0: ملك ميسي النهارده.
1: انا اقول لك
0: انا اقول لك ملك ميسي, كنت شاكه في الكلب مش عارفه ليه يعني. استنى
1: ده ايه ده برج الايه؟
0: ايه
1: ده؟ انا برج البوبي.
0: برج البوبي.
1: طب ما تقولي لي
0: عشان انت عندك وفاء رهيب.
1: وبعد
0: زي البوبي وبتقعد في نفس الوقت
1: وبعد,
0: فانت ما تبقاش فاهم انت ايه. اربعة. انا خايفه
1: ثانيه
0: هطلع الفور. انا حتى اني هطلع الفور.
1: دي صح انت مش كده؟
0: اه.
1: طيب يلا بينا نشوف وانا برج ايه. يرجع برجهم الصيني للفار.
0: شفت قلت لك انا حاسه ان انا الفار. سبحان الله. سبحان الله. والفار هو اللي كسب في الاخر صح؟
1: الفار هو اللي كسب.
0: بس خلاص انا مش هتكلم عن نفسي كتير.
1: برج الفار فعلا.
0: برج الفار
1: بيقول لك ذكي وسريع الملاحظه. بيعرف يتصرف في المواقف الصعبه. اجتماعي وعنده قدرة على تكوين صداقات وعلاقات. ماشي. طموحه بيحب النجاح وتحقيق أهدافه وعنده حس قوي بالتخطيط واستغلال الفرص.
0: يعني
1: حد بيقول لي دي بتمرهمك يوسف. عندك حق والله. لا ما أنا فاهم الحدوتة دي, ما أنا عشان كده قلت لها أنا
0: حس.
1: هي كنت شايف أن أنا في حين أن أنا كنت حاسس أن برج غير اللي اتقالوا لي. بس تمام.
0: برج مش موجود معايا.
1: لا لا موجود موجود.
0: برج ايه؟
1: مش هينفع اقول.
0: ماشي.
1: طيب في ايه تاني يعني؟ عموما
0: وصلي.
1: الصين عالم تاني, عالم مختلف عامة. بلد
0: كوكب.
1: من, من البلاد اللي الواحد فعلا يحب ان هو يروحها, بغض النظر ان هما يعني في ناس كتير بنقول لكم ان في ناس بتروح عشان خاطر الشوبينج, وناس بتروح عشان خاطر السياحه, وناس بتروح عشان خاطر يعيشوا الاجواء الصينيه. فهي فيها حاجات كتير قوي قوي.
0: ناس بتروح بزنس كتير جدا طبعا. فعامه لازم لو قدرت ان انت تعدي على الصين كده مره.
1: لا الصين ما فيهاش ان انت تعدي.
0: تعدي على الصين كده البلية لعبت وقادر ان انت تروح الصين. روح الصين هتستمتع جدا جدا جدا جدا. احنا
1: بنخت
0: هنعمل لاندنج.
1: نعمل لاندنج دلوقتي. بس قبل ما نعمل لاندنج عايز اصبح على الغول هشام نصر. صباح الفل عليك يا اتشا جميل. صباح الهنا.
0: صباح الفل.
1: يا رب تكون بخير. وصباح الفل على كل مستمعي نجوم اف ام ومشاهدي نجوم اف ام تي في. ده ايه وساره النجار هتكون موجوده معاكم في برنامجها ممنوع الجد, واحنا نقابلكم بكره في حلقه يوم الاربع من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية.
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: لما الراب يبقى في أعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فاستيفال تقدم أقوى حفلات صيف 2026، والأول مرة في ليلة استثنائية. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت، ياسر الحريري، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
5: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: وحتى نسمع ايه؟
5: نجوم اف ام تيفي.
6: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
7: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
8: 10 صباحا على نجوم فهم، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجبل الأسود يعلن افتتاح أول سفارة لبلاده في إفريقيا بالقاهرة. البابا تودروس يستعرض المكانة الروحية والتاريخية لمصر خلال استقبال رئيس جمهورية الجبل الأسود.
9: الجولة جديدة من الضربات ضد إيران.
8: وزير الصحة يؤكد أن مصر تحقق قفزة نوعية في مواجهة السرطان وتراجع تاريخي في الوفيات والإصابات.
9: وزارة التعليم تحدد الفئات المسموح لها بالتقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.
8: السفارة المصرية بالخارج تبدأ سلسلة من الفعاليات لإحياء ذكرى ثورة يوليو.
9: وزير السياحة يعلن الانتهاء من تحديث نظام التأشيرة الإلكترونية وإطلاقه خلال أغسطس.
8: سفير أوزبكستان بالقاهرة يؤكد أن 26 ألف سائح أوزبكي زاروا مصر خلال النصف الأول من 2026.
9: الكرواتي لوكا مودريتش يجدد عقده مع ميلان حتى صيف 2027.
8: موجة شديدة الحرارة اليوم، والدرجة المحسوسة بالقاهرة تصل إلى 40 درجة.
9: مركز المناخ يحذر المزارعين من خطورة الري وقت الظهيرة أثناء الموجات الحارة.
8: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
9: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
7: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي جيب معاكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجومة في أم 100.6 أو بيشوفونا على نجومة في أم تي في. يوم جديد وحلقة جديدة من ممنوع الجد، معاكم سارة النجار، وبكون موجودة معاكم كل يوم من الحد للتلات من 10 لـ11 الصبح، وآخر حلقة في الأسبوع. وخلاص النهاردة كده وبكرة وندخل بقى على اللونج ويكند وتتبسطوا إن شاء الله. أي نعم في موجة حرة، أي نعم الأجواء مش تبقى أحسن حاجة، ولكن احسن الاجازه ده ما بنقولوش لا. فطمنوني عليكم كده ايه الاخبار، ابعتولي على 015-59-55-1006 وصفحتنا على الفيسبوك نجومه في ام 100.6 وتليفوننا 3-8-35-0-22. بما ان انتوا زي ما متعودين معانا يوم الثلاث ده دايما بيكون يوم الافلام كده والسينما، يبقى معانا في بنتكلم على حاجه ليها علاقه بالافلام وبالمسلسلات. فالنهارده هنتكلم على حاجه لذيذه جدا. اولا وقبل ما اقول لكم هنتكلم على ايه، طبعا خالص التعازي، يعني فقدنا موسيقار كبير وفنان كبير جدا جدا، موسيقار هاني شنودة. فتعازينا طبعا لاسرته ولكل محبيه، راجل عبقري، معظم الموسيقى التصويريه اللي عملها يعني غير فرقه المصريين، الموسيقى التصويريه كمان اللي عملها الاعمال كتير والافلام كتير، لا انت هتلاقي معظمها انت بتحبها ومعلقة في دماغك حتى لو كنت عارف ان هي دي من اعماله او لا. يعني موسيقى مثلا فيلم المشبوه دي بالنسبة لي من الحاجات العبقرية. فالراجل ده كان عبقري واعماله كتير جدا جدا جدا، يعني صعب ان احنا نتكلم عليها في وقت قصير زي ده، محتاجة حلقات وحلقات. فيعني خسارة كبيرة عامة للفن المصري، فتعزينا لكل اسرته ومحبيه. هنتكلم على حاجة ليها علاقة برضو بالموضوع ده والموسيقى عامة، وموسيقى بقى المسلسلات وتترات المسلسلات والأغاني اللي كانت موجودة في المسلسلات. في دلوقتي بقى الـ AI موجود بشكل كبير، وبقى في تترات كتيرة قوي بقت تتعمل بالـ AI، ومبقيناش نشوف شكل التترات بتاع زمان ده، تتر المسلسل بتاع زمان اللي بتحس ان هو أصلا لوحده حلقة، هو لوحده فيلم، ما ليه طريقه تصوير بطريقه مونتاج كده معينه لايقه على المسلسل باغنيه حلوه، يعني بتلاقي فاهم في عمالقه عاملين الاغنيه دي من الحان من كلمات من غنى. دلوقتي لسه موجود، ولكن بدانا نحس انه الاي اي بقى بيدخل في حاجات كتيره وخصوصا في التترات. فعايزين بقى نتكلم على التترات بتاعتنا بتاعت المسلسلات اللي احنا كنا بنحبها وما زلنا بنحبها وبتبقى معلقه في دماغك كده، اللي هو طول الوقت لما بتسمع الاغنيه دي بتحس انه ياه المسلسل ده كنت بحبه، ياه مش عارف ايه، موجوده في البلاي ليست بتاعتك سواء من المسلسلات القديمه او الجديده. وعشان كمان النهارده يعني هو يوم فني بكل المقاييس، النهاردة 21 يوليو، تمام، ده اليوم اللي حصل فيه البث بتاع التلفزيون المصري، حصل يوم سنة 1960، 21 يوليو 1960 التلفزيون المصري أو أول إرسال تلفزيوني في أفريقيا والشرق الأوسط من 66 سنة حصل زي النهاردة. وكان مدة البث 6 ساعات بس، كانش فيه غير قناتين الأولى والتانية وخلاص، وكان أبيض وسود. فكان حدث كبير جدا جدا، وتوالت بقى من بعده بقى في الألوان سنة 1974. التلفزيون يا جماعة تمن وقتها كان 35 جنيه، يعني فاهمين كان اللي حصل. وبعدها بقى ابتدت المسلسلات وابتدى يبقى فيه بقى النوع ده. القناة الثالثة ابتدت سنة 1988، بعد كده الفضائية وهاها، وبعد كده بقى دخل القمر الصناعي والنايل سات والتطور كمل. فبقت فيه برامج معينة انت التتر بتاعها انت عارفه، الموسيقى بتاعتها انت عارفها، تتتره يعني في شوية حاجات كده انت هتبقى فاكرها قوي، والتترات برضو نفس الموضوع. فعايزين النهاردة بقى نتكلم على القصة دي، شوية نوستالجيا. احنا عامة عملنا قبل كده اتكلمنا على الافيه اللي انت بتسمعه او اللي انت بتحبه وتستعمله، الفيلم القديم اللي بتلجأ له لما بتكون عايز تتبسط. فالنهاردة بقى هنتكلم على التترات وعالم التترات وعالم الموسيقى بتاع المسلسلات. ايه اكتر حاجة معلقة معاك، اكتر اغنية بتحبها، اكتر تتر حتى لو طريقة تصويره بتحبها، ابعتولي على 015-59-55-1006. والاهم بقى ان الجيم النهاردة كلها هتكون
فنية جدا، مش هتكون على عمل واحد ولكن على مجموعة أعمال، بس كلها هتبقى حاجات ليها علاقة بالمسلسلات والأفلام. فلو أنتوا يعني شاطرين جدا جدا ابعتولي على الواتساب عشان نشوف بقى الجيم إيه. هنبدأ بأول أغنية تامر عاشور، كلكم خاينين، ودي كانت تتر مسلسل رمضان اللي فات، متهيألي كان مسلسل حد أقصى، ونكمل بقى إن شاء الله كل التترات. يلا بينا.

هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب النهارده بنتكلم على حاجه لذيذه جدا وبحسها من اكتر الحاجات انا بحب بصراحه اشوف تترات المسلسلات. وزي النهارده 21 يوليو سنه 1960 ابتدى بث التلفزيون المصري. فكره التلفزيون ويبقى فيه قنوات ابتدت بابيض واسود وبعد كده الوان وبعد كده بقى توالت لحد ما احنا وصلين دلوقتي للاي اي. فحسيت ان احنا محتاجين نبقى بنتكلم على التترات اللي ارتبطت بينا جدا وانت فاكرها وبالنسبه لك لا كل ما تتعاد او ممكن تدخل كده على يوتيوب تبقى بتتفرج عليها. انا بالنسبه لي مثلا حديث الصباح والمساء التتر كله على بعضه، القصه اللي كانت موجوده في التتر ده بالنسبه لي رهيب. بحب جدا التترات اللي كانت بتشرح لك كل ممثل بيعمل شخصيه ايه، يعني اللي هو مثلا فلان الفلاني ابن خاله محمد، فلان الفلان والد محمد، بعد كده أسرة مش عارف مصطفى الفنان كذا، اللي هو في التتر أصلا هو بيشرح لك تفاصيل العمل دول مين، الأسرة دي خلصناها هنخش على الأسرة اللي بعدها. كنت بحب جدا التتر ده. كنت بحب برضو التترات اللي هي بيبقى لها إخراج كده معين اللي هم بيدخلوا على الممثلين، بيبقى الشوت يعني او المشهد ده بيبقى داخل على الممثل وهو ان كاركتر، لو هو مثلا نجار فهو بيعمل حاجه ومش عارف ايه وبيعمل حاجه خشب وبعد كده يروح باصص للكاميرا ويضحك مثلا او يعمل حركه ويروح اسمه مكتوب تحتها. كنت بحب الحركات دي جدا، عشان كده بقول لكم فكره الاي اي حاسه اللي هو لا انا كنت بحب اللقطات دي قوي. ده غير بقى الاغاني هنتكلم عنها كتير جدا. في لا طالما تترات قديمه بقى ما حدش يقدر ينسى الضوء الشارد طبعا، وعبد الغفور البرعي لن اعيش في جلباب ابي، وعباس الابيض في اليوم الاسود، محمد جابر صباح الفل عليك. عباس الابيض في اليوم الاسود برضو كنت بحب الانسرتات بتاعه استاذ يحيى الفخراني، دكتور يحيى الفخراني اللي هو اخ دد دد دد يقعد يعمل كده، كانت بالنسبه لي حاجه لذيذه قوي. في ريا وسكينه مسلسل طائر الرفرف ماشي رقم اخره 7-6-4، في حاجات طبعا انا مش هبقى يعني عارفاها قوي. في زي ملك ميكي والروان ايوه صباح الفل عليكي، بتحب تتر مسلسل ساره قوي. احنا كنا لسه حالا انا والزملاء في سيره مسلسل ساره، كنا بقى كان بقى بيقول ايه احنا لسه قايلينه حالا مسلسل ساره كان يا ما كان في عصفور صح ريشون ريشو حاجه كده كانت حلوه عامه. ونيس طبعا طبعا طبعا، وتتر مسلسل حضره المتهم ابي طبعا، حقك على عيني يا ابني يا نور عيني، ده صعبه صعبه صعبه. في تتر الشهد والدموع والمال والبنون ماشي، ده رقم اخره 6-3-8 المال والبنون طبعا. المال والبنون حضره المتهم ابي، اين قلبي اين قلبي مسلسل ده انا كنت بحبه جدا. فارس بلا جواد الحقيقه والسراب، ساره الدالي، خالد جمال طبعا. وفي تترات بتحرق الشخصيات ايوه وتكتب العصابه انا كنت لسه بقوله.

بجد والله كانت بتبقى حاجة لذيذة جدا، اللي هو يقولك العصابة كذا مساعد الرئيس العصابة. أنا بس أبقى فاهمة يعني، أنا هدخل أشوف بقى المسلسل بس أبقى فاهمة الشخصيات بيقولوا إيه. أميرة من اسكندرية، كان العشق عندي تتر اللي أنا أعيش في جلباب أبي ونصف ربيع الآخر وحاجات كتير ليها ذكريات معايا. ماشي. في برضو الضوء الشارد طبعا، حديث الصباح والمساء، لن أعيش في جلباب أبي، الحقبة الزمنية دي كانت جميلة جدا جدا، أحمد ماهر. الضوء الشارد برضو كانت خطيرة، وعمتا الكاركتر بتاعت الفنان ممدوح عبد العليم لا لا لا حلوة يعني، حلوة من الحاجات اللي هي كانت معمولة بلذاذة مش طبيعية. ميدو تتر مسلسل اللص والكتاب بتاع سامح حسين، وده أجمل تتر بحب أسمعه. ماشي. وأكتر مسلسل أنا بحبه. حلو. في أعتقد إن أجمل تتر مسلسل ومسلسل حديث الصباح والمساء، بس أحلى مزيك التتر لن أعيش في جلب أبي. أنا بقى جايبة لكم أغنية تانية، قالوا زمان، هتعرفوا تقولوا لي ده من مسلسل إيه، تتر مسلسل إيه، علشان نكمل الجيم. وزي ما قلت لكم الجيم النهاردة هتبقى كلها حاجات ليها علاقة بالأفلام والمسلسلات وكده، فلو أنت متابع جيد ابعت لي على 015 59 55 1006 الأغنية دي كانت المسلسل إيه؟

0: صندوق ذكريات واتفتح صندوق ذكريات و... وبعدين دايما الموسيقى التترات دي بحس احنا قاعدين في البيت بيت العيلة متجمعين حوالين التلفزيون نتغدى بقى بنتعشى بنحلي بنعمل بس في الدفء ده يعني ممكن دلوقتي تشم فاهم ريحة البيت القديم كده تبقى شايف الشكل عامل ازاي. فاحنا لسه بنتكلم على تترات المسلسلات واكتر تتر انت بتحبه عامه برضو فيه عشان بيبقى فيه جيل جديد ممكن يبقى بيسمعنا فعادي برضو احنا معاكم لحد الاغاني الجديده اللي لسه من كام سنه يعني برضو في شويه حاجات لذيذه ممكن نبقى بنتكلم فيها. معايا سيف. يا سيف
1: صباح الفل.
0: صباح الفل. عامل ايه؟
1: ازيك يا ساره؟ الحمد لله
0: طبعا. كله حلو كله حلو. ايه تترات المسلسلات
1: بعد الحاجات اللي انا سمعتها دي كل حاجه حلوه
0: بعد النوستالجيا دي
1: ما انا عايز ارجع تاني لبدا ايام يعني ايه
0: أيوة. ده ايوه ايوه ايه السرعه اللي احنا فيها دي كنا هنقعد ونسمع التت
1: مستوعبين انا حاجه ماشي ما شفنا الحاجه بتاع زمان دي
0: ما بالظبط
1: اتصرت قوي دلوقتي
0: دي المشكله اللي احنا فاهم لما بترجع تاني تقول ايه ده ايه ده هو احنا ايه اللي ودانا لهنا ايه اللي وصلنا لهنا كده الدنيا هاديه
1: للحظه لما بس اتجرب كل المسلسل ده قديم المسلسل ده قديم يمكن قبل ما انا اتولد مثلا بسنه بس احنا شفناه واحنا صغيرين
0: بالظبط
1: شفناه كان بيجي على التلفزيون انا افتكرت شكل الستاره عندي في البيت القديم البلتكان اللي كانت محطوطه في
0: أيوة.
1: الست ازاي
0: أيوة.
1: والشمسه ما كانت تبقى ضربه في التلفزيون كده انا شفت أيوة. حاجه
0: ايوه
1: يعني شفت حاجات دلوقتي وانا فايق يعني مش فاهم
0: بالظبط والله العظيم بتحس ان فعلا فاهم في فلاش باك كده حصل اللي هو
1: يا
0: مين اللي كان موجود فيعني
1: ونتلم بقى ويلا الحلقه ابتدت ويلا
0: وتلاقي الحلقه طويله والمسلسل مليان احداث وانت مشدود لاخر لحظه انت
1: ما
0: اللي هو
1: قاعد ما كانش في الاعلانات بتاعت دلوقتي
0: بالظبط
1: عباره عن اعلانات ما فيش
0: بالظبط فانت قاعد مكمل احنا عشنا شويه الجيل الجديد بقى هو اللي فاهم هيبقى بالنسبه له خلاص هو المسلسل دلوقتي خلاص عشان العصر برضو انت خمس حلقات وست حلقات وشكرا يلا هي قصه واحده وبنخلص الدنيا ومشينا بس زمان كانت ملحمه
1: وتقريبا زمان التتر كان بيبقى حلو كده عشان المسلسل كان بيتصور كله ويخلص
0: بالظبط صح
1: دلوقتي تقريبا هو اللي انا فاهمه يعني في المسلسل ليه السيناريو ده بيتكتب كل حلقه بتتكتب بحلقتها يعني
0: ساعات يعني مش بيبقوا داخلين بان الورق كله كامل
1: سكريبت مش كله بس مكتوب مش المسلسل خلصان ممكن يعملوا 50 حلقه
0: أيوة.
1: التانيين ديبندز اون ذا مود
0: ايوه بالظبط هنشوف بقى راحوا فين لا وفكره التتر اصلا احنا كنا بتبقى بتحبه وبتبقى اغنيه كنت عايز تتفرج على التتر
1: ده واغنيه النهايه
0: بالظبط
1: دي كانت اغنيه
0: بالظبط فاهم
1: شوف الشرب كده وهو بيتشال من الراجل والله انا في حاجات شايفها دلوقتي مش عارف حد فاهم ولا
0: ايوه عشان دي الفكره هما بيبقوا جايبين لقطات فعلا من المسلسل او من الشخصيات ومش عارف ايه وكاتبين اساميهم واسم الكاركتر تحتها فانت قاعد عشان افهم المسلسل ايه وبيحكي القصه ايه دلوقتي احنا بندوس بنسكيب التتر اللي هو مش دخلني على دخلني على القصه طب ايه تترات تاني معلقه معاك او انت بتحبها
1: انا بجد يعني انت قلتي مسلسل ساره من شويه ده كان مؤثر جدا برضه كان في بقى على فكره مش لازم مسلسل انا بالنسبه لي ممكن بربطها بذكريات برنامج معينه يعني مثلا ممكن برنامج يعني كان في اغنيه كده
0: ايوه
1: مش قديم برضه
0: ايوه
1: بس هي ليها ذكرى معينه كنا بنقعد نغنيها واحنا مش حاسين في المسلسل
0: انا في موسيقى في دماغي وانا قلتها في اول الحلقه بس انا مش فاكره انا ذاكرتي ضايعه اللي هي تتترا تتترا
1: تقريبا ده كان بتيجي قبل الاخبار يعني حاجه كده يعني
0: فاكره الموسيقى بص
1: ايوه انا والله
0: فاكره كانت
1: انا عارف كويس انا شايف القعده بتاعتي في الصاله في البلتكانه بتاعتي والله انا شايف ده
0: خلف الاسوار خلف الاسوار برضو يا نهار ابيض كاطفال برضو ان احنا بنتفرج على خلف الاسوار كانت حاجه
1: كبيره قوي بجد اطفال عندها 60 سنه مش عارف
0: عرفنا الحياه بتمشي ازاي فاهم
1: ونشوف الفنان عبد الله غيث واقف كده راجل هيبه قاعد في مكانه
0: واقفته
1: واللي هو احنا في ايه يا جماعه مش عايشين دلوقتي والله
0: ايوه ايوه ما دي موسيقى برنامج بقى يا جماعه موسيقى برنامج ايه ايوه والله العظيم وبتحس فعلا ان هو عمل واحد فيه عمالقه
1: او شفتي طلع برنامج
0: ايوه ما هو برنامج بس انا مش فاكره برنامج ايه
1: كانت حاجه بتيجي قبل الاخبار حاجه كده
0: ايوه صح حاجه كده
1: الله
0: الله ذكريات طب تعالى نلعب الجيم بقى
1: يلا
0: ماشي يلا بينا في مسلسل
1: انا مش اشطر حاجه فانا هحاول
0: بص هقول لك بص على هذه خالص حاجات سهله جدا في مسلسل الحشاشين مين اللي كان بيلعب دور الحسن بن الصباح
1: كريم عبد العزيز
0: سهله جدا في مسلسل السبع وصايا تعرف جثة مين اللي اختفت؟
1: لا بس اختهم، حد من اخواتهم.
0: لا كان ابوهم. مش فاكر كان اسمه ايه.
1: لا بصراحه مش فاكر خالص.
0: ماشي. طب
1: كنت بحب اغنيه المسلسل ده جدا.
0: ايه 77؟ ايوه كانت تحفه، كانت تحفه. ايه طيب في مسلسل عائله الحاج متولي نور الشريف اتجوز كام مره؟
1: اربع مرات.
0: لا
1: وخمسه.
0: خمسه بالظبط. خمسه
1: واتلموا عليها عشان يطلعوه.
0: ايوه بالظبط. في ماليش لا حبيب ولا قريب ولا غريب كان مسلسل ايه؟ مسلسل جديد بقى.
1: لا مش عارف، انا ما اتفرجتش على مسلسلات جديده غير
0: رمضان. طيب
1: بجد.
0: طيب اخر حاجه انا هديك اخر فرصه.
1: يلا.
0: في مسلسل اشغال شقه جدا ان شاء الله تبقى عارف، لان هو كان افيه، كانت بتقول له مدينه من ايه؟ من دوله. كان افيه يعني هو اتقال اصلا على السوشيال ميديا.
1: انا عارف الافيه، عارف الافيه.
0: ايوه فاكر. انا مدينه من نيجيريا. بس شكرا.
1: صح الحمد لله جبتها. صح الحمد لله.
0: شفت يا
1: اخي. انا والله بتعلق بحاجات مش
0: اي فاهمه. صباح الفل يا سيف ونورتني.
1: صباح الفل والله. يعني مبسوطين احنا اتكلمنا.
0: واحنا كمان يومك حلو. باي باي. طيب يا جماعه احنا لسه مكملين وبنشوف بقى ايه التترات اللي انتوا بتحبوها وفاكرينها. سالت سؤالين لسيف، ممكن تبعتوا لي اجاباتهم على 015-59-55-1006. في مسلسل السبع وصايا جثه مين اللي اختفت؟ وافيه ماليش لا حبيب ولا قريب ولا غريب كان من مسلسل ايه؟ هنسمع دلوقتي بقى حاجه من مسلسل الحشاشين بما ان كان معانا سؤال عليه. يلا بينا.

0: na iye. Cairo Key ve Disco Mas. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي لإذاعة الرسمي.
1: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM
2: على عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملة معاكم، لسه بنتكلم على تترات المسلسلات وقد ايه احنا ارتبطنا بمسلسلات كتيرة جدا من بس التتر، يعني فكرة الاغنية بتاعت البداية والنهاية، وكانت كمان في اعمال التتر البداية غير تتر النهاية، وليه موضوع، والاغنية بنحبها وممكن ما تبقاش عارف ان هي تتر او تنسى ان هي تتر، بس انت اغنيه بتحبها. يعني مثلا اغنيه عيني على اللي فوق كتفه هموم جبلي جوجج دي بحبها جدا، بتاعت مسلسل جبل الحلال، وقولوا للي اكل الحرام يخاف بكره اللي كلوا يفسدوا بين حاجه كده، بحبها جدا جدا، بتاعت مسلسل العار. ففي برضو شويه حاجات بقى غير ان هي مثلا موسيقى تصويريه او او او شكل التتر عامل ازاي، الاغنيه نفسها لا بتفضل معلقه. مصطفى بيقول لي تتر مسلسل حضرة المتهم أبي طبعا، طايع ماشي، ده أحمد عبد الجواد والمال والبنون. في كمان مين اللي هيحبش فاطمة طبعا، أهو أنا جيت، أحمد شلبي تتر الشهد والدموع، أهو يا رب أكون لحقتك قبل ما تدخل الميتنج، صباح الفل عليك. في كمان أنا من الجيل اللي كان بيستنى تتر مسلسل عائلة ونيس طبعا، كله لحد ما يقول كلهم في الآخر واو طبعا. المال والبنون أكيد، الموسيقى أيوة، حديث المدينة شكرا جدا طبعا للعظيم مفيد فوزي، تترن كنت بحبه جدا عامة كطفلة، برضو كنت بحب أتفرج على خلف الأسوار، كنت بحب أتفرج على مفيد فوزي وأشوف، اسمح لي أسألك، كان لي طريقة كده خطيرة. في ماشي احمد السعدي مجاوب صح، في رقم اخره برضو سهى، صباح الفل سهى، كل الناس اللي بعتت لي ان هو حديث المدينه شكرا يا جماعه جدا والله، انت سافوني كده برضو نعرف مع بعضين. في ارابيسك، ذئاب الجبل، زيزينيا، ليالي الحلميه، وكناريا. كناريا كناريا ده كان فاروق الفشاوي صح، يا لو هو كان في مسلسل برضو مش عارفه هتفتكروه ولا لا، متهيألي كان اسمه الاصدقاء، مسلسل الاصدقاء ده متهيألي كان فاروق الفشاوي ومش عارفه كمال ابو ريا، متهيألي كانت حاجه كده. انا كنت في الاغلب قاعده قدام التلفزيون، مش هو كانوا يقول لك الاطفال ما تمنعوا عنهم السكرينز، في الاغلب ده ما كانش واصل لاهلي وانا كنت قدام التلفزيون ال 24 ساعه. دي نهى، صباح الفل عليك يا نهى. في مين مين مين مين كمان، ده رقم اخره 233، صباح الفل عليكي. ايوه ما هي جثه بقى اللي هو كانت في فيلم مسلسل السبع وصايا، ايوه كانت احمد فؤاد سليم الممثل، كان اسمه ايه بقى، هو ده السؤال اللي الجيم عليه. محمد محمود بيقول لي مين اللي قال الدنيا دي وسيه، طبعا المال والبنون، يا ابويا علل واخره طبعا طبعا، يا ابويا علل دي كانت خطيره دي. اوبرا عايده طبعا. في الجديد بقى موسيقى السبع وصايا كانت اختراع فعلا، فانا عامه وقع في غرام الموسيقى التصويريه، فشكرا على فكره الحلقه، يعني يا رب تكون عجبتك. والضوء الشارد عملت ترند من قبل ما يبقى فيه ترند طبعا. في ايوه فاروق الفشاوي، صلاح السعداني، محمد وفيق، ايوه الاصدقاء طلع الحمد لله ذاكرتي سليمة الحمد لله. في أحمد من جد، صباح الفل عليك ماشي. في حد بيقول لي موسيقى ليلة القبض على فاطمة، أيوة شكرا يا أحمد، شكرا يا جماعة، خلاص إحنا أهل، تفكروني كده إيه اللي بيحصل. في كمان ماشي، كذا حد طبعا بعت مين ما يحبش فاطمة، أحمد متولي المال والبنون سما من ماشي، صباح الفل صباح الفل يا سامة. في كمان رقم اخره 891، المال والبنون، صباح السعادة والذكريات الحلوة، ده رقم اخره 235. في برضو زمن الفن الجميل، كنت بحب ذئاب الجبل، اوان الورد، اوان الورد ياه اوان الورد. وبعدين بقى في مسلسل تاني برضو انت هتقولولي اسمه ايه، عشان خلاص احنا بقينا عارفين، اللي هو كان بتاع الفنانة علا غانم والفنانة تيسير فهمي، وبدلوا الوشوش اماكن في القلب باين، كانت حاجه كده فاكرين، اللي هو اصلا كان وقتها ده اختراع، يعني ده اختراع اللي هو ايه ده، ودي عاشت بوش دي ولا شخصيه دي، ومش ده كان اختراع جدا يعني. فبعتوا لي على 015 59 55 1006 التترات اللي معلقه معاكم وبتحبوها جدا جدا، ودي من التترات برضو اللي معلقه معانا بقى في الجديد بقى، من الحاجات اللي موجوده وبنقولها دايما نسمعها ونرجع تاني.

0: المسلسل طلع أماكن في القلب. أيوه زي ما أنا قلت الحمد لله. ماشي. رأفة الهجان طبعا كنت بحب جدا. تتر مسلسل ابن الأرندلي نانسي عجرم كان لذيذ قوي. عامة تترات مسلسلات يعني في نجوم كده كان دايما المسلسلات بتاعتهم هتلاقي تتراتها حلوة. يعني يحيى الفخراني الفنان طبعا يحيى الفخراني, نور الشريف دايما, يسرى دايما التترات بتاعتهم هتلاقي الأغاني حلوة جدا وليها مود كده مختلف. معايا هدير.
1: ايوه
0: صباح الفل.
1: صباح الفل.
0: ايه الاخبار؟
1: تمام الحمد لله.
0: ايه هدير بقى التترات اللي معلقه معاكي وبتحبيها؟
1: بصي مسلسل صورة
0: طبعا
1: ريحه الاماكن دوت اللي هو بتاع اماكن في القلب كل ريحه الاماكن.
0: ايوه برافو عليكي شاطره. ايوه برافو عليكي جدا. لو كنت قعدت للسنه الجايه ما كنتش هفتكر.
1: لا ده التتر ده انا بيعلق في قلبي يعني.
0: أيوة المسلسل اصلا كان حاله يعني المسلسل اصلا في وقتها كان عبقري يعني.
1: ايوه
0: اوكي. طب وبتحسي ايه ده في الجديد يعني ممكن في من الحاجات الجديده مش شرط يعني من سنتين ولكن في الجديد ممكن تبقى في حاجه بتعجبك؟
1: ما فيش حاجه يعني زي زمان بصراحه. بس يعني في حاجات يعني مثلا اكرم حسني الحاجات بتاعت اكرم حسني
0: اللذيذه دي
1: الحاجات اللي هي الفانكي بقى ديت.
0: اوكي ماشي حلو ده. بس انت قلتي يعني ثلاثه لذاذ جدا. طب تعالي نلعب الجيم في السريع كده ان شاء الله تعرفي كل حاجه. في مسلسل السبع وصايا جثه مين اللي اختفت؟
1: جثه مين بقى؟
0: ايوه اسمه ايه؟
1: سيد نفيسه.
0: سيد نفيسه برافو. مين اللي بيقول في او في مسلسل ايه يعني ماليش لحبيب ولا قريب ولا غريب؟ كانت في مسلسل ايه؟ ماليش لحبيب ولا قريب ولا غريب. كان مسلسل لنيلي كريم واسر ياسين.
1: المسلسل لا مش فاكر.
0: نيلي كريم واسر ياسين كانوا عصابه.
1: ايوه اللي هو بتاع لما كانوا بتاع مليونير.
0: ايوه بكره هيبقى مليونير. ايوه كان اسمه ايه؟ كان رقم اللي هو الناس المنافقه مثلا بنقول عليهم دول بايه؟
1: بميت وش.
0: الحمد لله يا رب. طيب في مسلسل اللي انا عايش في جلباب ابي المعلم اللي ساعد عبد الغفور البرعي في اول حياته كان المعلم سردينة. ايه المعلم سردينة. مين اللي بتغني تتر مسلسل حديث الصباح والمساء؟
1: اللي هي
0: الماضي
1: ديت اللي هي حاجه الماضي.
0: لا حد لسه موجود من الفنانات الكبار يعني.
1: موجودين.
0: لا
1: أنغام.
0: أنا بحاول أنقي لك الحاجات اللي فاهمة.
1: في الوقت ده كان تقريبا حنان ماضي كانت هي واخدة أغلب التترات يعني.
0: صح. طيب آخر حاجة إن شاء الله تعرفيها. في مسلسل محمد رمضان اللي اتشهر باسم حبيشة
1: تمام
0: اسم الأصلي إيه؟ الاسم المسلسل
1: رضا؟
0: لا هو كان اشتهر باسم حبيشة كانت الاسم الكاركتر بس اسمه الاصلي كان ايه؟ اسم المسلسل الاصلي كان ايه؟ كان ابن ايه؟
1: اسم حديثة. عايز اقول لك انا اتفرجت
0: اصلا على
1: المسلسل ده
0: عكس حرام
1: ابن حلال.
0: شوفي ازاي. شوفي السهوله.
1: انا اتفرجت عليه على فكره.
0: ايوه
1: بتفرج على محمد رمضان
0: فاهمه جدا. بس صباح الفل والله نورتيني يا هدي. شكرا لك. باي باي. طيب يا جماعه في برضو تتر مسلسل يتربى في عزه. يتربى في عزه حماده عزه ده برضو من الحاجات اللذيذة جدا. فنان هشام عباس. في كان مين مسلسل رمضان كريم. اهل كايرو. اهل كايرو حسين الجسمي. عيني على اهل كايرو ده برضو من الحاجات الخطيرة. انا مبسوطة جدا جدا بكمل مسجات. بودي اقول لكم انه يعني ايه الحمد لله بس في بس ايه ديلي بسيط كده في الواتساب ولكن يعني ان شاء الله هحاول اقول كل المسجات بتاعتكم. خالد جمال تتر مبروك جالك قلق. ايوه كانوا بيكتبوا العصابه المدرس الاول. ايوه فاكرهم وكان ليهم اسامي غريبه كده اصلا. ايوه مبروك جالك قلق ده كان لذيذ قوي. في مارك ممدوح ماشي، صباح الفل عليك. في كمان كمان كمان كمان اهو احمد عيد، اكتر مسلسل بحبه مسلسل العراف للزعيم عادل امام، مسلسل البخيل وانا، وموسيقى فيلم عسل اسود في حته تانية، ومسلسل قضيه راي عام. طبعا مسلسل قضيه راي عام ده برضو كنت بحبه جدا، انه كان قضيه وكان لا يعني كان مؤثر جدا. تتر مسلسل العار طبعا، ده اللي كنت لسه ما ده اللي اقوله للاكل الحرام يخاف. ماشي، مسلسل ولاد الشمس بهاء سلطان برضو، حديث الصباح والمساء ده تحفه فنيه، ده كده كده. في مين مين مين كمان، مسلسل كلبش ورجاله البيت ده محمد عبد المجيد. في انا من الجيل الجديد، بس لما سمعت الضوء الشارد حبيته جدا، وعايز اصبح على ماما نجلاء والله ربنا يخليكي ليا، ده من رقم اخره 872. مسلسل الضوء الشارد ده عشق. مسلسل الوصيه، مين اللي قال الدنيا دي وصيه، ده سالي والله يا سالي، وانا مش عايزاها تخلص، انا بحاول اهو اقول كل المسجات بتاعتكم قبل ما كده. في رأفة الهجان وليد من فلوريدا، والبشاير بعت لي الصوره بالبوستر بتاع مسلسل البشاير عشان اعرف ايه. عايز اصبح على يونس، صباح الفل، وسنه ونص، وتاني مسلسل ارابيسك المال والبنون. وبصراحه تمر حنه يا سلام، ماشي مسلسل ورد على فل وياسمين. في كمان من المسلسلات اللي تترى معلق معايا مسلسل تحت سابع أرض بتاع تايم حسن. ماشي، في كمان مين مين مين مين من الجديد اللي بحبه، ده كارمن سليمان، تتر مسلسل نصيبي واسمتك، وبحب الموسيقى التصويرية بتاعت لن أعيش في جلباب أبي، ده أسامة. يا جماعة أنا بحاول والله أقول إيه كل كده. في برضو أحمد، يا أحمد إيه كل ده، تترات مدحت صالح ده كده كده كلها، حديث الصباح والمساء، عباس الأبيض، أميرة فعبدين، راجعين يا هوا لخالد النبوي. في برضو غير التترات بيبقى في أغاني جوه المسلسل بتبقى حلوة برضو، ليالي الحلمية. فيعني بيقول لي احنا بنعمل دلوقتي سكيب للتترات ومستعجلين، ما هي دي المشكلة، دي المشكلة. فعايزة اقول وش تاني، كريم عبد العزيز ماشي، مسلسل تتر مسلسل رايا وسكينة، وهو وهي، حاجات خطيرة بصراحة. فأنا حبيت بس كده إيه النهاردة كده أعمل لكم شوية نوستالجيا لذيذة، نفتكر إن إحنا عندنا بجد تاريخ كبير جدا جدا جدا من التترات. وزي ما أنا ابتديت معاكم بالمال والبنون هنهي معاكم بالمال والبنون، عشان نبقى إيه كل المود بقى موجود، بنفتكر الحاجات ببيوتنا القديمة، بالناس اللي كانوا موجودين معانا، بالفن اللي كنا بنشوفه ولسه موجود، وبقى بيختلف بقى على حسب العصر ومتطلبات العصر، ولكن تبقى في شوية حاجات كده نحب نرجع لها تاني، نرجع لها تاني كده تفكرنا بأيام زمان. يوم ثلاثة إن شاء الله حلوة عليكم كلكم، ويبقى لونج ويك أند برضو حلو عليكم، وأشوفكم الأسبوع اللي جاي في حلقة جديدة من ممنوع الجد. كان معاكم سارة النجار، سلام.

0: أما الراب يبقى في أعلى مستوى، يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم أقوى حفلات صيف 2026، والأول مرة في ليلة استثنائية. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو، احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت، ياسر الحريري، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
5: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا أستاذ.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
2: 11 صباحا على نجوم فهم.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: قافلة المساعدات الإنسانية 239 تتوجه إلى قطاع غزة.
3: الولايات المتحدة تعلن إكمال جولة جديدة من الضربات ضد إيران.
2: رئيس الجبل الأسود يعلن افتتاح أول سفارة لبلاده في إفريقيا بالقاهرة.
3: البابا تودروس يستعرض المكانة الروحية والتاريخية لمصر خلال استقباله رئيس جمهورية الجبل الأسود.
2: وزير الصحة يؤكد أن مصر تحقق قفزة نوعية في مواجهة السرطان وتراجع التاريخي في الوفيات والإصابات.
3: وزارة التعليم تحدد الفئات المسموح لها بالتقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.
2: وزير التخطيط والشباب يبحثان الآلية التنفيذية لإطلاق مشروع اقتصاد الشباب.
3: السفارات المصرية بالخارج تبدأ سلسلة من الفعاليات لإحياء ذكرى ثورة يوليو.
2: وزير السياحة يعلن الانتهاء من تحديث نظام التأشيرة الإلكترونية وإطلاقه خلال أغسطس.
3: سفير أوزبكستان بالقاهرة يؤكد أن 26 ألف سائح أوزبكي زاروا مصر خلال النصف الأول من 2026.
2: الكرواتي لوكا مودريتش يجدد عقده مع ميلان حتى صيف 2027.
3: موجة شديدة الحرارة اليوم والدرجة بالقاهرة تصل إلى 40.
2: مركز المناخ يحذر المزارعين من خطورة الري وقت الظهيرة أثناء الموجات الحارة.
3: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
2: للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: جديد نجوم فام سانت ليفانت مع هيفا وهبي ميتسوبيشي أغنية جديدة على نجوم فام.
1: دلوقتي جي معادكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم فام ونجوم فام تي في. نجوم فام

0: صباح الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع نجومة فأم، كل الناس اللي بتشوفنا على نجومة فأم تي في، كل الناس اللي رايحة أشغالها، كل الناس اللي في نص الأسبوع ما بيحبوش يوم الثلاث. صباح الفل والجمال عليكم. ندى فليف الجاي معاكم هنا من الساعة 11 للساعة 12 الظهر علشان تخليكم كده تحبوا يوم الثلاث إن شاء الله في ساعة الحظ. كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر، فاظبطوا ساعاتكم كده عشان تيجوا تعرفوا حظكم في ساعة الحظ على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. الصيف بيشتد، فتذكرة بسيطة جدا جدا كده لكل الناس، امشوا بأزايز المياه بتاعتكم علشان ايه ما تروحوش مننا. أزايز المياه شيء مهم جدا في الصيف. اللي مش عارفين الالكترولايت، الحاجات دي مهمة تتشرب لو انتوا قعدتوا في شمس كتيرة، منها الالكترولايت بتبقى موجودة كويس جدا جدا في عصير البرتقال، في عصير الجوافة، في الحاجات اللي هي زي مشروبات، مش مشروب الطاقة، المشروب اللي هو بيبقى بتاع الرياضة، اللي هو الحاجات السبورتس درينكس والحاجات دي. الحاجات دي مهمة جدا لو انتوا بتقعدوا في شمس كتير او مش بتشربوا مياه كتير ومش بتاخدوا بالكم، علشان بس ايه ما تقعوش مننا في نص اليوم، لانه في درجات حرارة رهيبة داخل علينا يعني لسه. فلسه هنبتدي كده مع بعض نصبح على بعض، وتبعتولي مسجز على 015-5955-1006 رقم الواتساب بتاعنا، علشان تقولولي ندودة عايزين نعرف حظنا النهاردة بحرف. النهاردة نعرف حظنا بحرف، حرف بقى تبقوا بتتفقلوا بيه، حرف تكونوا حابينه، أو تبقوا بتعملوه بشكل عشوائي جدا زي ما أنا بعمله معاكم في بداية الحلقة. فأنا هختار حرف النون، أول حرف جاء على بالي، يلا بينا. يا ترى طلع في حظي ايه؟ ماشي، طلع في حظي شكسبير وهو بيقول لي اهتمي بمن يهتم بك، اما البقيه فرد التحيه يكفي. حصل، تهتم او انا كندا يعني ههتم باللي بيهتم بيا، اللي ما بيهتمش بيا لو بيقول هاي كده سلام عليكم ازيك عامله ايه، هو رد التحيه كفايه جدا. ليه؟ لانه هو ما بيهتمش اصلا. فانا مش عارفين ساعات كده بتشغلوا بالكم بالناس اللي هي نفسكم تكونوا صحابها، او نفسكم، او انا زمان كنت كده، كان زمان في الجامعه كده كان عندي شله كده جروب، كنت اللي هو الجروب ده انا نفسي جدا اكون الجروب ده ابقى انا صاحبته واقعد معاهم وكده، كنت شايفاهم ناس كول جدا روشين جدا وبتاع. وبعدين فتبتدي غصب عنك تشغل بالك بالناس دي وتقول انا طب ازاي اعرف في نفسي ان انا اعرف افيت ان في الجروب ده. وبعدين لما بتكبر كده شويه وتعدي مراحل كده شويه وبتفهم قيمتك وكده، بتفهم اللي هو ايه ده، انا العك ده، انا كنت بقى في نفسي علشان الناس. ليه يا باشا؟ انا الناس يعني ما حدش في نفسه عشان التاني اصلا، ولكن اللي مش شايف قيمتي انا مش هجو الاكسترا مايل علشان هو يشوف قيمتي، مش اوبشن. فدي صح قوي قوي قوي، اهتم بمن يهتم بك، فأما البقية فرد التحية يكفي. طيب أنا كنت عايزة أجيب لكم فيروز نبتدي بيها، ولكن هنبتدي بزياد زوزو زي فيروز جدا طبعا، وبعدين هنرجع نبتدي الحلقة مع بعض. 015-5955-1006 رقم الواتساب، هتبعتولي عليه حرف تكونوا بتتفقلوا بيه النهاردة.
1: انشرب فلوس وناس
0: زياد زوزو.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوا بالمصري؟ معاك في السكة
1: وانت راجع ومروح او في المشاوير متمطوح، اسمع بس نجوم اف ام.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب رجعنا ولسه بنبتدي يعتبر الحلقة بتاعتنا ساعة الحظ يوم الثلاثاء مع ندى فليفل من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر. النهاردة حظك هتعرفه أو حظك هتعرفيه بحرف، فابعتولنا على 015-595-1006. كمان ما تنسوش ان النهاردة عندنا تليفونات، اللي عنده بقى مواهب غنائية، اللعاب، كله موجود. فاللي عايز بقى ان انا اكلمه كمان يبعت لي مسج يقول لي اكلمه. طيب تعالوا بقى نقرأ من بداية الناس اللي بعتت علشان ايه ناخدكم كده بالترتيب. صباح الفل يا ندى، ده احمد سكر. طبعا انا بعرفك من الصورة بتاعت متغيرهوش الصورة وما تغيرهوش. طيب صباح الفل على احلى ندى، انا اسماء. ممكن أبعت إهداء لخطيبي إسلام محمد عبد الجليل بمناسبة خطوبتنا يوم الخميس اللي جاي. ألف مبروك مبروك مبروك، وأقول له ربنا يخليك ليا وتفضل دايما منور حياتي كلها، وأقول ألف مبروك إنك وأقول له ألف مبروك إنك لبستني. نايس، ماشي، لذيذة. يا سلام يلبسك العمر كله ويطول، معلش يا إسلام يعني. وأشوف حرف ألف حظنا إيه النهاردة. يلا بينا نشوف لك حرف الألف، يا رب يطلع حاجة جميلة في حظكم أنتوا الاثنين. طيب طلع في حظك حاجة أنيس منصور قالها، تعالي نشوف هي تطلع حلوة ولا إيه. صعب جدا أن تحب وتحتفظ بعقلك وأن تتزوج وتحتفظ بمالك. إيه ده إيه ده إيه ده، دي كده مظبوطة. استني، والله العظيم أنا بؤمن فعلا بالحاجات دي، ده هو بيبقى فيه مسجز كده بتتبعت للواحد في وقت معين. يعني أنا معرفش إن ده اللي هيطلع في حظك، ومعرفش إن هقرأ رسالتك أنتي في الوقت ده وإن أنتي تطلبي الحرف، يعني فاهمة قصدي؟ طيب بيقول إيه بقى؟ صعب جدا أن تحب وتحتفظ بعقلك، فأنت هتحب هتروح مننا، أن تتزوج وأن تتزوج وتحتفظ بمالك. فخلوا بالكم بقى، أنتوا داخلين على أيام لذيذة، ربنا معاكم. ألف مليون مبروك يا يا يا يا يا أسماء، أنتي وإسلام، ربنا يتمم لكم على ألف ألف ألف خير. نيش يبقوا بعتولنا بقى بعد الخطوبة كده الأسبوع اللي جاي، قولنا عملتوا إيه وإيه اللي حصل. صباح الفل والياسمين يا ندى، ممكن أعرف حرف الألف برضو؟ نفس الحاجة. شوف بقى يا أستاذ أحمد سعيد، عندك حرف الألف ده بيقول لك صعب جدا أن تحب وتحتفظ بعقلك وبعقلك يعني، وصعب جدا أن تتزوج وتحتفظ بمالك. فشوف بقى أنت إيه، متجوز ولا بتقبل على الجواز ولا إيه اللي بيحصل؟ من فضلك هختار حرف الواو. طب هل صبحت علينا؟ صبح علينا. صباح الفل عليكي يا ندى، بصبح عليكي من الشغل، تحديدا مصنع ملابس والجو صعب جدا. ده من أبنوب. أيوة يا أبنوب، مصنع الملابس أنا فاكرة إحنا اتكلمنا قبل كده. طبعا الله يعينك، الجو صعب. لو سمحت دي تذكرة لذيذة بسيطة، ان انت تشرب مية كويس، واي حد في جو مش مكيف يشرب مية كويس جدا جدا جدا خلال اليوم. تعال نشوف لك حرف الواو بيقول ايه. جيف فوستر، لا تحاول أن تكون جميلاً، كن حقيقياً، ففي ذلك ما يكفي من الجمال. جيف فوستر ده كان كاتب ومتحدث بريطاني، واتشهر جداً بكتبه ومحاضراته في مجال الوعي والتأمل والسلام الداخلي، واللي هو إنسان كده يبقى واخد باله من نفسه يعني. فجيف فوستر ده بيقول لا تحاول أن تكون جميلاً، كن حقيقياً، ففي ذلك ما يكفي من الجمال. كل ما أنت هتبقى حقيقي كده، ومش شرط ان انت تبقى عايز تبهر ناس معينين، زي مثلا انا كنت بقول لكم في اول الحلقه لو عايز افيت ان في الجروب ده جدا جدا، فانت عايز تبقى جميل جدا جدا. ساعات لما بتركز

على هدف معين، لو انا عايز ابقى جميل، انت ما بتبقاش واخد بالك ان انت بتبعد عن الحاجه الحقيقيه اللي بتخليك جميل فعلا، اللي هي نفسك. ان انت لو هتبقى عايز تبقى حد تاني مش نفسك، انت غصب عنك هتبقى فيك، لان انت بتحاول تبقى في حاجه في حته هي مش انت. فكل ما الواحد بقى نفسه هو، اسلام ايدك يا جوجو والله، كل ما الواحد كان في نفسه هو ركز ان هو انا هبقى شخصيتي زي ما انا هعملها تايمز 10 تايمز 20، فكل ما ده هيطلع منك جمال اكتر. ليه؟ لان هو طالع حقيقي جدا جدا، فالحقيقة دي لما بتطلع بتوصل للناس جدا جدا، عشان هي طالعة حقيقية من جواك، فهتوصل حقيقية للشخص اللي قدامك بس كل سهولة جدا. يعني فيروز مين رفعت أرجوك تبقى بتسمع. صباح الفل عليكم.

طيب ملك بعت لنا حرف الميم بس كده يعني كده اللي هو ايه كلمتين كحرف الميم. فملك اعتقد ان انت لسه بادئه تسمعينا فمش عارفه عرف البرنامج هو ان انت لازم تصبحي عليا الاول عشان تخشي هنا يا باشا ده الكارت لازم تصبحي عليا الاول يا ملوكه مش هينفع اشوف لك حرف الميم بس لما تصبحي عليا صباح الفل يا ندوده ازيك عامله ايه كلام كده لذيذ كده على الصبح عشان ايه نحاول نحط قانون هنا في البرنامج. صباح الخير يا ندى ممكن حرف الالف ايه شكرا جدا ده من امل وامل اعتقد اول مره تبعت لنا امل خليفه امولة صباح الفل والجمال حرف الالف كان طلع في حظ حد كانت اسماء هي وخطيبها فهقوله لك طلع ايه النهارده لو عايز تختاري حرف تاني كمان اوكي ولكن حرف الالف كان في حظه صعب جدا ان تحب وتحتفظ بعقلك وأنت تتزوج وتحتفظ بمالك فبعتي قولي لنا بقى رأيك إيه في هذه المقولة كان أنيس منصور هو اللي قايلها صباح الخير يا ندوشة عايزة أعرف حرف الحاء دي من معرفش من مين بس هي في مسج قديمة كانت كاتبة أنا من الجيل الجديد فرقم أخره 872 تعالي نشوف لك حرف الحاء بيقول إيه طلع في حظك مثل مصري معروف جدا جدا اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب تعملي ايه بقى ولا مين في حياتك بيعمل ايه مش شرط انت اللي تبقي بتعملي احنا اتفقنا قبل كده انه اللي هيطلع يا جماعه مش شرط يبقى في حظك انت ممكن يبقى في حظك تجاه الناس اللي حواليك مش انه في حظك ان ده يتطبق في حياتك انت اللي هو في حظك اللي هو ايه خلي بالك ان هو ده في حظك لناس حواليك تانية اللي هو ممكن انت تبقي بتقولي لحد تاني في حياتك اسمع كلامك اصدقك شوف امورك استعجب موندو صباح الفل يا موندو عليك بالك كتير غايب عننا لعل المانع خير صباح الفل يا ندى شوفي حظي بحرف الشين طيب تعالى نشوف لك حرف الشين وقول لنا كنت غايب عننا ليه برضو اوكي طلع في حظك ويل سميث ويل سميث بيقول ايه بقى ده ممثل عالمي للي مش عارفه ان لم تجعل حياة شخص اخر افضل فانت حتما تهدر وقتك في هذه الحياة ايه المسؤولية دي ماشي دي مسؤولية عامه ان لم تجعل حياة شخص اخر افضل فانت حتما تهدر وقتك في هذه الحياه بس انا اعتقد ان هي مسؤوليه بس في نفس الوقت هو بيفكرك بس ان المسؤوليه دي عليك لانه كده كده كل واحد في حياته بني ادمين قريبين فالبني ادمين القريبين دول هو مسؤوليتك تجاههم ان انت تخلي حياتهم افضل زي ما مسؤوليتهم تجاهك ان هم يخلوا حياتك افضل عشان كده اصلا بيبقى الناس عندها اصحاب قريبين وعندها عيله وعندها زوج وعنده زوجه وعندهم ولاد وعنده يعني عشان الناس تبقى عايزه تخلي حياه بعض افضل مش احنا مش في حياه بعض عشان نرخم على بعض يعني هو ده الهدف عامه يعني فلا انا ماشي انا موافقه هي مسؤوليه بس هي بتفكرك بالمسؤوليه اللي عليك لان هي علينا كلنا افكركم زي ما انا هفكركم برضو بان اللينك اللي جاي هنفضل بقى نعمل شويه تليفونات كده انتوا بعتين مسجز كتير والله انا مبسوطه بيكم جدا ولكن مش عارفه هل هلحق اقرا كل الحظوظ لا بس بالتالي هصبح على مينا رفعت اهو كان بيسمع صبحت عليكي وانت ما قلتيش صباحي يا سلام سامعه وشايفه وكل حاجه صباح النعناشه والفرفشه على سندريلا الاذاعه ليدي ندى هانم الألقاب بتزيد خلي بالك هشوف لك حاضر حرف الهاء لما نرجع وكمان أصبح على مهموها ما ينفعش ما صبحش عليك يا مهموها صباح الجمال كله مهموها بابتها تتغزل فيا فاهم جميل زيك يا كاريزما وحشتيني وصباح القمر وحاجات كده صباح الفل عليك يا مهموها هنطلع بريك سريع وبعدين نرجع نعمل تليفونات للناس اللي حابة ان هي تكون على التليفون تلعب معنا وتطلع موهبتها وكمان نسألها شوية أسئلة كده لذيذة ابعتولنا على 015 595 1006 أنا غيم وبريك سريع وهنرجع

وخطره، اوبا!

0: الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تابعونا على x.com/nugumaf. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طب انا بقى ما بحبش انا اللي ايه اللي ما يصبحش عليا، فعشان تعرفوا بقى الضريبة اللي ما يصبحش عليا نروح جايبينه على التليفون هنا نسأله. حضرتك ليه ما صبحتيش عليا استاذة ملك؟ استاذة ملك،
2: صباح الفل.
1: صباح الجمال، انت في الشغل طبعا؟
2: ايوه دلوقتي.
1: ما انا واخده بالي انت مش عارفه تتكلمي اصلا.
2: ما الدنيا هنا على بشي.
1: انت بتشتغلي فين او في ايه؟ مش فين،
2: بشتغل داتا انتري.
1: طب عادي، واحد حمام كده، واحد كافيتيريا،
2: اقعد اتحرك شويه.
1: ملوكه صباح الخير، انت ما صبحتيش عليا فانا ايه هرخم عليكي في اللعب بقى.
2: ماشي
1: تفضلي، عندك ترتيب كوبليهات. ماشي، انتوا في شغلكم في ناس بتزعق؟ ليه الناس بتزعق؟
2: الموظفين
1: بيشتكوا من ايه عندكم؟
2: الناس كلها متنشنة،
1: ده في ده الشغل عموما.
2: لا ده طبيعي ده.
1: لو انا رأيي حاجة، انت تفتحينا كده تعلي الراديو هناك جدا فالناس تفك كده وفاهمة. طيب بصي، هنرتب الكوبليه. اوكي، انا هقولك الكلمات وانت هترتبيها. ماشي
2: اوكي.
1: ماشي كده، عايز تعالى وتسيب على سيبها صورتك عذبها.
2: لا صعبة قوي.
1: لا مش صعبة قوي، ركزي. عايز تسيب عذبها صورتك تعالى على نفسك. عمرو دياب، قديمة.
2: لا قديمة دي صعبة قوي.
1: قديمة صعبة قوي ليه؟ انت عندك كم سنة؟
2: 23.
1: لا ما مش عادي، سهلة عادي. ماشي هسهلها لك. عايز تسيب صورتك، عارفاها؟ يمكن بتبقيش عارفاها اصلا، دي هتبقى مشكلة تصدقي.
2: لا
1: مش عارفاها اصلا. كده اغنية لعمرو دياب بتقول عايز تسيب صورتك كده سيبها وتعالى على نفسك وعذبها. مش عارفاها برضو. ها
2: لا ايه ده؟
1: ايه ده؟ لا ايه ده؟ طب خلاص بالراحه. في ايه؟ طب ماشي.
2: كلنا
1: متنشئين. انا جاي افكك. استني، شيرين. طب شيرين، ليكي في شيرين؟
2: ليه يا شيرين؟
1: ماشي تعالى نشوف بقى. معاك ليله عيني، خد وخليني حاجه غير ترضيني اني. عيني خد عيني، انا مش عارفه.
2: انا عرفتها.
1: انت عرفتيها؟ ماشي اقولها لك تاني. معاك ليله عيني ولا جنبك عيني، خد وخليني حاجه غير ترضيني اني.
2: هجمع اسمها.
1: جمعي
2: يعني هجيبها ان شاء الله.
1: ان شاء الله باذن الله.
2: دي عيني اللي هي
1: بتبتدي بعيني.
2: ليلة
1: تقريبا. عيني خد عيني.
2: ايه اغنية اسمها؟
1: انا مش عايزة اسمها، انا عايزة ارتبي الجملة. انا على فكرة انت هددتيني معاكي. لا مفيش كلام ده.
2: هي لا حاجة تانية.
1: ايوه صح، كملي كده.
2: عيني خد عيني وجنبك ليلة حلوة. صح؟
1: ايوه صح، كملي فيها. وبقيتها ايه بقى؟
2: ولا حاجة ترضيني.
1: اوكي برافو عليكي، انا مبسوطه جدا اني خليتك تغني في وسط التنشن. انا حساهم هديو بشكل عام يعني. حتى
2: انا بدات افك شويه.
1: طيب ماشي، في حاجه لعبد الحليم بس انا قلقانه منك.
2: بعيده قوي.
1: ها مش هت
2: نجرب.
1: يلا نجرب. احب المغامره. قلبي فرحان والدنيا افراحه. دي سهله جدا على فكره. فهناه زي مساء، حياه صباحه، الفرحان لقيت الدنيا ونجاحه. دي سهلة، دي بنغنيها كلنا لما بننجح.
2: الحياة قلبي وأفراحه. صح
1: طبعا، كملي.
2: الحظة كلها حظة.
1: وهنا في مساء وصباحه ما لقيت فرحان. كملي. ها
2: الدنيا قد الفرحان
1: يا ولد يا ولد يا ولد. طيب ماشي، مبروك يعني، مبروك كسبتي يوم فريش اكتر اكيد من اللي حصل عندك ده. مفيش هدايا معانا يعني للاسف، ولكن هتعرفي حظك معانا. عايز تعرفي حظك بحرف ايه؟
2: يا
1: الايه؟
2: الميم.
1: اه ماشي. طب كده اتعلمتي الدرس، تصبحي علينا بعد كده. انا
2: نايمه.
1: اوكي شكرا. آه ماشي، ثواني نشوف لك حرف الميم بيقول ايه. ماشي، بيقول لك نجيب محفوظ: الباب الذي يقفل في وجهك عمدا اياك ان تطرقه ثانيا.
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله. ان شاء الله هحاول. حاضر. في باب اتقفل في وشك قبل كده وانت اللي هو انا مصره انا مصممه، ولا انت مش الشخص ده؟
2: لا لا، انا شخص.
1: الشخص ده اللي هو ايه، بتفكسي يعني وتمشي؟
2: لا يعني باب اتقفل في وشي فهحاول مره ثانيه لحد بقى ما خلاص.
1: اوكي، بس بيفرق في انه اتقفل في وشك علشان هو يعني جايب لك او مؤذي، شيء مؤذي، او ان هو شيء مش مناسب، ولا اللي هو انت انا تمام هحاول بقى انا مش شايفه قدامي، عارفه اللي هو انا
2: ما هحاول انا مش شايفه.
1: يا لهوي. طب ماشي بقى، اللي بقى الحظ ده كويس يعني. يبقى الحظ ده كويس في حظك.
2: بالظبط. كويس يعني اقدر اخد قرار.
1: اه فكري كويس يعني. طبعا طبعا الاصرار حلو، بس في الحاجات اللي هي مفيده ليكي، فاهمه قصدي؟
2: في الحاجات اللي هتاذيني طبعا.
1: بالظبط كده. فشوفي بقى، راجعي بقى افكارك ومشاكلك وحياتك.
2: راجع.
1: ملوكة، انا مبسوطه انك كنت معايا الصبح النهارده.
2: انا كنت معاكي الصبح.
1: والله انا كمان. روحي بقى كملي شغلك وانت فريش كده، ورخمي على زمايلك في الشغل.
2: ماشي.
1: انا فريش اكتر منكم. ماشي ملوكة، تعالي ثاني. اوكي
2: حاولت.
1: يلا صباحك زي الفل.
2: صباح الفل.
1: باي باي. طيب يا جماعة، لو حاسين ان انتوا كمان في مساحة ضيقة جدا من التشنج في الشغل، ابعتوا لنا على 015-595-5006، هنقدر ان احنا نخطفكم من الشغل ونطلعكم بره كده نلعبكم شوية صغيرين. لا أبالي، عسيلي ومسلم.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
2: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انتوا ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى علي.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب اخر لينك والحاجه اللي هنختم بيها وهو اللينك بالصدفه السنه دي النهارده بالصدفه الاسبوع ده هو هاريسون فورد من نجار لنجم عالمي. ايه اللي حصل؟ هاريسون فورد اتولد سنه 1942 في مدينه شيكاغو في امريكا وبدا رحلته بادوار تمثيل بادوار صغيره جدا لكن الفرص قليله لدرجه انه اضطر ان هو يشتغل نجار. فبيشتغل نجار عشان يقدر يصرف على بيته وعلى عيلته. الغريب ان شغله في النجارة هو اللي كان سمح له في الاخر ان هو يبقى نجم عالمي. ازاي ده حصل؟ من شغله في النجارة في استوديوهات السينما في هوليوود اتقابل مع المخرج جورج لوكاس واللي طلب منه يقرأ للممثلين اللي بيعملوا اختبارات لفيلم ستار وورز. وساعتها المخرج عجبه أداء هاريسون جدا ورشحه لدور هان سولو وفي سلسلة اللي هو في سلسلة ستار وورز. والدور ده هو اللي غير حياته رأسا على عقب. بعدها بكام سنة بقى هاريسون فورد واحد من أكبر نجوم السينما وطلع شارك في أعمال كتيرة جدا منها سلسلة إنديانا جونز وقدم شخصية عالم الأثار المغامر إنديانا جونز نفسه وإير فورس وان بليد رانر. ورجع بعد سنوات تانية يقدم تاني شخصية هان سولو اللي كانت في ستار وورز. قصة هاريسون فورد هي بس بتفكرك كده انه مش لازم علشان تبقى حد يبقى نجم في حتته او نجم في حتة معينة انه هو يبتدي في الحتة دي شخصيا. ممكن تبقى بتعمل حاجة تانية خالص وتوصلك للنجومية في الحتة اللي انت نفسك فيها دي بشكل غير مباشر تماما بشكل ملتوي كده جدا بس بيفكرك انه لا هو فيه لسه امل وعادي ان الحاجات دي ممكن تحصل. فخليك عادي اشتغل في الحاجة اللي تبقى متاحة قدامك وافضل اسعى ورا حلمك ويمكن ما تفهمش انه ممكن سبحان الله ربنا يكون مضفر الحاجتين ببعض وانت مش عارف. فدي حاجة هتفكرك عامة. طب انا هقرأ بس كم مسج كده قبل ما اختم علشان ناس بدية تبعت لي المرة دي اول مرة فانا ما اقدرش يعني بصراحة. زي كنا دوشن اسمي فاطمة عايزة حرف كذا والنهاردة عيد ميلادي كل سنة وانت طيبة فاتوم. قلت لي انا اول مرة بعت لي كنت ما قريتيش رسالتي. انا قريتها اهو يا رب تكوني سمعتيها بس اسفة ان انا طبعا مش هلحق اقرأ حظك النهاردة. صباحة الحظ احلى صباح على اجمل مذيعة صباح الورد صباح الفل والجمال. كمان انا اسمي حبيبة ندوشة اول مرة بعت لك النهاردة بس بسمعكم من ثلاث سنين يا لهوي بجد المثال ده كذا. ماشي فيه كلام كتير لذيذ جدا. طيب عايزة بس اقرأ كل الناس التانية. صباح الكنافة بمنجة عليكي ده سعد عمران مين رفعت في حد بيقطع عليك. طيب وكمان صباح الورد والعسل يا أجمل ندى أول حرف من اسمي الهاء فكنت عايزة وعايزة ألعب عايزة ماشي هبهرك بالصوت والله بس ابعتيلي. طيب هبة ابعتلنا المرة الجاية يوم الحد وأنا هكلمك على طول. الحلقة تخلص وانت ما قلتيش حرفي أنا أسفة جدا. ده مين بقى؟ صباح الحر الفل يا نودي ابو رحيم. طيب يا جماعه صباح الفل عليكم كلكم. انا اسفه مش لاحقه اقرا المسجز ولكن يوم الحد اللي جاي هقرا كل المسجز على قد ما نقدر وهنبتدي من بدري جدا وهنلعب مع بعض وكل حاجه. ولكن خلاص وقت الحلقه خلص. صباح الفل على كل حد بعت وخد من وقته وبعت مسج ويومكم جميل وبقيه الاسبوع جميل وويكند طويل اتبسطوا فيه. اللي يعرف يسافر يسافر الجو هيبقى حر. ف أفكركوا أن أنتوا دايما تخليكوا بتشربوا مياه كويس جدا لحد ما قابلكوا يوم الحد اللي جاي في حلقة جديدة من ساعة الحظ. أنا ندى فليفل بكون معاكم كل حد وثلاثة هسيبكم مع تولي. باي باي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: قافلة المساعدات الإنسانية 239 تتوجه إلى قطاع غزة.
1: مساعد وزير التجارة الأمريكي يشيد بجهود مصر في قطاع التكنولوجيا.
2: انعقاد الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين مصر وموزمبيق.
1: رئيس البورصة يبحث مع شركات الوساطة تعزيز كفاءة السوق والتوسع في الأدوات والآليات الاستثمارية.
2: وزير الصحة يؤكد أن مصر تحقق قفزة نوعية في مواجهة السرطان وتراجع تاريخي في الوفيات والإصابات.
1: وزارة التعليم تحدد الفئة المسموح لها بالتقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.
2: وزير التخطيط والشباب يبحثان الآليات التنفيذية لإطلاق مشروع اقتصاد الشباب.
1: السفارات المصرية بالخارج تبدأ سلسلة من الفعاليات لإحياء ذكرى ثورة يوليو.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات ومشروعات إدارة المخلفات بها.
1: وزير السياحة يعلن الانتهاء من تحديث نظام التأشيرة الإلكترونية وإطلاقه خلال أغسطس.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيد.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: يا حبيبتي ذاكري.
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
4: هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين.
3: بين

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا
1: برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: من فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: أنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: معبر رفح يستقبل الدفعة 65 من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة.
2: مساعد وزير التجارة الأمريكي يشيد بجهود مصر في قطاع التكنولوجيا.
1: انعقاد الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين مصر وموزمبيق.
2: ميناء دمياط يبحث مع بن سيولة العالمية تعزيز خدمات تمويل السفن والتوجه نحو الوقود الأخضر.
1: رئيس البورصة يبحث مع شركات الوساطة تعزيز كفاءة السوق والتوسع في الأدوات والآليات الاستثمارية.
2: وزير التخطيط والشباب يبحثان الآليات التنفيذية لإطلاق مشروع اقتصاد الشباب.
1: وزير العمل ومنظمة العمل الدولية يضعان خارطة طريق وخطة تنفيذية لإطلاق البرنامج الوطني للعمل اللائق في مصر.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات ومشروعات إدارة المخلفات بها.
1: وزير السياحة يعلن الانتهاء من تحديث نظام التأشيرة الإلكترونية وإطلاقه خلال أغسطس.
2: الدورة الرابعة من ملتقى السمسمية بالإسماعيلية تنطلق الأحد المقبل.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
2: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: معبر رفح يستقبل الدفعة 65 من الفلسطينيين العائدين الى قطاع غزة.
2: رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس جمهورية الجبل الأسود لبحث التعاون المشترك.
1: مجلس الوزراء يؤكد أن مصر تتصدر إفريقيا بجذب الاستثمارات المباشرة للعام الرابع.
2: رئيس الوزراء يتابع آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
1: مساعد وزير التجارة الأمريكي يشيد بجهود مصر في قطاع التكنولوجيا.
2: انعقاد الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين مصر وموزمبيق.
1: ميناء دمياط يبحث مع بنزويلا العالمية تعزيز خدمات تموين السفن والتوجه نحو الوقود الأخضر.
2: رئيس البورصة يبحث مع شركات الوساطة تعزيز كفاءة السوق والتوسع في الأدوات والآليات الاستثمارية.
1: وزيراء التخطيط والشباب يبحثان الآلية التنفيذية لإطلاق مشروع اقتصاد الشباب.
2: وزير العمل ومنظمة العمل الدولية يضعان خريطة طريق وخطة تنفيذية لإطلاق البرنامج الوطني للعمل اللائق في مصر.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات ومشروعات إدارة المخلفات بها.
2: وزير السياحة يعلن الانتهاء من تحديث نظام التأشيرة الإلكترونية وإطلاقه خلال أغسطس.
1: الدورة الرابعة من ملتقى السمسمية بالإسماعيلية تنطلق الأحد المقبل.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم

0: وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-2006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: معبر رفح يستقبل الدفعة 65 من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة.
2: رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس جمهورية الجبل الأسود لبحث التعاون المشترك.
1: مجلس الوزراء يؤكد أن مصر تتصدر إفريقيا بجذب الاستثمارات المباشرة للعام الرابع.
2: رئيس الوزراء يتابع آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
1: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يستعرض مستجدات مشروع صناعة الغزل والنسيج.
2: مصر وموزمبيق تتفقان على تفعيل أعمال اللجان الفنية والقانونية للإعداد لزيارة رئيس موزمبيق بدعوة من الرئيس السيسي.
1: ميناء دمياط يبحث مع بنزويلا العالمية تعزيز خدمات تموين السفن والتوجه نحو الوقود الأخضر.
2: رئيس البورصة يبحث مع شركات الوساطة تعزيز كفاءة السوق والتوسع في الأدوات والآليات الاستثمارية.
1: وزير التخطيط والشباب يبحثان الآليات التنفيذية لإطلاق مشروع اقتصاد الشباب.
2: وزير العمل ومنظمة العمل الدولية يضعان خريطة طريق وخطة تنفيذية لإطلاق البرنامج الوطني للعمل اللائق في مصر.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات ومشروعات إدارة المخلفات بها.
2: انطلاق النسخة 14 من معرض اشتري فن مصر لدعم الحرفيين وتمكين الشباب.
1: الخميس المقبل انطلاق منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي الأفرو باسكت تحت 18 عاما.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: عيش الأغاني نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم اف ام
2: بياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

أوبا وهدى الكلام بسمع أكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك أعرف أه

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: يا حبيبتي ذاكري

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: الفنانة سوزان نجم الدين.
1: ايه الغيبة الطويلة دي؟
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: امتى حصلت؟
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: كيليار خلاص ما عادتش موجودة. بتهيألي ده إنذار كافي ليكوا كلكم. حاولوا تحافظوا على أرواحكم. محدش أساساً بيعرف إنكوا هنا إلا أنا ومولانا. إحنا الاتنين بس. ومحدش هيشوفكوا غيرنا إلا المختار من الجنة. أي خروج عن المكان المخصص ليكوا مصيره الأكل.
0: الفنانة سوزان نجم الدين في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
1: مش هوصيك.
0: نجوم أف أم على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل.
5: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: لما الراب يبقى في اعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم اقوى حفلات صيف 2026 والاول مره في ليله استثنائيه. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو، احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت، ياسر الحريري، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هما مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى عادل.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابع عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية استقبل وفد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي لبحث التعاون المشترك.
2: مجلس الوزراء يؤكد أن مصر تتصدر إفريقيا بجذب الاستثمارات المباشرة للعام الرابع.
1: رئيس الوزراء يتابع آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يستعرض مستجدات مشروع صناعة الغزل والنسيج.
1: وزير الصحة يستقبل الوزيرة الفرنسية لتعزيز الشراكة الصحية بين مصر وفرنسا.
2: مصر وموزمبيق تتفقان على تفعيل أعمال اللجان الفنية والقانونية للإعداد لزيارة رئيس موزمبيق بدعوة من الرئيس السيسي.
1: رئيس البورصة يبحث مع شركة الوساطة تعزيز كفاءة السوق والتوسع في الأدوات والآليات الاستشارية.
2: وزير التخطيط والشباب يبحثان الآليات التنفيذية لإطلاق مشروع اقتصاد الشباب.
1: وزارة التنمية المحلية والبيئة تتفقد المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات ومشروعات إدارة المخلفات بها.
2: انطلاق النسخة 14 من معرض اشتري فن مصر لدعم الحرفيين وتمكين الشباب.
1: رابطة الأندية تقرر انطلاق بطولة الدوري في 21 من أغسطس وإجراء قرعة علنية قبل إعلان الجدول.
2: الخميس المقبل انطلاق منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي الأفرو باسكت تحت 18 عاما.
1: الأرصاد تتوقع استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى الأحد المقبل.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبة الثلاث كروت.
1: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم اربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم اف ام

0: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل موجود في كل ركن في تمن وجبة في تكلفة أوضة في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
1: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: وشوطة من بعيد حلوة جوه الجول.

وخطره

ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: لما الراب يبقى في اعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم اقوى حفلات صيف 2026 والاول مره في ليله استثنائيه. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو، احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت، ياسر الحريري، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية توجه إلى مانيلا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأسيان.
2: مصر والبرلمان الأوروبي يبحثان تطوير منظومة الحقوق المدنية والاجتماعية.
1: رئيس مجلس النواب يثمن مواقف الجبل الأسود الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
2: مجلس الوزراء يؤكد أن مصر تتصدر إفريقيا بجذب الاستثمارات المباشرة للعام الرابع.
1: وزير الصحة يستقبل الوزيرة الفرنسية لتعزيز الشراكة الصحية بين مصر وفرنسا.
2: وزيرها التخطيط والشباب يبحثان الآليات التنفيذية لإطلاق مشروع اقتصاد الشباب.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات ومشروعات إدارة المخلفات بها.
2: انطلاق النسخة 14 من معرض اشتري فن مصر لدعم الحرفيين وتمكين الشباب.
1: رابطة الأندية تقرر انطلاق بطولة الدوري في 21 من أغسطس وإجراء قرعة إعلانية قبل إعلان الجدول.
2: الخميس المقبل انطلاق منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي الأفرو باسكت تحت 18 عاما.
1: الأرصاد تتوقع استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى الأحد المقبل.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: تيفي ويارا جنبي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تيفي. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل المستمعين. نجوم اف ام كلام في الزحمه من الحدر الخميس من الحدر الثلاث من 5 لـ7. يارا جنبي ومروان قدري معاك. ازيك يا يارا؟
2: ازيك يا مروان؟
1: اخبارك ايه؟
2: اخبارك انت ايه؟
1: كله تمام
2: منورنا.
1: الله يخليك. ده نورك ده نورك.
2: مساء الفل على كل مستمعينا. حلقه جديده من كلام في الزحمه ليوم الثلاث النهارده 21 يوليو. يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله. كده نحاول نسليكم في الطريق. تعال نبتدي درجات الحراره. طبعا
1: يلا نعمل كده.
2: حر عامل ازاي؟ درجه الحراره 37 النهارده. بالليل هتكون 22. في شويه هواء لغايه الساعه 8 بالليل. ورطوبة 22%. الدرجات في الطالع بكرة حر أكتر. الخميس هي أكتر يوم حر. هتكون درجة الحرارة 42.
1: ده المعلنة.
2: ده المعلنة بالضبط. وده معناه في الضلة. بس يعني فالخميس هو أكتر يوم. وبعد كده درجات الحرارة هتنزل بس مش كتير يعني 3-4 درجات يعني. بس هنفضل بقى على كده حبة حلوين يعني. آخر أغسطس إن شاء الله.
1: ماي جودنس.
2: مجهز إيه للحلقة؟
1: النهاردة هنعمل مع بعض كتف ضاني على رقاق. صينية رقاق.
2: رقاق. ماشي خلاص. جهز لنا
1: ورقة وقلم مكتبة ورايا ست الكل.
2: جهز لنا المقادير ونرجع بيها على طول بعد الفاصل. طبعا احنا عايزين نسلم عليكم. ولو عندكم ابديتس مرورية برضو قولونا الطرق اخبارها ايه. ابعتونا على 015-5955-1006. وممكن كمان على الفيسبوك facebook.com/نجومة FM. ايه رأيك نبتدي النهاردة بنانسي عجرم؟
1: طبعا.
2: ونرجع بعد الفاصل. خليكم.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: لينجلون ملفات ما يعوج كاوتش قافش قافش سكتك لينجلون.
2: رقم الضريبي 331-212-633.
0: الساحل بيحب الحلو وبارتيتو كيكس معاكو في أي مناسبة في الساحل زي كل صيف. للطلبات والتواصل زوروا صفحتنا على الإنستجرام بارتيتو كيك باي أسمى. وما تنسوش الساحل بيحب الحلو والحلو يعني بارتيتو.
3: من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم FM.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: تابعونا على تيك توك.com/@نجومفام.

0: مين ده؟ لا ده مش بيقول مساء الفل، انا بسمعكم بسمع نجوم في ام من الساعه 5 عشان خاطركم انتوا بس، وبعد كده خلاص بصراحه انتوا اقوى اتنين في الاذاعه. ده محمود حمدي، ربنا يخليك يا محمود، والله ده شهاده انا اعتز بيها منك، ربنا يخليك. والرقم الاخر 313 برضو ربنا يخليك، ميرسي جدا. حماده المصري مساء الفل عليك، بيسلم علينا. رامي من تكساس دالاس بيقول صباح الخير عليكم يا يارا ومروان يا جدعان، مساء الجمال عليك او صباح الفل عليك في توقيتك انت طبعا. في كمان الرقم لاخره 217 ده محمد سعيد بيقول ازيك يا مروان انت ويارا، بعد اذنك احلى سلام من محمد سعيد لابو زيد واخواته عم محمد وعم محمد ونايف رجالة السعودية جدعان، مساء الفل عليك وعليهم يا محمد. مساء الخير، انا ميكس عايز اشترك معاكم في اي حاجة، انتوا ناس عسل والله. والله ده خالد حسن. بص يا خالد، او يعني لو انت النيك نيم بتاعك ميكس، يارا بتدور على شريك في المخبز، فلو انت حابب تشاركها في المخبز.
1: عايز اطور بقى، عايز اعمل براون
0: منين بريد. عايز تعمل منين؟
1: عبد الهادي من ساوردو.
0: ساوردو الله يرحمه، ساوردو قال. عبد الهادي من الرياض مساء الفل عليك، بعد بيمسي علينا. مها كمان مساء الجمال عليكي، مساء الفل. في مين تاني؟ خالد جمال مساء الجمال بعت لنا هاي الايموجي بتاع باي باي ده. ايه رايكم في شغلي؟ اتفضلوا معانا.
1: اسم الله اسم الله عليك.
0: هم ايه ده بعت صوره اكل.
1: ايه اكل حلو؟
0: ده كفته.
1: ايوه
0: وانا ما اعرفش يعني ده كباب ولا دي ايه، بس يعني ايه رايكم في شغلي؟ اتفضلوا معانا، بسمعكم من سقاره. محمد صلاح عزام والله محمد فول. احنا نحتاج ندوق عينه. فبعت لنا كيلو مشكل واحنا نشوف.
1: كيلو مشكل.
0: هلا هلا يا ابو حمزه مساء الجمال عليك. ده عبد الرحمن من مكه مساء الفل عليك. في مين تاني؟ مروان يارا مساكوا زي العسل. دي ندى ايمن. انا بيقول لي ابعت العنوان. لا العنوان سهل، بوابه 2 مدينه الانتاج الاعلامي. سيب حاجه حتى الحاجه عشان ما تستناش كتير، او اللي انت بعته ما يستنى. واحنا هنبعت، انا هبعت يارا تاخدها وهي خارجه بالتوك توك. في محمد عبد الناصر من جده من السعوديه بيقول بعشقكم بجد ومتابعكم جدا جدا، اغانيكم حلوه وتحفه، اتمنى ليكم كل خير، انتم محترمين ورايقين كتير، انتم اروق. انت اروق من يارا يا مروان بجد، ربنا يخليك. والله ده مين؟
1: ده مش حقيقي،
0: ده حمام، ده محمد. تسلم محمد. هي يارا عشان دايما كارهه زمايلها كده وخسره ناسها، فبتبقى شايف ان هي احسن حد واشطر حد واطيب حد، فهين ان هي مش كده خالص. بس كده خلاص، بقيت المسج بقى المعتاد. مشوا يارا.
1: طب بص بقى،
0: اي حد هيبعت مشوا يارا.
1: تعال اقول لك خبر لذيذ. شركه صينيه للموظفين العزاب بقى اللي عندها السنجلز، بتديلهم مهلة لغاية سبتمبر عشان يتجوزوا، يا إما هيطردوا من الشغل. أوكي. في شركة في الصين عملت جدل كبير قوي بعد ما هددت الموظفين العزاب والمطلقين اللي عمرهم ما بين 28 و 58 سنة ان هم يتفصلوا من الشغل لو ما تجوزوش قبل نهاية شهر سبتمبر اللي جاي ده. الشركة حطت خطة تدريجية للموظفين غير المتجوزين، ابتدت ان هي تجبرهم ان هم يكتبوا رسائل مراجعة ذاتية، وبعديها بيخضعوا للتقييم الرسمي، وفي النهاية الفصل لو فضلوا من غير جواز لغاية آخر سبتمبر. إدارة الشركة قالت إن القرار هدفه إن هم يشجعوا على الجواز وإن هم يدعموا القيم الأسرية، وفي ظل إن هم بصهم عندهم تراجع كبير قوي في معدلات الجواز والخلفة عامة. أوكي. في الصين. لكن القرار قابل هجوم واسع، وناس كتير اعتبروا ان ده تدخل صريح في الحياة الشخصية، واكدوا الخبراء قانون ان الخطوة دي مخالفة لقوانين العمل وحرية الزواج. وبعد اقل من 24 ساعة الشركة تراجعت عن القرار وسحبته بالكامل، واكدت ان مفيش اي موظف اتفصل بعد تدخل الجهات المختصة والضغط الشعبي عليهم. تخيل يجي يقولوا لك هنا مثلا، بص يا مروان انت لو ما اتجوزتش قبل سبتمبر مفيش برنامج، مفيش اي حاجه، اتفضل.
0: مساء الخير عليكم احمد ربيع، وحشتوني قوي، وانت كمان يا ابو حميد.
1: بس انا قريت كذا مره ان هم فعلا في الصين عندهم مشكله كبيره،
0: تراجع المواليد
1: والجواز، وان الناس دلوقتي بتجيب حيوانات اليفه اكتر، بقى في حيوانات اليفه اكتر من العيال، وان المبيعات بتاعه السترولرز العربيه بتاعه الاطفال دي بقت اكتر عشان

0: لازم تشتريها للكلاب
1: للكلاب للاطفال. اوكي
0: ففي مشكله كبيره هناك في الحته دي، فهي غالبا الشركه دي قررت انها تجود. فاهم؟ تقول لك بقى
1: بس هقدر احنا
0: هنحلها.
1: دوام الحل من المحل يا رب. هات يا مروان تعالوا ننقوا معايا في حله محشي على النار دي. مها من الرياض، شيري مساء الفل منورين، وانت كمان يا شيري. طيب على العموم احنا هنستنى ان كان اللي انت كنت بعته ايه. هو استني بس عشان نعرف ايه. حاول اتاكد تاني من الصوره، هي الصوره فيها كفته.
0: طيب حلو،
1: ايه غير الكفته بقى؟
0: انت ريأجري وانت بتتكلم. ريأجري وانت بتتكلم. اوكي
1: يعني مش باين، هي باينه يعني تبان كباب وتبان كبده، فهي مش باينه قوي ولا ده سجق ولا ايه، بس هو في الصوره مشهيه. لما نطلع فاصل اوريها لك.
0: اوكي طيب هنطلع فاصل عشان اشوف الصوره وهنرجع نكمل معاكم.
1: 015 بوابه 2 مدينه الانتاج الاعلاني
0: 015 595 1006 facebook.com/nogoomfm. هنطلع فاصل سريع وهنرجع على طول نكمل معاكم اخبارنا والمسجز. خليكم معانا.

عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: هذه المادة حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.
3: بورتوجول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM و نايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم FM.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. خلي نجوم FM على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي أو أب ستور.

0: مع مروان أدري ويارا جنجي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معتقداتك الغلط في الاكل صح. دي انا ما اعرفش اخرها ايه.
2: مساء الخير على قلوبكم، منورين الشاشه. ده الرقم الاخر 131، دي دودي الليثي. ماشي حبايبي، منورين الشاشه. رورو القمر ومروان المحترم. مين رورو؟ مين رورو؟
1: انا
2: معاكم نوره بتاعت حدائق اكتوبر. ازيك يا نوره؟
1: مساء الفل، بعتت لنا
2: الخبر اللي قلتوه اللي قالته يارا عن الشركه الصينيه بخصوص جواز السناجل ده. لو حصل عندنا الموظفين هيعملوا وقفه قدام الشركه ويهتفوا لقدرتها. طب هاتوا فلوس، هاتوا الفلوس اللي عليكم. ناس رايقه صحيح. انا اعتقد ان الخبر ده يارا مؤلفاه
1: يعني. وانا قاعده هو بيقرا مسجز وانا بألف اخبار في دماغي.
2: شيرين مساء الفل، بتقول انا بسمعكم من ايام عيش صباحك وبحبكم جدا. ميرسي يا شيرين والله. الرقم الاخر 341 من ايام عيش صباحك. بقى يارا كبرت وعجزت، انت شايفها انت لازم تشوفي المنظر. ماله الاكل يا استاذ يارا مش عاجبك؟ ده لسه والله كانت بتقول
1: شكله حلو.
2: شكله حلو يعني. بص هو الحاجات دي المحك الرئيسي فيها هو ان احنا ندوق. فابعت
1: يعني صور، بنشوف صور طول الوقت، هنعمل ايه بالصور؟
2: اشك اتنين في الحر. يا برادي مساء الفل عليك، بيسلم علينا. مساء الفل عليكم مروان ويارا. موضوع الحلقه ايه؟ بص يارا احنا لسه بنحاول نفهم اصلا معنى كلمه موضوع. في مين تاني؟ بس أوكي. ويبقى السؤال طبعا مين رورو؟
1: انا. مين؟ طيب تعالوا بقى اقول لكم تعملوا ايه وانتم قاعدين على البحر.
2: الاداء بالجمله او بالكلمه حسسني ان انت بتشاوري للناس. تعالوا بقى ضموا عليا هنا، تعالوا
1: حواليا. بص بقى، من الكتابه الى الديتوكس الرقمي، افكار لاستغلال وقتك على البحر.
2: وانت بالديتوكس.
1: طيب مبدئيا كده تعالى نتفق ان القعده على البحر من غير اي حاجه، من غير ما اكون ورا يعني، من غير ما تقعد تعمل حاجه وانت قاعد على البحر، دي اصلا مريحه نفسيا
2: اكيد
1: كافيه يعني. مريحه للاعصاب. بس ما ممكن بعد شويه في ناس بتحس بالملل، عشان كده تقدر تستغل الوقت في حاجات تخلي يومك ممتع.
2: سته فريسكا بس، طبق جندوفلي واحد.
1: بص بقى، اولا ممكن تاخد معاك كشكول وتكتب افكارك او اي افكار في دماغك او يوميات او حتى تخطط لمشروع جديد، لان هدوء البحر بيساعد على التركيز والالهام. لو بتحب السوشيال ميديا استغل الاضاءة الطبيعية وصور لقطات حلوة للبحر او لكتابتك او لاي حاجة بتحبها، وهتطلع صورة مميزة من غير جمهور كبير. اوكي؟ من غير جمهور ايه؟ من غير مجهود كبير. لو القراية في الشمس بتتعبك، جرب ان انت تسمع الكتاب، ان هو
2: اوديو
1: بوكس او بودكاست مثلا. هتستمتع، او تسمعونا هتستمتع بالقصة او بالمعلومة وانت مريح كده ومسترخي قدام البحر. ومن احسن الحاجات كمان ان انت تعمل ديتوكس رقمي، ان هو على الاقل موبايلك ده يتشال ويتحط على جنب او سيبه في البيت لمدة ساعة. وان انت تبعد عن النوتيفيكيشنز والسوشيال ميديا وتستمتع بصوت اللي حواليك بقى، البحر والهواء والعيل اللي بتلعب راكت وكده، وهترجع بعديها بنشاط وتركيز احسن.
2: صورتك الذهنيه اللي عندك كرتونيه قوي.
1: لا بس انا بجد يا مروان والله العظيم، لحظه ما بقعد على البحر انا مش بهزر، بعيدا بقى عن اي حاجه، انا بتحس ان دماغك دي
2: بس هم الافكار اللي كاتبينها دي هي حلوه. ده لو انت قاعدة على الرياح البحيري، بتصيفي على الرياح البحيري. البحر، خلينا ناخد الساحل، سيبك بقى من طيب وشرير. ده مورستان، اقعد اكتب افكار ايه؟
1: انا معاك في دي يعني. مش هقعد اكتب افكار،
2: مش هقعد. ولو صورت حد، ثلاث ارباع الناس هتقوم تضربني، لانه ما حدش هيبقى فاهم ان انا بصور.
1: لا انت مش بتصور حد، انت بقى بتصور البحر.
2: لا ما انا ما اقصدش انا هبقى بصور فيو، ما الفيو ده داخل فيه ناس
1: يعني.
2: ما عشان تستني تاخدي لقطه الموجه حلوه شقيه،
1: روح بقى اقف قدام في حته على جنب.
2: ما تقرفناش.
1: بس يعني انا بشوف ان انت تقعد على البحر تكتب، دي هي اصلا سحله وقلم بقى وبتاع.
2: قلم. حد معاه قلم يا جماعه؟ شمسيه تسعه
1: يقعد يطير الورق.
2: رصاص رصاص بقى، ستيكه
1: بريه بريه عشان تقصف بس. ماشي بس لا بس قرايه، انا بقعد اقرا على البحر طول الوقت. ده حاجه بعملها وبحبها جدا وبستمتع بيها اكتر من ان انا
2: احنا طلعنا على البحر وانا شفتك انت
1: يا ابني واحنا طالعين على البحر مع اصحابنا والكلام ده كله حاجه. وان انا لما بروح اقعد في الويكندز في الساحل انا فعلا بطلع وانا مخلصه.
2: ايوه انت بتبقي طالعه مسافره شغل تقعدي على البرج عشان تعلقي العلم احمر ولا اسود.
1: يعني انا الاسبوع انا طلعتش الاسبوع اللي فات, الاسبوع اللي قبلينا خلصت كتاب وانا هناك قاعده على البحر.
2: كتاب ايه اسمه؟
1: بتاع ماثيو بيري Friends, yeah. Lovers and the Big Terrible Thing. عشان انا بحبه جدا يعني. بس
2: الله يرحمه بقى.
1: فلا يعني انا
2: معلش مين اللي قتله في الكتاب؟
1: لا انا بستمتع جدا بالفقره دي. فقره القرايه على البحر مفيش زيها يعني.
2: او مزيكا حتى لو في ودني مش لازم.
1: مزيكا تمام يعني, مع اني بحب.
2: انت ليه بتتفهمي من الحاجات اللي انا بقول محسسين ان انت قاعده مثلا بتناقشي قضايا سياسيه على البحر واحنا بنقزقز
1: انا بلم الناس حواليا.
2: ليه؟ عشان بصرخ. يدي
1: والله الاسبوع اللي قبل اللي فات قابلت فيه اتنين ستتين لطاف جدا جولي وسلموا عليا وقالوا لي احنا بنحبك انت ومروان جدا وبنسمعك من ايام عيش صباحك. انا كده قلت لهم انا الصراحه ما صدقت ان انا ما اكونش معاه دلوقتي, ما تجيبوليش سيرته عشان انا بكرهه.
2: ونزلت عمت للبراميل ورجعت. اطلبوا لي فطيره سجق انا مش قادره. مش قادره كفايه
1: يا جماعه ما تجيبولي سيره بقى حاجه بقى كويسه يعني بقى. فكوا من مروان قالوا لي عاملين ايه على الغدا النهارده؟
2: كفته وبانيه. عاملين ايه؟ كفته وبانيه. فين اللينك؟ والله فين اللينك حلو كده.
1: انا بعت لك فيديو حاجات كده. انا بس يا جماعه عشان تبقوا عارفين حاجه بقى عن مروان بعيدا عن الهوا, حد واحد بس فينا يقول ايه بس كده
2: بتترص كامله بقى بكل حاجه. يعني المؤدب منه ده اللي احنا قلناه, في حاجات تانية بقى
1: يعني حد فينا بس يغلط ويقول التاني ايه على طول ياكل بني. يا ما بنخلصش, ممكن نقعد فيها نص ساعة أنا.
2: لا كارثة.
1: للأسف يعني. بس ها
2: خلاص تمام. أنا بستنى الساعة 5 تنزل تيجي عشان أنزل أسمعكوا. هو بس يعني ثانية واحدة. بحبكوا جدا وبستنى الساعة 5 تيجي عشان أنزل من الشغل وأفضل فاصل معاكوا. ده مصطفى البطريق. مساء الفل عليك يا درش.
1: والله يا رب دايما كده.
2: في كمان مين تاني؟ ما فيش.
1: طيب خلاص ممكن اطلعك فاصل, مش مضطر تعمل اي حاجه.
2: لا يعني هو بس في شويه عقبات فنيه
1: نحلها ونرجع على طول. طيب احنا لسه طبعا هنكمل معاكم الاخبار والابديتس ومسجز كمان ابعتوا لنا 015-595-5006 facebook.com/nogumafm. تطلع فاصل؟
2: يلا بينا.
1: عملنا كده بقى سندوتشات.
2: استنى اجيب مفاتيحي ونطلع فاصل.
1: عملنا لنا سندوتشات.
2: ليه بتحسسيني؟
1: نرجع لكم بعد النشر على طول, خليكم معانا.
0: أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولا تابع تحديث سعر الذهب دايما وتحديدا سعر الشراء. ثانيا حدد الوزن المناسب لميزانيتك, وبننصحك دايما بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثا ما تشتريش من مصدر مجهول, ودايما اتأكد انك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيرا بنفكرك دايما بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة مضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878. احجز دورك في الفرع وانجز وقتك من خلال الأهلي موبايل. احجز معادك, سجل بياناتك, اختار الخدمة, اختار الفرع. تقدر تختار من أقرب 10 فروع أو اكتب اسم الفرع مباشرة. اختار اليوم والتوقيت. تم الحجز بنجاح, وأول ما توصل الفرع ما تنساش تعمل تسجيل وصول. اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور. رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت, ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل, الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
3: في ليلة استثنائية كايرو كي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي للإذاعة الرسمي.
4: قريبا بنت مين؟ من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم FM.
5: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
4: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
7: ايه ده؟
8: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
6: على تردد 11900 رأس.
4: اعمل فولو لنجوم FM على انستغرام.com/نجوم FM.

0: انا بولسي. ايه البنت دي تعرفها؟
1: حبيبتي جدا
0: يا ابن لذينه. ده شكلك انت اللي متفق معاها بقى. طب اطلبها
2: دلوقتي. اخبار الساعه كل ساعه على نجوم فهم.
3: السادسة مساء على نجوم فهم.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
3: وزير الخارجية توجه إلى مانيلا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأسيان.
4: مصر والبرلمان الأوروبي يبحثان تطوير منظومة الحقوق المدنية والاجتماعية.
3: رئيس مجلس النواب يثمن مواقف الجبل الأسود الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
4: رئيس الوزراء يستعرض الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.
3: مجلس الوزراء يؤكد أن مصر تتصدر إفريقيا بجذب الاستثمارات المباشرة للعام الرابع.
4: وزير الصحة يستقبل الوزيرة الفرنسية لتعزيز الشراكة الصحية بين مصر وفرنسا.
3: وزير الصحة يتسلم شحنة مساعدات طبية فرنسية جديدة دعم للجرحى الفلسطينيين.
4: وزير التخطيط والشباب يبحثان الآليات التنفيذية لإطلاق مشروع اقتصاد الشباب.
3: انطلاق النسخة 14 من معرض اشتري فن مصر لدعم الحرفيين وتمكين الشباب.
4: رابطة الأندية تقرر انطلاق بطولة الدوري في 21 من أغسطس وإجراء قرعة علنية قبل إعلان الجدول.
3: الخميس المقبل انطلاق منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي الأبروباسكت تحت 18 عاما.
4: الأرصاد تتوقع استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى الأحد المقبل.
3: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
4: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
5: يا حبيبتي. ذاكري
6: اتعبي.

0: الحكمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: احنا كده ابتدينا ايه يا مروان؟ الساعة الثانية والاخيرة من حلقة النهاردة.
2: الاداء
1: عشان بس انت ساعات بتنسى نفسك كمان.
2: تحت انظار فليك، حمزة عبد الكريم يواصل رحلة اثبات الذات في برشلونة. تقارير اسبانيه قالت ان الالماني هانس فليك مدرب برشلونه بقى مهتم بشكل كبير بالموهبه المصريه حمزه عبد الكريم بعد المستوى اللي قدمه في التدريبات خلال تدريبات الفريق خلال الايام الاخيره. الكاميرات الخاصه بقناه برشلونه رصدت هانس فليك وهو بيتابع حمزه عن قرب، وخصوصا اثناء تدريبات المراوغه والسيطره على الكره بين الحواجز، وكان واضح انه مركز مع تحركاته وطريقه تنفيذه للتعليمات. حسب التقارير فليك شايف ان حمزه عنده امكانيات كبيره، والجهاز الفني بيفكر يديه فرصه اكبر للتطور سواء مع الفريق الرديف او من خلال تصعيده تدريجيا للفريق الاول لو استمر بنفس المستوى. اهتمام مدرب بحجم فليك يعتبر دفعه كبيره للمهاجم المصري، واللي بيحلم انه يثبت نفسه مع برشلونه ويمشي على خطى المواهب اللي نجحت داخل النادي. في نفس الوقت الجهاز الفني بدأ يزود الحمل البدني في تدريبات الأسبوع الثاني من فترة الإعداد بالتعاون مع مدرب اللياقة الجديد عشان يوصل اللاعبين لأفضل جاهزية قبل بداية الموسم. حمزة لعب 4 مباريات مع منتخب مصر في المونديال، شارك خلالها كبديل بإجمالي 57 دقيقة، وساهم في وصول الفراعنة لدور 16 لأول مرة في تاريخ مشاركتنا بكأس العالم.
1: أوكي.
2: يعني ان شاء الله نشوف حمزة عبد الكريم كده في احسن حال وفي احسن مستوى ويرفع راسنا.
1: بيعجبني قوي مروان
2: عليا يرفع راسنا زي ما محترفينا رافعين راسنا.
1: شكرا مروان.
2: انا سمعت ان انت جايلك عقود احتراف برضه.
1: ياما بس انا يعني
2: جايلك في جمهوريه شبين وجمالك
1: وسط عيلتي وحبايبي.
2: احب العب مع اهل بلدي.
1: 015-595-5006 facebook.com/nogumfm ابعتوا لنا، ولو عندكم اي ابديتس مروريه برضو قولوا لنا هتعمل يعني الدنيا اخبارها ايه، الطرق اخبارها ايه. لسه طبعا لما نرجع بقى نشوف باقي المسجز اللي جايه، وخلينا نسمع تامر حسني كلمه سوا والويلي هو ده بقى، ونرجع على طول بعديها.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-7494 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل عملية.
2: يكفيني إن مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
5: من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم FM.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: الفنانة جودي مسعود.
2: ازيكم يا حبايبي يا سو؟
1: فعيش صباحك مع ظن امام ويوسف التهامي من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
3: شكلهم مش هيخرجونا غير لما يعرفوا انا راحت فين.
2: تعالوا نتكلم بصراحة شوية. وعشان انت عملت شوية حب واهتمام ده هيعوض كل السنين اللي فاتت والايام اللي فاتت دي كلها. انت كل اللي كان همك ان انا نبين قدامك ان احنا بننفذ كل اللي انت عايزه. انت بس اللي صح والباقي كله غلط.
1: الفنانة جودي مسعود فعيش صباحك.
2: أنا مش هبقى لوحدي في التحديات دي.
1: مع يوسف التهامي وظن إمام يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: بوي انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألف.
1: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب بعد كأس العالم بقى في

0: المدرب الاسباني حسم الموقف تماما اللي هو بيب جوارديولا بعد حسم موقفه يعني من العوده للتدريب في الوقت الحالي بعد ما رفض عرض من الاتحاد الايطالي عشان يتولى قياده منتخب ايطاليا واكد رغبته في الابتعاد عن الملاعب لفتره قبل خوض اي تجربه جديده. وفقا لشبكة ESPN في محادثة جمعت بين جوارديولا بمسؤولي الاتحاد الإيطالي ما استغرقتش دقيقة واحدة قال فيها المدرب الأسباني أنه بيعتزم الحصول على أجازة قد تمتد لعام كامل عقب نهاية رحلته واللي استمرت 10 سنوات مع مان سيتي. الاتحاد الإيطالي كان بيعتبر جوارديولا هو الخيار الأول لقيادة الأزوري بعد خاصة بعد فشل منتخب إيطاليا في التأهل لنهائيات الكأس العالم 2026 إلا أن المدرب الأسباني أغلق الباب أمام هذا الاحتمال في الوقت الراهن. وأشارت التقارير إلى أن اهتمام إيطاليا لم يكن الوحيد إذ أبدت عدة منتخبات وطنية من بينها هولندا رغبتها في التعاقد مع جوارديولا إلا أنه يتمسك بقراره بالحصول على فترة راحة قبل دراسة أي عروض مستقبلية.
1: هو ده طبيعي اللي بيحصل عادة بعد كأس العالم
0: تحرك وخصوصا دلوقتي الانتقالات يعني؟ مفتوحة الانتقالات الصيفية مفتوحة فسواء للعيبة أو يعني عموما يعني فبتبقى فرصة بقى كل واحد
1: بيشوف هيد هانت
0: بقى لعيب مدرب كده
1: اوكي فده الطبيعي اللي عاده بيحصل في
0: يعني. طبعا
1: عشان انا حاسه ان بقى في اخبار كتيره قوي عمالين كل يوم نقولها
0: فلان هيتحرك فلان ده رايح كذا
1: يتعاقدوا مع ده وده يعني فاهم
0: ده حقيقي.
1: طيب ماشي شكرا.
0: حد كلمك انت على اي منتخب ولا حاجه؟
1: كذا حد بس انا قلت لهم لا انا تمام
0: عندي هوا
1: تمام انا كلمت الزحمه تمام مروان سستمته والدنيا
0: ما صدقت الولد بيغلبني عشان ينام.
1: طيب تعالوا نيجي لمصر بقى اوكي. فريق هندسة عين شمس فاز بالمركز الثالث عالميا بمسابقة التصميم الزلزالي أوكي؟ في فريق كلية الهندسة بجامعة عين شمس حقق المركز الثالث في الترتيب العام في المسابقة الدولية للتصميم الزلزالي لطلاب الجامعات اللي نظمها معهد أبحاث هندسة الزلازل ERI وده اللي موجود في بورتلاند في أوريغون في أمريكا وده فيها أو شاركت فيها 46 جامعة من مختلف دول العالم. الفريق كمان كسب 3 جوائز وهي أفضل تصميم معماري وأفضل تصميم للقميص الرسمي للفريق وجائزة الفريق الأكثر تطورا في الأداء بالإضافة لاختيار مشروعه ضمن أفضل 10 مشاريع في المسابقة كمان. المسابقة بينظمها معهد أبحاث هندسة الزلازل وهي واحدة من أهم المنافسات العالمية في المجال ده لأنه بتعتمد على تصميم وأن هم بيصمموا وبيبنوا نماذج إنشائية قادرة أن هي تقاوم الزلازل وده على وفق يعني طبعا معايير هندسية دقيقة جدا وبيعتبر الفوز فيها من أبرز الإنجازات العالمية في مجال الهندسة. فالفريق بتاعنا بتاع جامعة عين شمس أخذ المركز الثالث عالميا في المسابقة وده أكيد حاجة جامدة جدا عطيب. لو هي بمشاركة 46 جامعة من حوالين العالم كله
0: فنحن ناخد المركز الثالث دي حاجة
1: طبعا يعني فمبروك للفريق وكويس ان احنا قرينا خبر زي ده لانها حاجة لذيذة ان احنا الواحد يعرف الناس حاجة زي كده يعني بس
0: يلا شدي حيلك نشوف لك اي حاجة في في في دنيتك يعني اي شيء ان شاء الله يبقى المركز الاول في في في بلع مشابك الغسيل اي حاجه
1: هشوف لك حاجه حاضر من عينيا
0: شوفي حاجه يعني حاجه كده على ذوقك بقى
1: ابسولوتلي
0: احسن واحده تنشر سجاجيد
1: 015-595-1006 واخبارنا موجوده على موقعنا نجومفم.net وتقدروا طبعا تبعتوا لنا على الفيسبوك facebook.com/نجومفم. خلينا نطلع فاصل سريع نرجع نشوف المسجز كمان نقراها ونشوف باقي الأخبار. إيه رأيك نسمع عمرو دياب
0: يلا
1: ونرجع بعد الفاصل خليكم معنا.

0: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية.
1: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: أنا في الموقع من الصبح غبار وتراب حواليا، مش عارف أشوف شغلي واقف أبربش بعنيا.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: بورتوجولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيراً والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم FM.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم FM.

0: الأزمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ها مروان، نقرا بقى مسجز عشان انت ايه ما بتقراش حاجه.
2: دكتور هشام مساء الفل، ازاي حضرتك؟ بيقول انا عايز اعرف انتوا بتعملوا ايه يارا ومروان عشان تفضلوا شباب كده، انتوا اصبحتوا جزء من نمط حياتنا بجد، البرنامج ما فيهوش لحظه ملل. ربنا يخليك يا دكتور هشام، ميرسي جدا على الرساله الجميله. هي يارا طبعا بعد ما وصلت من العمله ارزلوا، فبقيت بتستخدم بقى كريمات كتير وحاجات كتير عشان تبان صغيره في السن.
1: كريمات اللؤلؤ.
2: بس هي فعليا هي يعني اعتقد انها في 57 من عمرها يعني. في نسلم على زوكا، مساء الفل يا زوكا.
1: يا زوكا ازيك؟
2: كنت عايزه اقول لجوزي وحبيبي وابو عيالي ربنا يخليك لينا، كل سنه وانا قاعده مربعه على قلبك، وعيد جواز سعيد علينا وباذن الله. بحبك قوي يا بلبل يا اول واخر حبيب. ده ام ياسين،
1: يعني ربنا يخليك.
2: يعني اعتقد كان الاوقع تقول لنا اسمه، نفترض ان اسمه نبيل يعني. انا اسمي رماس، بحبكم جدا، ولو في يوم ما سمعتش البرنامج بتضايق قوي. ده الرقم الاخر 461.
1: مساء الفل عليكي
2: يا مساء الورد عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني. دي حنان، يا حنان مساء الفل، الرقم الاخر 181. طلع اسمه نبيل. في كمان ازيكم عاملين ايه؟ استاذ مروان واستاذة يارا، يا رب تكونوا تمام. جاي متاخر النهارده، مش عايز اعرف درجات الحراره، احلى كلام في الزحمه ده ولا ايه؟ سامعني بقى دي ايه؟ بصي ايه، احنا عندنا مشكله مع كلمه ده احلى يوم ده ولا ايه. يارا بتحبها، هي يارا عشان هي بتحب كلمه لذيذه والحاجات دي.
1: انت اللي عندك مشاكل مع كل حاجه.
2: انا عندي مشاكل مع كل حاجه. ده انا يعني انا مثال للمرونه.
1: نكدب على الهوا بقى.
2: مثال للمرونه.
1: نكدب لايف.
2: لايف. لايف لايف.
1: اكدب
2: بقى. اكدب حياه. مساء الخير، بسمعكم من هولندا وبحبكم جدا، بعمل الغدا وانا بسمعكم. ده حمزه. ايه ده؟ لو انا قاري صح هو حمزه او مين؟ انت مين او انت مين؟ مش عارف. قول لنا كمان بتطبخي ايه، عايزين نعرف عشان يارا فضولها بيقوم عليها بقى في
1: اكل هولندي.
2: رنجة وفسيخ
1: بالجبنة الهولندية. الايمونتال الهولندية.
2: رومي قديم هولندي. بطارخ.
1: الاكل عندهم هناك خطير.
2: مساء الفل، وحشتوني، ليا فترة غايبة عليكم. ده الرقم الاخر 494. دي ملك اعتقد. انا ملك. ماشي يا ملك. مكرونه بقى بتاعت هولندا. طب انت ولا انت؟ قولي لنا. مها. مها اسمها. مها
1: مساء الفل عليك.
2: مكرونه بشاميل. مكرونه عامله مكرونه بشاميل.
1: خلاص المره الجايه نروح فيها هولندا
2: او بعتلي على هنا بوابه مدينه الانتاج.
1: لا تضمن بقى مكرونه بشاميل.
2: بشاميلي.
1: معموله بقى بالجبنه الهولنديه، البشاميل الهولندي.
2: مكرونه في الطاسه الهولندي على البوتاجاز الهولندي. في حاجه تاني بقى؟
1: لا خلاص.
2: سمعينا اغنيه.
1: لا استنى. القرصات بقى ايه بمناسبه الحر؟
2: بعدين لك
1: بتوجه الناس بقى تقول لهم ايه؟ 6 نصايح عاجله للمواطنين علشان الموجه الشديده الحراره اللي احنا داخلين عليها دي او اللي احنا فيها اصلا. بمناسبه ارتفاع درجات الحراره، الهيئه العامه واجهت روشته من النصايح الهامه والعاجله للمواطنين تزامنا مع الموجه شديده الحراره اللي بتتعرض ليها البلاد. اول حاجه ان انت تتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس خلال الساعات الذروه. اوكي
2: ماشي.
1: ابتداء حاجه على دماغك زي مثلا كاب او معاك او شمس. الشمسيه دي احلى حاجه ممكن تعملها. ان انت تمشي بشمسيه. الناس مش متعوده تعملها هنا.
2: عندي شمسيات كنت جايبها من بره حموت ومسكها.
1: انا اكتشفت والله بجد ان دي احلى حاجه ممكن تفكك بقى من الكاب والبرنيطه. أيوة. والحاجات دي، ولو قدرت تجيب الحاجات اللي هي بتاعت اللي بتعمل ريفلكشن اليو في انت بس كده تمام، اصلا مش بتحس بكل الحر ده.
2: انت انا كنت جايب لك زمان الشمسيه اللي بتتلبس على الراس دي.
1: لا انت عارف بقى ان انا نفسي فيها.
2: دي موجوده اعتقد.
1: فين؟
2: هتلاقيها الموقع. ايه
1: بجد؟
2: ممكن
1: نفسي فيها وامشي بيها عادي جدا.
2: لا
1: يعني.
2: والله
1: ما عنديش اي مشكله.
2: لا وفي التانية بقى اللي هي بتاعت سمير غانم اللي هي بتبقى كاب حاجه كده بس من فوق مفتوحه.
1: لا دي عملنا ايه بقى؟ ما هي انت هتاخد كل الحراره على دماغك
2: يعني. على قد على قد فهمك يعني.
1: الحاجتين اللي اشتريتهم ورجعت بيهم من اليابان، اشتريت الشمسيه اللي هي بجد يا مروان قد كده. قد كده قد كده ولايت ويت جدا بس معموله بماتيريال بيعكس اليو في حلو. واشتريت عارف ال اسمها ايه يا نهار ابيض راحت من دماغي، البورنيطه اللي هي
2: ايه
1: اللي هي داير داير الصغيره دي اسمها ايه،
2: سامبريرو.
1: يا نهار ابيض ازاي مهم يعني برضو معموله من الماتيريال اللي ما تخليش الدماغ تسخن خالص وتعكس برضو.
2: يا سلام. لا وانت كمان اليوفي بيطردك من زمان
1: على فكره. طب والله من ساعه ما جبتهم دول باخدهم معايا في كل حته
2: ولا اي حاجه، انت بتقولي اي كلام.
1: فالمهم ان انتوا تلبسوا كاب او حاجه او تمشوا بشمسيه. طبعا نشرب سوائل كتير وميه كتير عشان نعوض نقص السوائل اللي في الجسم. تكون موجود في اماكن فيها تهويه علشان تساعد في تخفيف حده الحراره. ما تسيبش بقى اي حاجه قابله للاشتعال في الشمس، البرفيومز، العبوات، السبراي،
2: اي حاجه فيها بطاريات
1: بالظبط كده جوه العربيه، وان انت تتجنب ان انت تركنها اصلا تحت اشعه الشمس المباشره لفترات طويله. وطبعا تتابعوا النشرات الجويه على بانتظام عشان تعرفوا كل ما هو جديد في درجات الحراره. مش هستمعي
2: بالمره على خفيف بالمره بما انني حتى مش في رمضان
1: يعني. والله تابعوا بس يعني زي ما احنا بنعمل. انت عارف انا بعمل ايه بقى؟
2: بتابع برنامج خفيف خفيف.
1: استنوني رمضان الجاي بقى ان شاء الله. ببص على في الـ في الـ في الابلكيشن بتاعت الوذر، ببص على اليو في اندكس. اليو في اندكس ده اللي انت تعرف منه بقى بالظبط لو انت دلوقتي خرجت، حتى لو الحراره راحت شويه انت بتعرف ان انت مدى بقى الاشعه اللي هي اليو في يعني عامله ازاي. يعني دلوقتي حالا اليو في اندكس زيرو لو حالا يعني لو فور ذا ريست اوف ذا داي، بس هي طبعا بتبقى عاليه جدا في فترات انت ممكن ما تكونش واخد بالك منها، تفتكر ان الجو بقى غلطه.
2: فانت المفروض تعملي ايه؟ تحط يعني سان بلوك يعني؟
1: لازم سان بلوك، ولازم ان انت تحاول ما تعرضش اي حته من جلدك لليو في ريز دي اللي فاهم
2: سمعينا حاجه.
1: لا اتكلم معايا شويه وهنمشي يعني.
2: بص يا يار فاهمك على حاجه.
1: هتتكلم بجد ولا ايه؟
2: عادل محمد سلام مساء الفل بيقول خف شويه على يارا.
1: يا عادل انا خلاص انا تعبت.
2: هي انت بقى يارا بقى في حاجات التسول دي ما يعني
1: من 2008 ده حالي.
2: 2008 ده حالك. انا روان، انا روان دعواتكم ربنا يهون عليا ان شاء الله يبقى خير يا روان وربنا يا رب. هو انتوا مش بتردوا عليا ليه؟ ده رقم الاخر 104. انا اسمي فريده. مساء الفل عليك يا فريده. هو انتوا مش هتعملوا مسابقات تاني؟ انا نفسي اكسب. بص يا فريده احنا بنبقى عايزين نعمل مسابقات بس يارا للاسف ما بترضاش، وكذا مره تتمسك بتوزع الجوائز على اصحابها وقرايبها، فبطلنا نعمل مسابقات.
1: بطلنا نعمل اي مسابقات عشان يارا ما تاخدش الجوائز.
2: استاذ مروان بتفكروني انا واخويا من 5 سنين كده ولا اكتر. المسج بس تفتح وبعدين نكملها ان شاء الله.
1: بتعرف بنفكره بايه؟
2: ما انا مش عارف. ما بتفتحش يعني اول ما تفتح. مينا برضه مينا بس برضه المسج ما بتفتحش. بيقول مساء الخير على اسطوره الساحل فخر صناعه المعادي. الحمد لله المسج ما فتحتش عشان ما نكملش قرايتها. والله ما عايز تفتح فعلا.
1: لا ده انت يعني ده انت
2: مهنج.
1: شوف انت مش عايز تقرا اي حاجه لاي حد.
2: ميدو ابني بيسلم عليك، ودي في هولندا اللي عامله مكرونه
1: بشاميل. سلم لنا على ميدو.
2: ميدو
1: عامل ايه؟ فل عليكم انتوا الاثنين. الجو عندهم المفروض حلو برضه. كان عندهم برضه موجة حرارة. والله استنى هقول لك كام درجة الحرارة حالا عندهم 21.
2: امستردام
1: اهي 21.
2: انت حتى امستردام على التليفون
1: لسه موجودة. انا بص يا مروان هقول لك حاجة، انا عندي حاجات مفتوحة في تليفوني 3 5 0. والله بقى لها سنين بكسل خالص يعني.
2: اللي هو ايه؟
1: ان انا اقفل حاجات على الموبايل يعني. عندي حاجات مفتوحة من بكسل
2: ابلكيشنز يعني
1: كل حاجة.
2: بتكسلي تعملي كده؟ يا ده بالعكس بيقوي عضله العقل الصباع.
1: هحاول هخليها في بالي. هي درجه الحراره بس عايزه اقول لك انها لسه 37 زي ما هي من ساعه ما جينا زي ما مشينا زي ما هنمشي يعني.
2: طيب على العموم احنا وقتنا انتهى الحمد لله. وارتحنا هنرتاح منك شويه الباقيين اليوم.
1: شكرا. نخلي بالنا بقى الخميس انتوا اجازه يا جماعه. الخميس درجه الحراره هتكون 42، ففعلا لو انتم ما فيش حاجه ضروريه تنزلوا تعملوها لو مش مسافرين او كده يعني خليكم احسن في البيت وانزلوا بعد الظهر لما الجو يبقى بالزبط. احسن شويه طبعا. دينا ومنير هيكونوا موجودين معاكم يعني في الاجازه بقى
2: سامعين تون الشماته اللي في صوت يارا
1: بس كده. ده وحلقه جديده من اجمد 7 وان شاء الله هجيب مروان ونرجع لكم يوم الاحد. ويك اند جميل عليكم. لونج ويك اند جميل عليكم واستمتعوا بالاجازه ونشوفكم يوم الاحد.
2: باي باي.
1: باي باي. نجوم اف ام.
3: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع.

0: الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BDC. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: الفرحة اللي على وشك دي عارفها، بعتتلك ها نفس الكلمتين بتوع كل مرة واكلت من ده تاني. ما تحاولش، مفيش كلاكس هيغلوش يا باشا. هو انت عشان بطلت تاكل بلعت فتدور على اي كلام تاكله؟ طالما جاية معك سكة يبقى انت في الامان، قافش سكتك. ما انت كاوتش عربيتك لينج لون.
2: رقم الضريبي 331-212-633.
3: لما الراب يبقى في اعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم اقوى حفلات صيف 2026، والاول مره في ليله استثنائيه. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت، ياسر الحريري، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
4: قريبا قريبا بنت مين من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم اف ام. الفنانة سوزان نجم الدين.
5: ايه الغيبة الطويلة دي؟
4: في اسرار النجوم مع انجي علي.
5: امتى حصلت؟
4: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
5: كيليار خلاص ما عادتش موجودة. بتهيألي ده انذار كافي ليكو كلكو. حاولوا تحافظوا على أرواحكم. محدش أساساً بيعرف إنكم هنا إلا أنا ومولانا، إحنا الاتنين بس، ومحدش هيشوفكم غيرنا إلا المختار من الجنة. أي خروج عن المكان المخصص ليكم مصيره الأكل.
4: الفنانة سوزان نجم الدين في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
5: مش حوصيك.
4: نجوم اف ام على كيفك.
6: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
7: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض جهود تعمير بيئة الاستثمار في منطقة سيناء.
2: رئيس الوزراء يستعرض الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.
1: انطلاق فعاليات المنتدى الروسي العربي في موسكو أكتوبر المقبل.
2: وزير الخارجية يتوجه إلى مانيلا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الآسيان.
1: وزير الصحة يستقبل الوزيرة الفرنسية لتعزيز الشراكة الصحية بين مصر وفرنسا.
2: وزير الصحة يتسلم شحنة مساعدات طبية فرنسية جديدة دعما للجرحى الفلسطينيين.
1: انطلق النسخة 14 من معرض اشتري من مصر لدعم الحرفيين وتمكين الشباب.
2: رابطة الأندية تقرر انطلاق بطولة الدوري في 21 من أغسطس وإجراء قرعة علنية قبل إعلان الجدول.
1: الخامس المقبل انطلاق منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة الأفروباسكت تحت 18 عاما.
2: الأرصاد تتوقع استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى الأحد المقبل.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أجمل سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. معاكم النهاردة دينا بهجت في الحلقة بتاعت يوم الثلاث. جيهان عبد الله مش موجودة معانا النهاردة بس هتجي لكم على طول قريب. بس النهاردة بقى يا جماعة أنا عايزة بصراحة أفاجئكم كده إن إحنا في فقرة تلاتة الواحد زي ما أنتوا عارفينها بتختاروا نجمكم المفضل وبيكون ليه تلات أغاني. بصراحة أنا قررت إن أنا هديكوا اختيارات وأنتوا هتختاروا عشان كل مرة بنقول فقرة تلاتة الواحد اختاروا بقى النجم المفضل وأنتوا بتقولوا ناس كتير قوي قوي قوي وناس كتير بتتضايق لو ما اخترناش النجم المفضل بتاعهم. فقلت بقى هديكوا اختيارين بس مش هقولهم دلوقتي هنسيبهم مفاجأة برضو لآخر الحلقة كده مش لآخر الحلقة يعني في وقت فقرة تلاتة الواحد. لكن انتوا هتبعتوا لنا على واتساب 015-595-2106 علشان نعرف بقى انتوا تفتكروا الأغاني اللي معانا في المركز رقم كام. تحبوا برضو تسمعوا مين يعني تحبوا فقرة تلاتة الواحد؟ هل هتقولوا اختيار من الاختيارات اللي هقولها للنجوم اللي هقولها للفنانين ولا لا؟ يعني بصوا النهارده هتبقى حلقه مختلفه جدا جدا جدا وهتتبسطوا معانا كالعاده طبعا من اجمل سبعه. 015-595-2106 هتبعتوا لنا على واتساب معانا الاغنيه رقم سبعه سر وجعنا لرحمه محسن. هنروح نسمعها ونرجع لكم على طول.

لسه مكملين معاكم في فقره 3 الواحد. الاختيارات هتكون كتير قوي، الفقره لسه ما بداتش، ولكن انا بصراحه مقرره كده انه الحلقه دي هنديكم اختيارات للفنانين، علشان في اجمل 7 الساعه 7 دايما الاغاني بتكون حلوه قوي قوي، فتختاروا انتوا بقى مين الفنان، محمد منير ولا حكيم. بصوا يعني اختيارات مختلفة جدا عن بعض، بس محمد منير ولا حكيم يكون في فقرة 3 الواحد. ها يا جماعة قرروا انتوا علشان تقولوا لنا هنختار مين للفقرة. 015-595-2106. ماشي نشوف بقى المسجز. فيه بتقول انا مناسة، اسمك حلو قوي جديد عامة، فوت لأغنية ليلة ورا ليلة سعد لمجرد ورامي جمال. انت تأمري، انت تأمري معانا في طبعا في اجمل 7، وهنشغلها على طول. تفتكري في فقر في رقم كام في الترتيب بتاعنا؟ تفتكري يا مناسة؟ اسمك جميل قوي عامة. ماشي مين تاني، مين تاني معانا بيبعت على واتساب تقول انا اول مرة اطلب. تطلبي ايه؟ تطلبي ايه قوليلي بس، ممكن النبي اغنية اي حاجة تيجي على بالك. انت تأمري اطلبي حاجة، طيب اطلبي حاجة ونعملها على طول، ما انت أمرة تطلبي. ده رقم اخره 476. اوكي في الناس بدأت تفوت بقى، الناس بدأت تقول حكيم، ده رقم اخره 644. ماشي يا جماعة، حكيم ولا محمد منير؟ دينا عاملة ايه؟ عايزة التلاتة الواحد النهاردة تكون لعمرو دياب عشان اغنية بابا وشكرا وسبت فراغ كبير. انت خلاص مختار النجم والاغاني والتلات اغاني كلهم. طب ندخل عمرو دياب في الاختيارات، عمرو دياب ولا منير ولا حكيم؟ يلا عشان تختاروا انتوا. بصوا خلاص هما تلاتة، ما تختاروا منهم انتوا. ولكن نرجع بقى، ايه ده، ده الفوتنج بدأ كتير جدا، ده الناس بدأت تقول. مش هحرق لكم، مش هحرق لكم بصراحة، بس ممكن انتوا كمان تختاروا وتقولوا على 015-595-2106. معانا في المركز السادس ليلة ورا ليلة لسعد المجرد ورامي جمال.

0: قريباً بنت مين؟ من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم أفقام. الفنانة جودي مسعود.
1: ازيكم يا حبايبي يا سو؟
0: فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: شكرا، مش هيخرجونا غير لما يعرفوا أنا راحت فين.
1: تعالوا نتكلم بصراحة شوية. وعشان تعملت شوية حب واهتمام، ده هيعوض كل السنين اللي فاتت والأيام اللي فاتت دي كلها. انت كل اللي كان همك ان انا نبين قدامك ان احنا بننفذ كل اللي انت عايزه. انت بس اللي صح والباقي كله غلط.
0: الفنانة جودي مسعود، فعيش صباحك.
1: أنا مش هبقى لوحدي في التحديات دي.
0: مع يوسف التهامي وظن إمام يوم الأربعاء على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي في. نجوم أفقام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أفقام، نجوم أفقام تي في، نايل أفقام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعث

0: سبعة، أجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه سباق الاغاني مكمل في اجمل سبعة الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لكل اللي بيسمعونا على 100.6 وكل اللي بيتفرجوا علينا على نجوم اف ام تي في. قولوا لنا كده وبلغونا يا جماعه، تحبوا تسمعوا ايه في فقره 3 الواحد، وتفتكروا الاغاني اللي جايه في المركز الكام، علشان دايما بيكون في سباق للاغاني عنيف، يعني بيكون سباق الاغاني كده على طول بمواضيع بقى، والاغنيه دي خدت المركز ده اشمعنى النهارده، طب اشمعنى مش امبارح، طب اشمعنى الاغنيه دي في المركز الاول، طب ليه دي مش الاخير، حاجات كده حاجات ومواضيع وقصص. بس براحتكم طبعا، براحتكم تبعتوا لنا على ايه، على واتساب 0155951006. والنهارده فقره 3 الواحد اختاروا ما بين محمد منير، حكيم، عمرو دياب، تختاروا مين فقره 3 الواحد؟ ويا ريت تبعتوا الاغاني برضو عشان انتوا بتتضايقوا لو اغنيه اشتغلت ومش على ذوقكم، مع ان الاغاني كلها حلوه يا جماعه، الاغاني كلها بتكون تحفه بصراحه، ما اعرفش انتوا بتتضايقوا ليه. ماشي، نقرا بقى شويه مسجز كده عشان الناس برضو بتتضايق. تحيه من حسن يوسف لاجمد سبعة، اهلا اهلا، نفسي تقولوا اسم ابني صح، اسمه اسلم مش اسلام، اهو اهو يا رب يكون صح، وبقول له هو ومامته بحبكم كتير وبهديهم اي اغنيه للهضبه. تحياتنا ليهم طبعا ولاسلم مش اسلام. ماشي، تحيه لو سمحت لعيالي ومراتي، انا احمد عبد الله مصطفى، ولا مش هو ده، احمد عبد الله مصطفى ومحمد عبد الله مصطفى اولاده، وفاطمه محمد سعد، ربنا يخليهم لك يا رب، ده رقم اخره 220. مين تاني معانا في فوتين كتير قوي لفقره 3 الواحد، بس مش عايز احرق لكم، مش عايز احرق لكم عشان احنا الاغنيه اللي في المركز الخامس هي اللي جايه دلوقتي، فتيجوا نروح نسمعها. يلا بينا نروح نسمع أغنية حمائي، بيقولولك إيه في المركز الخامس.

نعمل الفوتنج بقى للنجم فقرة 3 الواحد محمد منير عمرو دياب حكيم عمرو دياب عايز أغنية عمرو دياب بابا، عايز أغنية حكيم فرفشة كده، الفرفشة هتبقى حلوة مع حكيم، كل الأغاني فرفوشة بس ممكن يا جماعة حيرتونا يا جماعة، بتحبوا يا جماعة وانتوا زعلانين تسمعوا أغاني فرفوشة ولا أغاني حزينة اللي هو أنا حزين فأقوم أسمع أغاني حزين برضو علشان نزعل، يعني اللي هو أنا حزين فهسمع أغاني حزينة فأقوم أعيط بقى، يعني فاهمين قصدي اللي هو بتبقى الموضوع أصلا كئيب فإحنا نكئب نفسنا أكتر ونتضايق أكتر يعني الموضوع بيبقى لخبطة كده وحاجات كتير. المهم تبعتوا لنا على واتساب 015-595-2106 وقولوا لنا حابين عمرو دياب ولا حكيم ولا محمد منير يكون نجم فقرة 3 لواحد. في المركز الرابع معانا إحساسي لآدم.

فقرتنا المنتظرة في فقرة 3-1 من أجمد 7 الساعة 7. الفقرة اللي قلت لكم النهاردة إن إحنا نختار ما بين عمرو دياب ولا حكيم ولا محمد منير، فإحنا اخترنا بين الثلاثة دول، والاختيارات صعبة بصراحة لأنه الثلاثة أحلى من بعض. بس نقرأ شوية مسجز كده قبل ما أفاجئكم بالاختيار الأخير. أوكي، رقم آخر 442. أنا بحب أتابع قوي البرنامج وبستناه، ببعت كتير بس مش عارفة رسائلي بتوصل ولا لا. أيوة يا فندم بتوصل أهي أهي. ونفسي أسمع كايرو كيف فقرة 3-1. ده إحنا رحنا في حتة تانية خالص، إحنا رحنا في حتة تالتة رابعة. أنا اديتكم 3 اختيارات، رحنا في حاجة تالتة. بس فاهمة قصدك، يعني برضو كايرو كيف بيبقى مود كده حلو قوي. ماشي، مين تاني؟ انا ايمن وانا وفي عمر بنحب نمسي عليه. مش صاحبك اسمه وفي عمر؟ ممكن تفهمني اكتر يا ايمن، فهمني اكتر عشان نسلم عليه. ماشي، هاي هاي، انا هنا وعيد ميلادي بكره. كل سنه وانت طيبه يا هنا، كل سنه وانت طيبه. هنا رقمها اخره 366. هابي بيرثدي. 3-1 حكيم.

3 1 حكيم 3 ده رقم من بره مصر يعني، متخيلين متخيلين فاهمين قصدي؟ ماشي اوكي. ازيك يا دينا؟ ممكن عمرو دياب؟ انا بلال بليز. ممكن اغنية تملي معاك؟ ده انتوا بتحيروني يا جماعة والله، الحيرة دي صعبة جدا جدا. اوكي نسمع حاجة لشيرين. يا جماعة انتوا ليه بتروحوا فجأة كده في حاجات؟ يعني طبعا فنانين كلهم بنحبهم وكل حاجة، بس احنا دلوقتي في فقرة 3-1، وقلنا ما بين عمرو دياب ولا حكيم ولا محمد منير، تفتكروا مين؟ انا مش هقول لكم، انتوا هتسمعوا معانا على طول ونرجع نقول لكم مين هو نجم فقرة 3-1.

0: Ναι, Cairo Key with Disco Mas. مش مجرد حفلة غنائية هي تجربة ما تتنسيش يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners نجوم FM الراعي لذاعة الرسمي
1: ترمي من دمي وحلاوتك ميتين
2: قريباً بنت مين من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم FM.
3: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/ethnobumfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعة الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

انا عايز اعرف رايكم في اختيار الاغاني بقى يعني، وفكره 3-1 انتوا اللي مختارين حكيم. اختيار حكيم دلوقتي ايه رايكم؟ عشان في ناس دلوقتي بتقول حكيم حلو قوي في الجري، يعني الناس اللي بتجري والناس اللي في الجيم، الناس اللي بتتمرن، اللي في الشغل بقى، اللي انتوا راجعين في الطريق، اللي بيعملوا اي حاجه وانتوا سامعين حكيم كده بتحسوا ايه؟ في ناس برضو بعتالي بتقول حكيم رجعتونا لايام الزمن الجميل. هو انتوا بطلتوا تسمعوا حكيم امتى؟ يعني ليه ايام الزمن الجميل؟ يعني حكيم بيتسمع اي وقت في اي زمان في اي ميعاد، يعني بحس انه حكيم، يعني فاهمين قصدي اللي هو دايما كده. واحنا دلوقتي شغلنا اغنيتين من فقره 3-1، فاخر اغنيه من اختياركم اختاروا بقى، عشان في ناس عامله فوتنج لاغاني كتير قوي قوي الحق عليه، حلاوه روح واغاني كتير، فاختاروا اخر اغنيه هتكون ايه لحد ما اقرا شويه مسجز. ماشي، رقم اخره 441. لا بعتلي اسمها، انا اسمي جنة وعايزه اغنيه الحب عبنا لرامي صبري. رامي صبري معانا يا جنة في السباق بتاع الاغاني، فللاسف مش هقدر اشغلها. تفتكري اغنيه ايه اللي معانا في السباق؟ يلا قولي لي بقى. ماشي، الليله عيد طبعا. الاغنيه كانت لسه شغاله، الليله عيد اهو، وانا مبسوطه قوي عماله بهيص. شكرا يا حكيم على الانبساط، رقم اخره 279. طب ودينا بقى اللي مشغل الانبساط وحكيم، ايه رايك بقى؟ ايه بقى حلو قوي الكلام ده، اهم حاجه انك مبسوطه، اهم حاجه. وبحب قوي يا جماعه لما يكون اختيار الاغاني كده، عارفين لما انتوا تكونوا مثلا في عيد ميلاد حد من صحابكم وتشغلوا انتوا، تكونوا انتوا ماسكين الدي جي، فبيكون عليك عبء كبير قوي، اللي هو لو اخترت اغنيه بس وحشه وسط 10 هيتقال ان انت ما بتعرفش تشغل اغاني، ان انت اغانيك وحشه جدا. بس اللي هو يا جماعه طب ما الاغاني حلوه، ما الاغاني كلها لذيذه في نفس المود. فالناس كده بتكون دايما ليها اختيار كده، اللي هو لا انا عايز الاغنيه دي بالذات تفرفشني. فطب ايه؟ طيب ماشي. وفي ناس بقى بتقول لي، فاكرين سالتكم في اول حلقه كده لما بتكونوا زعلانين بتشغلوا اغاني زعل ولا فرح ولا ايه القصه؟ فرقم اخره 778 بيقول لا، لما بنبقى زعلانين بنشغل نكد طبعا. مفهوم مفهوم، عامه مش هقدر الوم عليك يعني. ماشي، بيقول لي الحق عليه، وانا مامي يمن ولا يامن اسمه ايه، وفرفشينا، ما اهو الفرفشه كلها، الفرفشه كلها موجوده. تحبوا ايه يا جماعه، اغنيه الحق عليه ولا حلاوه تروح؟ عشان كتير بيختاروا الاغنيتين دول. ماشي، بصراحه انت شكرا شكرا، ده رقم اخره 719 صح، هو ده ولا المسجز كتير فبتروح يا جماعه. ماشي، فرفشين عيوني، هفرفشكم يا جماعه، هنعمل ايه اكتر من كده؟ مفرفشينكم هو حكيم، حكيم واغاني ويامن. خلاص انا اسفه، انا اسفه، ما تزعقنيش ما تزعقيش. يامن مش يامن، مش يامن، حاضر انا تمام. ماشي ماشي ماشي ماشي، خلاص بص يا جماعه، الاختيار واضح ان هو على اغنيه الحق عليه، مع انه كان في ناس كتير برضو بتقول على حلاوه روح. فاديكوا فرصه كمان، اديك فرصه كمان، الاثنين قدامي، هنختار انهي بسرعه؟ بصوا المسج الاخير اللي هشوفها وهي اللي مختاره الاغنيه هي اللي هنشغل. يلا مين تاني معانا؟ يلا الاغاني الفرفوشه في اي وقت وفي اي مود. شكرا يا دينا. ماشي اوكي، حلاوه روح شفتوا اهي، هي اللي جت، هي اللي جت. يبقى هنروح نسمع اخر اغنيه فقط 3-1، حلاوه روح لحكيم، وهنرجع لكم في اجمد 7 الساعه 7.

فقرة ثلاثة الواحد انتهت وقفلناها بالأغاني اللي انتوا اخترتوها، وكل اختياراتكم بصراحة جميلة جدا جدا جدا. ولسه كمان تقدروا تبعتوا لنا مسجز على واتساب 015-595-1-06، ومبسوطة انه المسجز بصراحة الناس كلها مبسوطة بالأغاني والاختيارات دي. اختياراتكم يا جماعة، اختياراتكم انتوا بصراحة. في حد بيسأل رقم اخره 013، هو النهاردة يوم حكيم، انا ما تابعتش الحلقة من اولها. لا، النهاردة نجم فقرة ثلاثة الواحد حكيم فعلا، والفقرة للأسف انتهت. شغلنا ثلاثة اغاني الحكيم ورجعنا لسباق الاغاني بتاعنا العادي. هنروح بقى للأغنية اللي في المركز الكام. خلاص يا جماعة، بدأنا دلوقتي التوب ثري، التلاتة اللي هم خلاص بقى هم التلاتة، التلاتة اتنين واحد، ونشوف بقى مين في المركز الأول. بس قبل ما نروح طبعا هنسمع التلاتة كلهم. تفتكروا أني أغنية اللي في المركز التالت بقى؟ أنا مش عارفة ليه بختبركوا قوي النهاردة، يعني حاسة أنه في اختبارات كتير، بس اختبارات فرفوش يعني، برضو مش اختبارات رزلة يعني. بحاول لو حد راجع من الشغل برضو متأخر كده يكون بيسمع، فيكون مبسوط وهو بيسمع الأغاني المفرفوشة فيش عندي والاغاني الحلوه، ويكون معانا كده معانا برضو. ما انتموش في الطريق يا جماعه، لو انتوا في الطريق برضو قولوا لنا انتوا فين، وبعتوا واتساب 015-595-1-06. الاغنيه معانا اللي في المركز الثالث، نانو ليتو ليت وسان ليفون.

لسه مكملين معاكم في اجمل سبعة الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يا رب تكونوا مبسوطين بالاغاني كلها وكل الاختيارات يا جماعه اختياراتكم, ودي الحاجات كلها بتكون من يعني الناس بتحب تسمع اغاني ايه, فبتكون في المراكز المختلفه دي كتير, ودايما بيكون كل الاغاني الجديده والحلوه والجميله على نجوم اف ام في اجمل سبعة الساعه 7. نشوف بقى شويه مسجز كده على 015-595-2106. ماشي اوكي. يا مساء الفل عليكم صديق النجوم, مجدي شومان من المنصوره. انا بس نفسي ابعتي رسالتي لبنتي مليكة اطمن عليها, هي عايشه مع مامتها في جنوب سيناء راس سدر, للاسف مفيش اتصال بينا ومعرفش حاجه عنها بقالي كتير, وبشجع اي حاجه لفضل شاكر. ربنا يطمنك عليها يا رب مليكة, وتتواصلوا ان شاء الله قريب وتعرف تطمن عليها بنفسك يا رب ان شاء الله. ماشي, في مسج بعت رقم, في رقم اخره 719 بعت توتي. اوكي. انا ايمن ومعايا صاحبي عمر والمسج مش مكمله. طب اهلا بيكم, ازيك ايمن, ازيك يا عمر. ماشي, مين تاني معانا؟ كل المصريين فرحانين دلوقتي, طب اظن علشان كاس العالم صح يعني. الحمد لله الحمد لله, علشان الواحد كان محروق دمه شويه بس ارتحنا برضو شويه. ماشي يا جماعه, دلوقتي رحنا للاغنيه اللي في المركز الثاني, وهي علشان ناس كتير كانت طالبه برضو رامي صبري, فهنروح نسمع اغنيه لو تعرف رامي صبري في المركز الثاني, ونرجع لكم على طول اجمل سبعة الساعه 7.

اجمل 7 الساعة 7 على النجومه في ام ونجومه في ام تي في. كنا في مجموعه من الاغاني النهارده وفقره 3 لـ1 كان معانا حكيم والاغاني كتير طبعا زي ما انتم عارفين بيكون في المراكز المختلفه كتيره. خليني افكركم برضو كان معانا مين في كل مراكز اللي قلناها علشان الاغاني كتير كانت مختلفه. في المركز السابع كان معانا سر وجعنا لرحمه محسن ونوردو. المركز السادس ليلى ورا ليلى رامي جمال وسعد المجرد. المركز الخامس بيقولوا لك ايه محمد حمائي. والمركز الرابع احساسي ادم. المركز الثالث نانو تو ليت وسان ليفون. المركز الثاني لو تعرف رامي صبري. تفتكروا بقى في المركز الاول هيكون اغنيه ايه؟ حاسه انه الاختبارات كترت قوي قوي النهارده والواحد يعني عايز يسمع الاغنيه وهو مبسوط. فانا خلاص مش هختبركم تاني، خلاص خلصنا اختبارات وممكن اقول لكم بكل هدوء انه الحلقه انتهت. والمركز الاول معانا هي اغنيه ميتسوبيشي لهيفاء وهبي وسان ليفون. كنت معاكم النهارده دينا بهجت في اجمل 7 الساعة 7 على النجوم في ام. باي باي. بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي.

0: لما الراب يبقى في اعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم اقوى حفلات صيف 2026 والاول مره في ليله استثنائيه. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو، احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت، ياسر الحريري، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: قريبا قريبا بنت مين من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم اف ام.
2: تابعونا على x.com/نجوم اف ام. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
3: ثامنة مساء على نجوم فم،
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
3: مصر تدين التهديدات ضد السعودية وتؤكد عمل كامل لأمن المملكة.
4: وزارة التعليم تقبل قوائم انتظار مسابقة 30,000 معلم وتعينهم بالمدارس.
3: رئيس الوزراء يستعرض جهود تحفيز بيئة الاستثمار بمنطقة شبه جزيرة سيناء.
4: رئيس الوزراء يستعرض الألية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.
3: انطلاق فعاليات المنتدى الروسي العربي في موسكو أكتوبر المقبل.
4: وزير الصحة يتسلم شحنة مساعدات طبية فرنسية جديدة دعما للجرحى الفلسطينيين.
3: انطلاق النسخة 14 من معرض اشتري في مصر لدعم الحرفيين وتمكين الشباب.
4: رابطة الأندية تقرر انطلاق بطولة الدوري في 21 من أغسطس وإجراء قرعة علنية قبل إعلان الجدول.
3: الخامس المقبل انطلاق منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة الأفروباسكت تحت 18 عاما.
4: الأرصاد تتوقع استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى الأحد المقبل.
3: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
4: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: دلوقتي جيب معادكم مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل، ازيكم؟ وحشتوني جدا. لما بعد استرجع كواليس تصنيع روايتي 1919 لقيت ان فيها درس مهم جدا. انا اكتشفت انه ممكن واحد يبدا كتابه قصه او يجد فكره للروايه يلاقيها بحاجه صغيره كده ويفضل يمشي وراها، فاذا بيه يكتشف ان القصه مش في البدايه، القصه رايحه على ناس منسيه ما حدش يعرف عنهم حاجه. وده اللي بيبقى مثير بالنسبه لاي روائي، لانه لو انا بعمل هذه القصه مثلا والبطوله الكامله لزعيم الشعب مثلا وقتها سعد زغلول، كان هيبقى الناس برضو في الاخر هتدور على كتب كتير موجوده وهتدور على مصادر وتبتدي تقيم الموضوع بطريقه فيها بحث عن الحقيقه ودوكيومنتري اكتر وهكذا. فانا هحكي لكم قصه غريبه قوي. يعني سنه، او اعتقد الكلام ده كان 2014 مثلا، كنت بفكر في الروايه دي وبعدين او اصدرتها 2014، وبعدين قعد سنتين اللي قبلها بدور على قصة. بس الموضوع بدأ، اكتشفت انه بدأ قبل بكتير. اللي حصل ان انا وانا بكتب تراب الماس لقيت ان في حاجة اسمها الحوليات، حوليات احمد شفيق باشا، دي زي فيسبوك العصر، فبيكتب يوميات كل يوم، 1 نوفمبر، 2 نوفمبر حصل ايه، 3 نوفمبر في وزير فلان بقى هو الوزير، فلان مات، فلان القى خطاب، يعني بيتكلم بالسياسة والمجتمع والحكومة عملت كذا وهكذا. فأنا ماشي فلقيت ان يوم 20/2 سنة 20، يعني تاريخ كده كله اتنينات، في طالب بالمدرسة الإلهامية ألقى قنبلة على وزير الإرشاد في ميدان سليمان باشا اللي هو ميدان طلعت حرب دلوقتي، مما أصفر على إنه العربية اتصابت بس كده بصوت بسيطة، ومسكوا الولد. وبعدين لما مسكوه قالوا ده تنظيم سري، والإنجليز نددوا بأنه هو تقريبا هيقود حكم إعدام لمحاولة اغتيال وزير وبتاع. فظهرت ملاك من السماء، فجأة دخلت واحدة اسمها دولة فهمي وراحت قالت لهم ده حبيبي، ده بيبات عني كل يوم، ده احنا على علاقة، ده. فطبعا الانجليز اتبرجلوا، وحصل مشكلة في الشهادة بتاعت البنت دي، ان هي ما بقوش قادرين يدوا له اعدام ومش قادرين يمسكوا هو ده من الجهاز السري ولا، والهدف الاساسي كان الحفاظ على سرية الجهاز السري في الوقت ده اللي هو بتاع المقاومة ضد الانجليز. المهم الولد ده، الشاب ده اللي هو عبد القادر شحاته، خد بالفعل 4 سنين وطلع بيدور بعد ال4 سنين على هذا الملك، واذا بيه النهارده اكتشف انه اهلها في الصعيد المصري قتلوها، لان هم اكتشفوا انه او تخيلوا ان هو فعلا كان على علاقه بيها وده كان عار فقتلوها. فطبعا دي قصه، بس خلص الموضوع. فانا كتبت، فاكر جدا كتبت السطر ده وقلت روايه قادمه، ورحت كاتب الفيل الازرق. يعني مش عايز اقول لكم ما كتبتهاش، لان كنت زهقان جدا من السياسه مش قادر يعني، وبعدين يشاء القدر ان انا ابتدي ادور. فمسكت بقى دوله فهمي وبدات ادور ايه بقى موضوع المقاومه السريه ضد الانجليز ده، وكان في فعلا جماعه بتحاول تقاوم الانجليز، طب كانوا بيعملوا ايه. ففضلت ادور، لقيت مذكرات بتاعت شاب في الوقت ده اسمه عريان يوسف سعد، وده اللي عمل اغتيال لأحد الوزراء مثلا وقتها، وفي مذكرات بتاعت واحد اسمه أو رجل من رجال النضال اسمه سيد باشا، وبرضو موجودة في السوق اللي عايز يقراها طبعا، وبرضو عنده نضال ضد الإنجليز بشكل يعني قوي. الناس من أبطال النضال ضد الإنجليز دول من أهم الكتب الموجودة. وطبعا التنويه ده ما حصلش جوه مذكرات سعد زغلول، لأنه هذا الزعيم طبعا كان بيشتغل الموضوع ده بتمويل سري من غير ما يقول إن هو بيضرب في الإنجليز من تحت يعني. المهم القسم المشترك في كل القصص اللي كانت موجودة، وده كمان لقيته موجود في كتاب من كتب الأديب الراحل العظيم يحيى حقي، إنه بيتكلم على واحد اسمه كيرة، أحمد كيرة. أحمد كيرة ما كتبش كتاب، ما لحقش. أحمد كيرة مات سنة 35 أعتقد لو أنا متذكر، وكان في الوقت ده بيخطط للعودة علشان يعمل دربكة تانية ضد الإنجليز ويقاوم ولن يتوقف يعني. فاغتلوه، قتلوه جوه في تركيا بعملية اغتيال زي اللي ظهرت في الفيلم. فلما انا لقيت انه كل الناس وكل المذكرات اللي هم كل واحد عبر عن رأيه، اكتشفت ان الشخصية اللي في النص هي يمكن تكون اخطر شخصيه اللي هي شخصيه احمد كيرة، ومن هنا اخترته ان هو يبقى هو بطل العمل بتاعي وبطل الروايه وبعد كده بطل فيلم اللي جسده الفنان كريم عبد العزيز. فطبعا ده اداني درس مهم جدا انه مش لازم الشهره تصيب كل الناس اللي عملوا اعمال مهمه وحققوا انجازات. يعني في ناس كتير قوي حققت انجازات واتشهروا، وفي ناس فضلوا مجهولين ولغايه النهارده مجهولين، ما حدش عارف ان دول اللي ورا بطولات كبيره قوي، وده بقى الحظ ان التاريخ بعد سنوات طويله جدا ينصفهم. وساعات بتيجي كمان مع ناس في اماكن غلط، يعني مثلا حد ما يعرفش ان ده المجرم اللي عمل كده، بعد سنين طويله نكتشف مين اللي كان مجرم. يعني مش لازم الشهره تبقى شهره بوزيتيف، ولكن اقصد انه في الاخر دايما في جندي مجهول بيعمل بطوله ما ومحدش يعرفه. وانا كان ليا الشرف ان انا استخرج ورق او مذكرات مش مكتوبه، ولكن اقصد شذرات بسيطه جدا اقدر اصنع منها مع الخيال طبعا. يعني عايز اقول لكم انه احمد كيرة في التاريخ 3 صفحات، يعني ما فيهوش اللي موجود كله طبعا في الفيلم، ولكن كان لازم يتأثر، يعني يتصنع له his own اسطوره، يقدر كده يحس انه في يوم من الايام في حد شافه، حد سقف له، حد قال له شكرا على المجهود اللي انت عملته وضحيت بنفسك مش خاطر هذه البلد. فطبعا انا شايف انه يعني ده هواية حلوة قوي لو قررنا ان احنا ندور في التاريخ وحوالينا على مين اللي عنده بطولة منسية. ده موضوعنا النهاردة، هنتكلم على شخصيات ما تعرفوهاش خالص، كلهم عملوا اعمال كبيرة جدا جدا بس للأسف التاريخ ما حطهمش في المكان بتاعهم. فانا قررت ان احنا نعملهم حلقة ننوه عنهم بشكل سليم. يعني يلا بينا ناخد اغنية ونرجع نكمل مع رحلتنا مع ابطال منسيين.

من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم FM.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: زي ما قلت لكم النهارده انه زي ما حكيت لكم في اللينك الاولاني يعني ان انا قد ايه بنبسط قوي لما بلاقي حد في التاريخ ويكون غطسان كده وعامل يعني بطوله ومحدش عارف عنه حاجه. وده حصل مثلا مع تسلا، وبعدين بدا يبقى النهارده ايلون ماسك بيمجد اسمه في اكبر شركه للمكوك الفضاء والسيارات وهكذا. وحصل مثلا مع فان جوخ لما كان مات وهو ما حدش يعرفه خالص، وبعدين اصبح النهارده اعظم لوحات. وانا برضو سعيد انه ناس كتير ما كانش تعرف احمد كيري، وبعدين دلوقتي بقى بطل فيلم الناس بتحبه وتفرجوا عليه وشافوا بطولاته. فده بحس انه يعني تاريخ جاي متاخر شويه، بس ممكن يعني تخليد الاسم ده ممكن يودينا لحته حلوه من ان بني ادم يحس ان مهما عمل مش لازم يتشير في حياته، بس في الاخر هو اكيد ساب اثر في اخرين، وده في حاجه بذاته حاجه حلوه. هنبدا النهارده القصه بتاعتنا مع رجل الملوك اسمه كده مش تعرفه، بس انا اكتشف ان الراجل ده عمل حاجه كبيره جدا جدا وما خدناش بالنا منها مثلا يعني، وده يلقي الضوء على منطقه مظلمه شويه في تاريخنا. انا هتكلم عن واحد اسمه الامير لاي محمد عبيد. ده من احد ابرز الرجال في التاريخ المصري، بس احنا ما نعرفش هو مين. بصوا كلنا دلوقتي بنقول مين محمد عبيد ده، محدش عارف. بس محمد عبيد ده كان راجل امير لاي، احد ابرز رجال الثوره العرابيه. هو كان في عهد عرابي وكان زميلي وكان رمز من رموز المقاومه الوطنيه في مواجهه الاحتلال والاستبداد اللي كان موجود من الانجليز. مولود في كفر الزيات، الاب مصري الام سودانيه، وترقى في الجيش ولغايه ما بقى من كبار الضباط، واستشهد في معركه التل الكبير سنه 1882 مع احمد عرابي وهو عنده 40 سنه. وما لقوش جثمانه على فكره، يعني دمروه تماما من كتر كراهيتهم لهذا الرجل، وتحول في وجدان الشعب الى بطل لدرجه ان اتعمل له الشاعر طبعا عظيم فؤاد حداد كتب عنه قصيده بيقول فيها: شوف البطل مصري وشفايفه تشبه الوليفين، والارض قايمه معاه على الجنبين، والامهات بحر البلاد تناديه، ذهب الحريم عيط عشان يفديه. عجبني الكوبري ده قوي. لاجل الولاد خلي البطل يضرب، يكسر صفوف الانجليز يضرب، يا بنايين نضرب معاه الطوب، الفجر لمحمد عبيد مكتوب، وهكذا. كتب قصيده طويله عن محمد عبيد. طيب اللعبه ليه ارتبطت بقى، واشمعنى الراجل ده ليه معنى قوي كده رغم ان هو ما تعرفش؟ طبعا لازم نرجع شويه صغيرين ورا. بعد هزيمه المماليك في الفتره القديمه جدا جدا، في احنا بنتكلم في زمن 1798 لما دخلوا الفرنساويين مصر، وصعود محمد علي في اللحظه دي وبدا النهارده يسيطر على الدوله ويبقى في نوع من انواع الدوله الحديثه الجديده. وطبعا الاستاذ صلاح عيسى طبعا من اعظم الناس اللي اتكلموا على المنطقه دي، وبيقول انه الزحف الانجليزي طبعا وقت مثلا محمد علي حاولوا ان هم يدخلوا

لحظات الانجليز طول الوقت قريبين وعشطوا وعايزين يهجموا لغايه ما جت الفرصه سانحه جدا لما بدات الديون تتراكم على الخليل اسماعيل. وهم بصراحه بعد قراءه عظيمه غرقت فيها عشان احاول افهم هو الرجل فعلا كان بيحاول ينشئ دوله تستطيع الفرار من منطقه السيطره العثمانيه او سيطره الاستانه على مصر. احنا كنا محافظه من محافظات الدوله العثمانيه وهو كان عايز يطلع، فكان بيعمل مشاريع كبرى يقدر بيها يطلع نوع من انواع الانفراد علشان يهرب من مسؤوليه أو يخرج من عباءة الدولة العثمانية. ومن هنا بدأ يعمل مباحثات لوحده مع ملوك، ولما عمل قناة السويس وخد القرار ده ما كانوش موافقين عليه قوي ودفع كتير قوي عشان يقدر يعمله. وبعد كده عمل عزومة رهيبة لقناة السويس مكلفة 16 مليون جنيه من بتاع زمان بتاعنا اللي هو الجنيه اللي كان جنيه ذهب. 16 مليون جنيه دي يا جماعة مليارات دلوقتي حرفيا يعني، عشان عمل هذا الافتتاح. وعمل فنادق زي فندق عمر خيام اللي أصبح فندق ماريوت، وعمل طريق الهرم وسرايات قد كده عشان يستقبل ملوك العالم ومنهم الملكة أوجيني اللي يقال إنه كان بينه وبينها قصة حب. تقدروا تشوفوها في جدران ماريوت مرسومة على اليمين لما تدخلوا كده تجدوا قصة كده، هما الاتنين بيبصوا لبعض بصات غريبة في لوحة فريدة من نوعها في فندق ماريوت. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ إنه الخديوي إسماعيل هم عملوا عليه رباطية محترمة جدا وقدروا يخلوه يقترض من بيوت المال اللي هي بعيدا عن البنوك، وبدأ يغرق في ديونه من هنا تلككوله. وبعدين بدأوا يجيبوا مراقبين فرنساويين وانجليز عشان يرجعوا يعملوا حماية على المصالح الأجنبية. وبعد كده تطورت الحماية في عهد الخديوي توفيق إلى نوع من أنواع الضغط العصبي الجامد قوي، وانتهى الأمر بأنه الجيش كمان حطوا على الجيش ضغط إن هو يقل عدده والامتيازات بتروح. فمن هنا نفر عرابي وأصدقائه بدأوا يقولوا الموضوع ما ينفعش، ومن هنا الخديوي توفيق راح لاممهم كلهم حابسهم. ففي اللحظة دي يجي دور محمد عبيد عملي قرر إن هو يروح يحرر ويخرج الخديوي اللواء عرابي في الوقت ده علشان يطلعوا من السجن ويبتدوا الثورة بتاعتهم الثورة العرابية. وطبعا الانجليز في الاخر عملوا برضو لعبة عقلية قوية مع الخديوي توفيق وخرجوه من مكانه وراح قعد في بارجة حربية او في بارجة يعني برا في الميناء، يعتبر برا المي برا البر خالص في البحر. وهم بدأوا يسيطروا ومن هنا عملوا تلكيكة لجيش عرابي أو الراجل اللي كان ماسك الجيش وقتها، طبعا مش بس كانش فرد واحد، كانوا مجموعة منهم محمد عبيد، وضربوا الطبيات اللي هي الحامية بتاعت اسكندرية. ولو شفتوا الصور اللي موجودة في الكتاب بتاع مكتبة الاسكندرية اللي بيتكلم على الاحتلال الانجليزي أو بيتكلم على تاريخ الاسكندرية والمكتبة وما ذلك تاريخ اسكندرية عامة يعني، فبنشوف ضربات طلقات المدافع مطيرة نص قلعة قايتباي، دي كلها مبنية على فكرة، ومطيرة كمية مباني سفليتة اسكندرية. ودخلوا طبعا وعملوا احتلال، وبعد كده وصلوا إلى حصار التل الكبير وقدروا إن هم يقبضوا على عرابي ويستشهد محمد عبيد في اللحظة دي وهو بيدافع عن صديقه لآخر لحظة. وكل ده مقاومة للإنجليز اللي جم بدأوا يحتلونا لمدة 72 سنة من 1881. واحد من أهم الناس اللي وقفت وقفة قوية جدا جدا ضحى بحياته عشان خاطر الناس دي ما تدخلش البلد، ولذلك احنا لا نتذكر أبدا هذا الرجل. أحمد عرابي طبعا اتنفى بعد كده إلى جزيرة وقعد فيها فترة كبيرة ورجع مصر سنة 1911. وبيته بالمناسبة هو المكان اللي هو دلوقتي مكانه قهوة الحرية باب اللوق، ده مكان بيت أحمد عرابي أصلا. وكان يقال إن هو لما كان حد يشوف في الشارع كان الناس بتشتمه جدا وكانوا بيهنوه جامد قوي في نهاية حياته على إنه أنت سبب دخول إنجليز، طبعا بعد التشوه الدعاية ضد هذا الرجل اللي هو حاول إن هو يوقف هذا الزحف بشكل ما. فهنا بذكر واحد من أهم الناس اللي كانوا موجودين، وطبعا الأميرة لاي محمد عبيد اللي كان لي يعني قدرة ان هو يقدر يطلع هذا الرجل من سجنه ويساهم في الثورة العربية ويحاول يوقف، ولكن طبعا حظه كان وحش ولذلك يمكن ما ذكرش بشكل يعني مناسب. ده بطل من اول ابطال هنتكلم عنه النهاردة، وتعالوا ناخد اغنية ونرجع تاني نكمل مع بطل اخر عمل برضو بطولة كبيرة قوي سنة 23 يوليو. يلا

0: قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
1: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم اف ام.
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
4: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
5: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/nogumfm. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مساء الفل، رجعنا تاني النهارده وبنتكلم على شخصيات قلنا ان هي شويه مدفونه في التاريخ، مش واخدين الفيم اللي الناس عارفاه عن كل الناس المهمه، مش معقول لهم يمكن تماثيل، ما فيش الافلام اللي اتعملت عنهم مش موجوده، ذكرهم في التاريخ في كتب بسيط، بس هم ناس لما قعدنا نحفر كده لقينا ان ليهم يعني بطولات كبيره قوي. واتكلمنا على الامير الله محمد عبيد اللي هو كان ليه تاثير قوي قوي في الثوره العربيه، وهو ده اللي خرج عرابي من السجن، وهو ده اللي ادى الى فكرة وجود ثورة جوه الجيش ضد الكيان الإنجليزي اللي كان بيحاول يسيطر، أو الملكية الرخوة اللي كانت وقتها مش قادرة أن هي تقوم بدورها بشكل كويس. عندنا بطل تاني هتكلم عنه النهاردة، والراجل ده اسمه البكباشي يوسف صديق ابن بني سويف. الراجل ده أحد ضباط الأحرار، وده ملقب بفارس ثورة يوليو 52. ليه بقى فارس ثورة يوليو؟ ده مش مشهور زي الرئيس جمال عبد الناصر ولا الرئيس محمد أنور السادات وناس كتير موجودة في الوقت ده، لكن طبعا بما ان احنا يعني قريبين من الثورة، تعالوا نقول النهاردة انه مرور 68 سنة على اندلاعها، ومع ذلك الراجل ده برضو لسه محدش مديله الحق ان هو يعني يتشاف بشكل صح. الراجل ده اسمه يوسف منصور يوسف صديق الأزهري، وده منقذ الثورة. ازاي بقى اللي حصل؟ جده يوسف ده كان ضابط في الجيش المصري، وتولى منصب حاكم اقليم كردفان بالسودان، واندلعت الثورة المهدية فتقتل هو واسرته، ما نجاش منه غير ابنه احمد ومنصور اللي هو والد يوسف، وهرب لمصر وقعد في منطقة اسمها زاوية المصلوب تبع لمركز الوسطى بمحافظة بني سويف، المديرية وقتها مديرية بني سويف وقتها مسقط رأس العائلة، واتجوز ورحل عن الدنيا بعد ان جابه يوسف بسنه اللي هو الاب يعني، ومرت السنين ويوسف انهى دراسته في المرحله الابتدائيه في سنه 24، وانتقل للقاهره وراح من الخدويه الثانويه دي مدرسه جنب بيتي على طول، ودي مدرسه اللي اتخرج منها ابويا كمان، فانا بحبها جدا يعني، ما دخلتهاش بس دايما كانت جنبنا يعني، وطبعا كان قريب جدا من بيت الام، احنا بيت الام يعني في اخر الشارع عندنا في برضه في منطقه السيده زينب، شارك في المظاهرات، وبعدين بعد وفاه سعد زغلول وسنه 30 دخل بعد كده في منطقه الشعر والادب، ومع ذلك ما خدش النصيحه ان هو يدرس الادب وراح الكليه الحربيه ودخل لانه كان معجب جدا بفكره الكليه في الوقت ده. اتخرج من الكليه الحربيه سنه 33 واشتغل في السلوم، واتنقل في كذا وحده عسكريه ما بين اسماعيليه واسوان وفلسطين والسودان وهكذا، وسنه 48 دخل كمان في الحرب، وبعدين في سنه 51 انضم لتنظيم الضباط الاحرار وحضر العديد من الاجتماعات السريه والاعداد للثوره، وكل ده احنا خط سير شبه بالظبط اي حد من رجال الثوره بس بقوه يعني، واتفق معهم على ان يوم 23 يوليو 52 يا جماعة يلا بينا هنعمل الثورة، ولكن حصل حاجة غريبة جدا انه هو طبعا في الوقت ده كان كمان عنده نزيف في الرئة اليسرى وبيتعالج، ومع ذلك مرضيش يقعد على فكرة بالمناسبة يعني، ما لم يتقاعس ابدا، وهو في الوقت ده اتحرك بمجموعته كما حدث الاتفاق عشان يعملوا كل واحد دوره في السيطرة على احد مراكز القيادة. ففي مقدمة الكتيبة الاولى مدافع الماكينة مشاة اسمها كده من الهايك ستيب، وكان رايح على مقر القيادة في الهايك ستيب من الهايك ستيب لكوبري القبة عشان يوصل ويسيطر. الراجل ده اتحرك قبل ما يوصل قبل ميعاده بساعة، يعني مفروض يوصل في ساعة معينة، هو اتحرك بدري شوية فوصل بدري شوية. في الوقت ده حصل تسرب لخطة الجيش والانقلاب العسكري اللي هيحصل من الجيش على ضد الملكية، فبدأ يحصل ان القوات قالوا يلا يا جماعة هنتلم كلنا عشان هنشوف هنعمل ايه، والضباط الاحرار في الوقت ده قالوا احنا خلاص خلينا نأجل ونشوف هيحصل ايه الاول قبل ما يبقى فيه كلام. اجتماعهم طبعا اللي حصل ده هوب راح نازل عليهم مين؟ يوسف صديق. عمل ايه؟ راح قابض عليهم كلهم، اعتقلهم كلهم. فانتوا متخيلين ان هو امر الملك ان هو دوروا على الناس اللي بتحاول تعمل هذا الانقلاب في الوقت ده، هم بيجتمعوا عشان يشوفوا هنعمل ايه، راح هو داخل ماسكهم كلهم، ومن هنا اصبح الساعة اللي نزلها بدري دي، وكان يعني واقف عمال يقول انا نسيت الميعاد ولا ايه، هو احنا مش مفروض دلوقتي صح، وكان قلقان جدا، ولكنه تمكن من القبض على القيادات والضباط القادمين لمقر القيادة، وفوجئ بقدوم جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر الرئيس، وطبعا بعد كده اصبح رئيس جمال عبد الناصر، عبد الحكيم عامر اللي اصبح بعد كده وزير الدفاع، واللي قالوا له ان احنا كنا جايين نلغي المهمه ولكن خلاص عدينا على زوجتك فقالوا لنا ان اتحركت فعرفنا ان انت اتحركت ومن هنا قرروا ان في يعني ولدرجه ان هو لما كان مسيطر على مبنى القياده بدري شويه وهم داخلين عبد الحكيم عامر وعبد الناصر الى المكان او قبضوا عليهم هو اللي مسبوهم ما تلاقوش دول معايا فهو كان ليه مقوله مهمه جدا او الرئيس عبد الناصر العجله دارت ما ينفعش نتراجع خلاص وكلف يوسف صديق بمهمه اكبر من المتفق عليها ان هو القبض على كل اللي جوه المبنى القياده طبعا وتحريك وجلب المركبات للقوات والقوات واقتحم بيها كل المقرات اللي كانت موجودة في المكان ده وكمان حصل إصابات وحصل اشتباكات وهو قدر ان هو يعني يوصل لغاية الفريق حسين فريد رئيس أركان الجيش ولقى كان مستخبي وراء البرافان في رافع يعني منديل أبيض ألقى القبض عليه وعمل اتصال هاتفي من مكتبه باللواء محمد نجيب وعرض عليهم ان هو هأمن الناس دي كلها بأسرته وكل حاجة ولكن كل حاجة تمام. نجحت الثورة بدعم قوي جدا جدا من الناس طبعا ومن الجيش ولكن لولا هذا الرجل يمكن كان الملك فاروق قدر ان هو يلتف حول رجال الثورة ويقدر ان هو يفوز وهو اللي يسبقهم وياكلهم زي ما بيقول يعني يتغدى بيكم قبل ما يتعشوا بيا ده الجملة اللي قالها على البارجة طبعا محروسة وهو بيتحرك بيها. وتوفي سنة 1975 يوسف صديق عن عمر 65 سنة واتشيع في جنازة مهمة جدا طبعا وتكرم الرئيس حسين مبارك وفي الوقت ده وكان نائب الرئيس السادات وقتها وحضر ناس كتير من ضباط الأحرار ومع ذلك دوره يعني مجهول. الراجل ده أنقذ رجال الثورة من الضياع حرفيا بس طبعا دوره ما كانش ليه الإضاءة الكافية فقلنا ننوره لكم ونوريكم راجل يتعمل عنه فيلم الصراحة جامد جامد يعني. يلا بينا ناخد اغنية ونرجع تاني نكمل رحلتنا مع رجال وشخصيات مدفونة في التاريخ.

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم FM.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم FM.
3: بالياباني ابيكي شيوا بالمصري معاك في السكة
2: وانت راجع ومروح او في المشاوير متمطوح اسمع بس نجوم FM في طريق.

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 9 مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: مصر تدين التهديدات ضد السعودية وتؤكد دعمها الكامل لأمن المملكة.
2: مصر تحذر من تداعيات استهداف الناقلة الكويتية في مضيق هرمز.
1: الحكومة تدرس إطلاق أداة ضمان ائتمانية جديدة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
2: وزارة التعليم تقبل قوائم انتظار مسابقة 30,000 معلم وتعينهم بالمدارس.
1: رئيس الوزراء يستعرض جهود تحفيز بيئة الاستثمار في منطقة شبه جزيرة سيناء.
2: رئيس الوزراء يستعرض الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.
1: انطلاق فعاليات المنتدى الروسي العربي في موسكو أكتوبر المقبل.
2: وزير الصحة يتسلم شحنة مساعدات طبية فرنسية جديدة دعما للجرحى الفلسطينيين.
1: انطلاق النسخة 14 من معرض اشتري فن مصر لدعم الحرفيين وتمكين الشباب.
2: رابطة الأندية تقرر انطلاق بطولة الدوري في 21 من أغسطس وإجراء قرعة علنية قبل إعلان الجدول.
1: الأرصاد تتوقع استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى الأحد المقبل.
2: انتهى موجز الأخبار، وغدا في 10 صباحا موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نجوم كتير منسيين في مجالهم. احنا بنحاول ان احنا في الحلقة النهاردة في التوليفة ان احنا ننور نحط سبوت كده ونفهم الناس دي عامله ازاي وليه مدفونين في التاريخ, او مش لازم نعرف ليه ولكن يكفي ان احنا نذكرهم بامكانيه ان احنا نقرا عن ناس جديده ما نعرفهاش, نشوف امثله عليا فعلا حلوه, ناس عملت مجازفات قويه قوي وفي نفس الوقت برضو ماده خام للي عايز يكتب او يعمل افلام انه يجد ان في ناس كتير قوي ممكن يطلعوا حاجه مهمه. بنتكلم دلوقتي على الفريق عزيز المصري, احد اعظم القاده العسكريين العرب في القرن العشرين. الراجل ده لقب بابو الثوار العرب, وهنعرف كمان شويه صغيرين قوي ليه اتسمى كده. هو اركان حرب وتخرج في الكليه بتاعه الحرب في سنه 1905, وهو كان طبعا مسيرته كان داخل الجيش العثماني في الاول, ما كانش لسه فيه قدره للجيش المصري ولكنه اظهر تفوق قوي, وسرعان ما اصبح النهارده قياده استثنائيه بسبب انه كان متفوق قوي عن كل الناس اللي حواليه. بس هو كان ضد سياسه تتريك, يعني جعله تركي, ان احنا نجعل الجيش بتاعنا والشكل بتاعنا تركي, وان الهيمنه التركيه في الفتره بتاعه بدايات القرن كانت خلاص وصلت لمرحله هي اتكسرت كلها سنه 1917 مبدئيا. فكان قبلها بقى ب 17 سنه او 20 سنه كان خلاص الدوله دي بتنتهي, وكان حتى الاوروبيين مسمينها رجل اوروبا المريض. امبراطوريه كبيره قوي ليها بلاد كتير قوي مسيطره عليها اسما ولكن مش بشكل يعني يعتبر ما فيهوش هيمنه حقيقيه. كتير من الدول كانت مفكوكة من جوه وكانت بتحاول تهرب, زي مصر مثلا بتحاول تخلع من الموضوع, السعودية بتحاول تتحرر من اللعبة دي. هم كانوا بيساندوا الدولة العثمانية الأوروبيين لسبب واحد بس, علشان يفضل دايما في حجر محطوط وصاد الامبراطورية الروسية من الناحية التانية. هي عملية وزنة كانوا بيحاولوا يعملوها ان في حد قبل ما يقابلنا الامبراطورية الروسية بدول الموجودين في الوش. المهم فظهر عزيز المصري, وده راجل كان قوي قوي, كان عنده توجه ان هو ما يبقاش بايز ناحيه اي حد, هو كان بيدعو الى الحريه وكان بيساعد دايما بقدر الامكان. يعني مثلا الراجل ده لما في ليبيا في سنه 1911 ل 12 ايطاليا هجمت ليبيا كاحتلال, وطبعا في الاخر هو ساب الجيش العثماني في الوقت ده وراح اشتغل مع المجاهدين الليبيين وبدا يديهم دروس قويه جدا في القتال واشرف عليهم وادهم احدثه اسلحه حديثه وتكتيكات ما حدش يعرفها, وعمل لهم طبعا نظريه كويسه قوي ان بدل ما تواجه الجيش الايطالي وانتوا ناس ما عندكوش هذه القدره دلوقتي, فبدا يعمل لهم حرب العصابات, يسطب لهم فكره ازاي نعمل حرب العصابات ونقف قدام جيش ايطالي, وقدر ان هو يتعبه بشكل كبير جدا. يعني هو فعلا عمل مجهود قوي قوي مع الحرب بتاعت ايطاليا وليبيا او الاحتلال الايطالي في الوقت ده. طبعا انقذ برضو الثوره العربيه بشكل كبير لما اتعملت الثوره العربيه سنه 16, هي كانت محاوله الخروج من على عباءه بتاعت الدوله العثمانيه برضو, وبرضو الجيش العربي في الوقت ده ما كانش قادر ان هو يعمل اي مواجهه. في الاخر هو برضو ضرب هذا الجيش ونظم خطوط الامدادات والاتصالات عشان يقدر يحولهم برضو الى قوه عسكريه. الراجل ده كان جايب فورمولا وكان بيشتغل بنظام, فما فيش شيء يعتبر يعني ايه بيعدي عليه بطريقه عاديه. ومن هنا برضو لما البريطانيين حاولوا ان هم يستميلوه وقالوا له ايه رايك ان احنا شايفينك راجل يعني جامد وهكذا, فايه رايك ان احنا نديك تبقى ملك اليمن؟ ما هو بيقسموا بقى سايكس بيكو, هذه الاتفاقيه المشؤومه اللي قسمت الدول العربيه على مزاج اوروبا خلت النهارده الناس دي تقدر تقول له هنديك عرش اليمن, رفض, قال لهم انا مش تبع حد خالص, ورجع الى مصر وبدات بطولاته. كمان ما كانتش مجرد ان هو راجل في ساحات القتال, امتدت كان معلم يعتبر لجيل الضباط الاحرار في بدايتهم, هو ده الراجل اللي اداهم الدروس الاساسيه اللي هيئت ان الناس دي بعد كده تعمل ثوره على النظام. وطبعا مقاومه الاحتلال كانت رهيبه, وخاصه خلال الاحتلال وحرب فلسطين ساهم في تدريب قوات المتطوعين وشارك في وضع خطط كامله للمقاومه عشان يقدروا يشتغلوا عليها, ولعب دور بارز قوي في الحجاز ومنطقه السعوديه حاليا, وعينه الشريف حسين قائد لجيش العرب ووكيل لوزاره الحرب. هناك ونجح في إعادة تنظيم القوات العربية بشكل كبير. طبعا هو اتعرف طبعا بأن هو صلب ما بيوقفش قدام أي حاجة. الإغراءات اللي جات للراجل ده أكبر مما نتخيل، يعني البريطانيين ادلوا حاجات كتير عشان خاطر يسيطروا بيه على مناطق عربية، رفض وتولى أول حاجة يعني منصب، يعني كان أول واحد مصري يتولى منصب المفتش العام للجيش. دي كانت حاجة كبيرة ونقلة كبيرة من كلية الحرب أنه هو يقدر يسيطر السيطرة دي. وطبعا النهاردة قرر يخوض المعارك دي بنفسه، ما كانش في معركة بيحط الجنود، هو دايما كان يبقى في أول حاجة، ونجح لتحويل مجموعات المتطوعين والناس الهلهلية البسطاء اللي عايزين يدخلوا ويقفوا حولهم إلى جيش نظامي، قدر أنه هو يركب ركوب قوي جدا. بطل مهم قوي عمرنا ما فكرنا نركز معاه أبدا، ولكنه حد مهم جدا. طبعا لما ناخد برضو بعد كده بطل آخر، ممكن نبص على مثلا سليمان الجوسقي. ده راجل بقى قصة أنا شايف أنه يتعمل عنه فيلم كامل بصراحة، لأنه شخصية خطيرة قوي. ده سلطان العميان، الراجل ده مناضل وعالم أزهري ورجل مصري كفيف، اسمه الجوسقي لأنه هو من بلدة جوسق، وكان بيحارب الفرنسويين. كان أولا طبعا مسيطر على طائفة من المكفوفين، ولأنه أزهري كان بيشرف على الأوقاف بتاعتهم. في سنة 1798 الاحتلال الفرنسي دخل مصر، ودخل بقوة رهيبة من المدافع والأسلحة الحديثة قصاد السيوف المملوكية اللي انهزمت بسهولة. وطبعا هذا الرجل النهاردة ببراعة قدر يدور المكفوفين وحركة المكفوفين والأملاك بتاعتهم، هو لا يرى أي شيء، ومع ذلك النهاردة قدر أنه هو يجند المكفوفين أن هم يقفوا يعملوا عمليات اغتيال ضد الجنود الفرنسويين اللي موجودين في مصر. يعني تخيلوا رجل مكفوف يقود ناس أن هم يعملوا نفسهم شحاتين، يقرب منهم الجندي الفرنسي ومطعنينه ويجروا وما يتقفشوا، ما بيتقفشوش حاجة. يعني بصراحة شايفها فيلم مثير جدا، وكان كمان بيخطب وبيحس المقاومة ومحدش قادر يمسك عليه حاجة. أزعج طبعا نابليون بشكل كبير، وقدر ان هو نابليون يقبض عليه من طريق الوشاية، يعني فضل يدفع فلوس لغاية ما قدر ان هو يقرب من الراجل ده وقدر ان هو يمسكه. وطبعا هو رجل عمل حركة ما تتنسيش في التاريخ، ذكرها الجبرتي، وقدر ان هو طبعا يعمل حاجة علمت قوي، وانا شايف انها مدفونة في التاريخ، ولذلك النهاردة حاسس ان هي ممكن تتقال. جملته مشهورة طبعا، راجل بيقول انكم بشر مثلكم مثلهم، فخرجوا اليهم فاما ان تبيدوهم او يبيدوكوا. الراجل كان بيقول يعني ايه حياه وموت، لازم نعمل كده. وكان بيخطب بطريقه بتشد المكفوفين والناس العاديه طبعا. يعني المهم في الاخر الراجل ده اتقبض عليه، ونابليون قرر ان هو يقابله. فنابليون قابله اعرض عليه، قال له ايه رايك امسكك سلطان ونقعدك وبتاع، بس تسيطر لنا على الناس اللي موجوده دي. فقال له انا موافق يلا بينا، فمد ايده عشان يسلم عليه، فراح الراجل ماسك ايد نابليون وراح لزع وكف على وشه ضرب نابليون بالقلم على وشه. فطبعا يعني انا لو نابليون بصراحه اعضه، يعني مش عارف اعمل فيه ايه. ولكنه طبعا الراجل ده بهذا الموقف الرهيب اثار غضب نابليون، وقرر ان هو يعني يعمل له قرار اعدام، وبعد اخمد ثوره القاهره الاولى طبعا. واختلف المؤرخون على انه رمى في السجن ومات جوه، ولا انه اعدمه ولا شنوه ولا قطع رقبته، ولا ومحدش قادر يعرف قوي. لكن طبعا في الاخر الراجل كان ملهم بشكل كبير، وطبعا استشهد، ولكن اثره كان خطير على معنويات الناس اللي حواليه، خاصه انه راجل بسيط عنده كمان عجز معين في عينه، فقدر ان هو يقود هذه الثوره بالعجز ده. فطبعا ده معناه انه اقوى من اللي بيشوف نفسه، زي كتير جدا من المكفوفين بجد والله اقوى مننا بمراحل. يعني اتعمل عنه طبعا ذكر في وداع بونابرت للراحل يوسف شاهين في هذا الفيلم، اتكتب عنه حاجات، ومسلسل نابليون المحروسه في 2012 برضو اتذكر هذا الرجل نفسه جوه الموضوع، وظهر في كذا عمل وباسماء مختلفه، ولكن طبعا كان ملهم، زي مثلا مسرحيه الدوده والتعبان للاديب الراحل الاستاذ علي احمد بكسير، برضو كان في ذكر عنه. وطبعا قلم نابليون ده ما يتنسيش، فده برضو قصة مثيرة جدا ومحدش مركز معها. يلا ناخد غنية ونرجع تاني نكمل رحلتنا مع المنسيين.

قريبا بنت مين من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم FM.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
0: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: الفنانة جودي مسعود.
3: ازيكم يا حبايبي يا سو.
2: فعيش صباحك مع ظن امام ويوسف التهامي من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
4: شكلهم مش هيخرجونا غير لما يعرفوا انا راحت فين.
3: تعالوا نتكلم بصراحة شوية. وعشان انت عملت شوية حب واهتمام ده هيعوض كل السنين اللي فاتت والايام اللي فاتت دي كلها. انت كل اللي كان همك ان انا نبين قدامك ان احنا بننفذ كل اللي انت عايزه. انت بس اللي صح والباقي كله غلط.
2: الفنانة جودي مسعود فعيش صباحك.
3: أنا مش هبقى لوحدي في التحديات دي.
2: مع يوسف التهامي وفانا إمام يوم الأربع على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري.
6: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
5: بعدين.

0: facebook.com/@nugumfm. انتوا لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم عن الناس مدفونة في التاريخ، وتعالوا ناخد ناس بقى من بره شوية عشان نفهم برضو احنا فين. تسمعوا عن حد اسمه فازيلي أرخيبوف. فازيلي أرخيبوف ده راجل قوي، فكرني بفازيلي ده كان بطل في فيلم انمي ذا جيت، اللي هو كان طالع ببطولة جود لو، اللي هو كان رجل قناص امام قناص الماني قناص روسي، فكان برضو اسمه فازيلي، اسم شهير طبعا. الراجل ده انقذ العالم كله دون ان يعلم احد، يعني في مصيبة اكتر من ان بني ادم يقدر ينقذ الناس كلها بدون ما حد ياخد باله؟ طيب عمل ايه الراجل ده النهاردة؟ سنة 62 كان بلغت الازمة بتاعت الحرب الباردة اخر حاجة عندها خالص، كانت خلاص في الوقت ده امريكا وروسيا على شفا ان هم اللي هيعطس هنضربه بالنووي، في كده توتر عالي قوي. في الوقت ده كانت امريكا مودية قوات قريبة من روسيا، وروسيا راحت بعت صواريخ الى كوبا اللي هي لازقة في امريكا كده، عاملة لهم يعني ايه نزناز لذيذ تحت كده امريكا علشان تغلس عليها، وده عرف بعد كده طبعا بخليج الخنازير وفيلم كده. في الوقت ده كان في غواصة روسية اسمها B-59 في اعماق البحر، الامريكان رصدوها، فهي غواصة روسية نووية مشى تحت البحر، والامريكان رصدوها فبدأوا يوصلوا عندها ويرموا قنابل تدريب لإجبارها على الصعود. القنابل دي براميل بتنزل وعلى عمق معين بتنفجر عشان بيجبروها على الصعود، ولكن الطقم اللي جوه الروسي ظن ان الحرب العالمية التالتة بدأت بالفعل، وقالك ده ضرب نووي علينا وخلاص. وطبعا في الوقت ده احنا 62 مش بقى ورسائل واتصالات واحنا مش عارفين هنعمل ايه، فاحنا عمياني كده تحت البحر وفي انفجارات، فاكيد الحرب قامت، فاحنا واجبنا ننفذ الكود اللي موجود، يلا بينا نضرب قنبلة شبه بتاعت هيروشيما بالظبط، قدها معانا قدها كتير قوي تحت، فاحنا ممكن نعمل كده بسهولة.

صح احنا هنروح في 60 ده هنبدأ حرب عالمية تالتة. ما عملش كده بالفعل، وكان الرد الامريكي شبه مؤكد، وكان هيبقى الموضوع هيوصل لدمار. رفض. المفارقة ان الراجل ده رفض الاتحاد السوفيتي، بعد كده عنفه وعاش حياته بعد كده موظف عادي لغاية ما وقع الاتحاد السوفيتي، فبدأ يقول والله الراجل ده دوره كان رهيب بعد كده، وتكرم تكريمات لطيفة بس بعد فوات الأوان، يعني كان كبر وكان خلاص الموضوع يعني مشي. هو ده بطل محدش يعرف عنه حاجة حرفيا. يعني عندنا برضو حد تاني اسمه ستانيسلاف بتروف. ستانيسلاف بتروف ده مين ده بقى؟ الراجل ده في سنة 83 في سبتمبر 26 سنة 83 كان قاعد قدام شاشة فيها انذار نووي. فجأة الراجل ده شاف النظام بيقول له الولايات المتحدة أطلقت صاروخا نوويا ناحية الاتحاد السوفيتي. بعد ثواني في 5 صواريخ أطلقوا. طبقا للبروتوكول الراجل ده كان لازم يبلغ القيادة فورا وتبدأ إجراءات الرد النووي، بس في حاجة أزعجته، ما حس إن في حاجة غلط. قال لنفسه لو كانت أمريكا هتبدأ حرب هتضرب 5 صواريخ بس؟ يعني أكيد في حاجة غلط في الموضوع في النمط. ساعات كده الواحد لما بيركز قد يجد إن في النمط حاجة واضحة بس أنا اللي مش واخد بالي. فقال ده إنذار غلط، أمريكا لو عايزة تضرب الاتحاد السوفيتي هتضرب 292 صاروخ على روسيا مبدئيا بسم الله كده، فإزاي 5؟ ده معناه إن حد بيحاول يهاجمني بومبة، يعني بومبة العيد. فطبعا الراجل ده كان فيه بالنسبة له ده قالك ده إنذار خطأ، ومرضيش إن هو يعمل رد، رد ده يعني يروح يضرب في أمريكا برضو. وكان فعلا خطأ بسبب انعكاس ضوء الشمس على السحب ادى إمكانية ان هو يبقى فيه احساس ان فيه صواريخ جاية بالفعل ناحية روسيا. لو كان داس زرار كان بدأت حرب عالمية كاملة. العجيب ان الراجل ده برضو لم يحصل على اي وسام وما فيش اي حاجة حصلت، بل يمكن وبخوه وطردوه. ولكن الراجل ده لو بجد مسكنا دوره هنلاقي نجد ان هو كان بطل كبير قوي. فده مثلا برضو مثل مهم قوي. في ناس كتير مدفونة على فكرة، احنا لو قعدنا ندور هنلاقي ملايين قد الملايين اللي احنا ما نعرفناهم كذا مرة. يلا بينا ناخد اغنية ونرجع تاني نكمل بقية الناس اللي ما نعرفش عنهم حاجة.

اخبي وداري في قلبي واقول لك بحب واقول ما تخافيش زهقت ما اشوفك وفي عينيكي خوفك وعيد لك حروفك ما تطمنيش.

من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم FM.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى علي.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم النهاردة على ناس كتير ليهم سبق في حياتنا بس احنا ما نعرفش عنهم حد، وللأسف مدفونين في التاريخ ومش مقدرين لأفلام ولا كتابات عنهم، بس الناس دي لولاهم كانت الدنيا باظت خالص. اتكلمنا على نماذج مصرية ودلوقتي بنتكلم على نماذج أجنبية برضو عملت حاجات مثيرة أوي. طبعا عندنا نورمان بورلوج. مين نورمان بورلوج ده؟ الراجل ده أطعم العالم. يعني أطعم العالم؟ بعد الحرب العالمية الثانية دايما بعد الحروب الكبيرة بتحصل غالبا يا اما مشاكل اقتصاديه زي الحرب العالميه الاولى اللي انتهت سنه 18 اسفرت عن الكساد العالمي اللي هو بدا بسنه 29، وبعدين ده مهد لحرب عالميه تانية اصلا لان الاقتصاد العالمي باظ. فطبعا انجذاب العالم كله لحرب ده بيعمل احتقان شديد، بعد كده بيعمل فرهضه اقتصاديه بقى صحيه غذائيه ايا كانت. المهم بعد الحرب العالميه الثانيه كان في دول زي الهند وباكستان والمكسيك دي مهدده بمجاعات رهيبه، والراجل ده عمل ابتكر نوع من انواع القمح اقصر اقوى بينتج محصول مضاعف، علشان بدل ما نستنى الزرع تكفي عدد قليل من الناس نفتح البحري ونطلع زرع كتير. كان بيسافر بنفسه المزارعين وبيشرح لهم الزراعه حقل بحقل الدنيا ماشيه ازاي. في الستينات ضاعف الانتاج بالنسبه للهند خلال سنوات قليله، وتحولت دول ما بتستوردش غذاء الى دول مكتفيه تماما. وده الراجل ده النهارده قال ان ده سموه المؤرخين الرجل اللي انقذ الاكثر من مليار انسان من المجاعه بسبب ابتكار بسيط وروح على بيته محدش خلاص عارف مين ده اصلا ولا انتوا عارفين حتى اسمه. شوفوا الراجل ده ساهم في انقاذ كام مليون بني ادم يعني على وجه الدنيا، مليار يعني اكثر مليار بني ادم. برضه النهارده كان فيه طبيب الناس بتسخر منه جدا اسمه اغناتس زيملفيس. إغناتس زيملفيس ده في فيينا، في مستشفى في فيينا، والراجل ده كانت الأمهات بيموتوا بعد الولادة بمعدلات رهيبة ما حدش عارف ده بيحصل ليه. الراجل ده بدأ يلاحظ في تشريح الجثث في غرف الولادة، بدأ يلاحظ نمط إن هو في حاجة غالبا بتنتقل من الموت أو من التلوث من أم الأم. ويا جماعة لو سمحتوا شوفوا البساطة، ما تغسلوا أيديكم ما بين الولادة والولادة، يعني بس شوية مطهر هنا عشان قبل ما تولد الناحية التانية طهر ايدك قبله بعاصفة من قلة الادب وانت عبيط ونغسل يا عم انت اجري. علاقة الغسيل والنظافة بالموت والميكروبات طبعا هما في الوقت ده ما كانش لسه حد مستوعب ابدا الميكروب والبكتيريا ولا حاجة من الكلام ده. المهم الراجل ده بعد الحرب دي انخفضت الوفيات من ارقام مخيفة الى نسب صغيرة جدا جدا، بدل ما يكرموه قالوا انت مجنون على فكرة، لانه طبعا خد مجد بالنسبة لهم مجد اجمد منهم، واتفصل من عمله ودخل مصحة عقلية ومات مجنون كمان يعني من كتر ما قعدوا يقولون تعبيط. بعد سنين باستير طبعا وعمل نظرية الجراثيم انه الرجل اللي عمل البسترة قدر يقول ان الرجل ده كان بيتكلم صح على فكرة، كان لازم يحصل تسخين وتطهير بعد كده ندخل من عملية العملية. واليوم النهاردة ملايين الاطباء بيدخلوا، نشوف المشهد المشهور رافعين ايديهم كده زي الدعاء وحد بيلبسهم الجوانتي وبيغسل ايده مطهرات، ده بسبب هذا الرجل، ولكن محدش يعرف دور هذا الرجل. برضو نموذج برضو تاني موريس هيلمان، الراجل ده انقذ اطفال كتير جدا جدا في العالم من اي طبيب يعني اكتر من الاطباء نفسهم. في يوم بنته جالها نكاف واخد عينه من الحال، نكاف اللي هو زي كحه شديده قوي في علقها التهاب جامد، خد عينه وبدا يعمل منها لقاح. وطبعا فكره اللقاح عشان تبقى فاهمين بناخد المرض بيتحقن جوه حيوان ما، للاسف يعني الحيوان ده بيكون انتي باديز يعني بيطلع نوع من انواع المواد اللي بتقاتل الفيروس او البكتيريا دي، فياخد هو الدم ده ويفصل الماده اللي موجوده يبتدي يحقنها في الناس فتاخد نوع من انواع المناعه. اللقاح ده مستخدم لغايه النهارده، طبعا اتطور بعد كده تطويرات كبيره قوي، يشارك في تطوير اكتر من 40 لقاح تاني بنفس الطريقة، ويقال ان لقاحاته بتنقذ ملايين البشر كل يوم، لو مع ذلك اسمه برضو مجهول. بدأت بمكروب الحلق الشديد اللي كان بيؤدي الى وفيات كتير قوي بسبب خوفه على بنته، قدر ان هو يقفز من الاستسلام الى انه عمل حاجة مهمة. طبعا عندنا برضو لو خدنا نموذج برضو مهم عندنا فريدز هابر. فريدز هابر ده عمل ايه؟ ده راجل كان فيه برضو نقص غذاء شديد مرتبط بالاسمدة الطبيعية اللي هي محدودة يعني، فاخترع طريقة الأمونيا والنيتروجين اللي موجود في الهواء ازاي نقدر نطلع منهم نوع من انواع يعني زي الاسمده اللي تساعد في نمو النبات. والعمليه دي طبعا اصبحت اساس الاسمده اللي موجوده. نفس الراجل ده عمل برنامج الاسلحه الكيميائيه الالماني في الحرب العالميه الاولى، ما هو كيميائي بقى، فعمل لهم اكتساح كيماوي اللي هو اللي ادى الى ضرب قوي جدا لفرنسا واسفر عن وفاه 11 ألف بني ادم فيهم لو انا متذكر الرقم يعني. وطبعا زوجته برضو كانت عالمة كيمياء واحتجت على اللي حصل ده، وانتحرت احتجاج على الاستخدام العلم في القتل. يعني مراته نفسها كانت ضحية الموضوع، ودي قصة إنسانية طبعا خطيرة. ونفس الرجل اللي عمل هذا العمل الجليل برضو في فكرة الأسمدة هو نفسه اللي عمل شيء من الكيمياء الخطرة جدا في الحرب العالمية الأولى. يلا ناخد أغنية ونرجع تاني نكمل على نقفل بواحدة من أهم السيدات في مصر اللي برضو نجمها كان محدش يعرفه، بس الحمد لله حصل تغير سياسي كبير قوي في حقها في الفترة اللي فاتت. يلا بينا.

دعوة مفتوحة لأي صانع في أفلام إن هو يعمل قصة الحاجة فرحانة، هذه السيدة العظيمة السينوية المصرية اللي عملت بطولة قوية جدا جدا من 67 فما فوق، يعني في وقت أزمة الحرب ما بيننا وما بين إسرائيل وما بين الفقد بتاع سيناء. الست دي النهاردة فرحانة حسين سالم سلامة، معروفة شعبيا بأم داود، وصفها الرسمي شيخة المجاهدات في سيناء. ودي طبعا ست قوية جدا يا جماعة، عملت دور في مع قبائل سيناء والمخابرات الحربية، وكانت ضابطة مخابرات تعتبر، يعني تم تدريبها في المخابرات المصرية طبعا، المخابرات الحربية في فترة الاحتلال من 67 ل 73، 6 سنين عملت عمايل منيلة ب60 نيلة في الجنود الاحتلال، يعني ست رهيبة. دي من قبيلة الريشات اللي بتمتد من مدينة الشيخ زويد ورفع في شمال سيناء، وعاشت في مدخل الشيخ زويد قبل النكسة، واضطرت انها تهاجر هجرة قصرية لمديرية التحرير في البحيرة هي وأطفالها وهم صغيرين، وبعد كده بدأت بعد النكسة تنضم إلى جهاز المخابرات الحربية المصرية، وأسست خلايا للمقاومة ودعم لوجستي في سيناء المحتلة، عرفت إحدى باسم منظمة سيناء العربية. يعني النهاردة الجهاز بتاع المخابرات صمم عمل ديزاين لحاجة اسمها خلايا المقاومة والدعم اللوجستي في سيناء، وهي كانت من باكورة إنتاج هذا الجهاز. ورغم انها كانت ما بتقراش ولا بتكتب الا ان شغفها كان قوي جدا، وطبعا المصادر بتقول انها عملت تدريبات مكثفه، وكانت بتخيط الخرائط وتحطها جوه هدومها، وكانت بتستخدم ابنها وتخبي الخريطه في هدومه، وتعدي والضابطه الاسرائيليه تقف وتقول انت معاكي مين، فتقوم قرصه ابنها اللي هو كبر وحكى بعد كده فيعيط، فتقول لها ده مش لاقي ياكل، ده عايز ياكل، ده حرام وبتاع، فتعدي بالخرايط. وعملت مغامرات والله انا يعني مزغلله عيني الست دي، ان احنا نعمل عنها لازم فيلم، لان ما عندناش بطولات نسائيه كتير. وطبعا هي ساعدت بشكل كبير قوي الرجاله، وقفت جنبهم وقفت رجاله بجد، ما بين نقل توثيق للحاجات والخرائط وتصوير، وبقت معاها كاميرا وبتصور وبتنقل، واتقبض عليها كذا مره، وقدرت ان هي خلال فتره الاحتلال 6 سنين تعمل كفاح غير طبيعي. والحمد لله طبعا بعد ما قدرت ان هي تخلص كل والمشي المسافات، على فكره كانت بتمشي مسافات لدرجه رجليها دي كانت بتبوظ من تحت. ابنها بيحكي انها دايما كانت مصابه ودايما يعاني من بهدله خالص في ظروفها الصحيه بسبب العمل الحاصل، لغايه ما الحمد لله السيد الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي عمل لها تكريم قوي جدا في احتفالات انتصارات اكتوبر 2024، واطلق اسمها على حي في سيناء ومحور مهم جدا باسمها، وتعمل طبعا التوثيق الاعلامي، انتج مجلس قومي للمراه برضه فيلم تسجيلي عن حياتها اسمه في اعمال فنيه زي الممر، على فكره اتذكر اسمها، وتعمل افلام وثائقيه عنها. وبصراحه السيد الرئيس يعني ما بخلش ان هو يسمي اسمها على اشياء كبيره، لانه ما عندناش بطولات نسائيه بالجمال ده كتير، ولما بنلاقيها طبعا انا اقصد انها مدفونه، يعني في بطولات نسائيه على فكره في كل بيت، في كل ام دي عندها بطوله لوحدها انها تذاكر للعيال، دي مبدئيا دي بطوله بغض النظر يعني عن ان احنا ما بنبص ان ده العادي، بس والله في هذا الزمن دي تعتبر حاجه كبيره قوي. فالحاجه فرحانه. اتكلمنا النهارده عن نماذج مهمه قوي، واي ثينك ان احنا كل ما بنبحث في التاريخ للمبدع والغير مبدع، يا اما هيلاقي مثل مهم يا اما هيلاقي فيلم مستخبي مستني اللي يطلعه. فانا بدعوكم ان انتوا تبصوا على هذه النماذج، يمكن تكون فيها يعني شغف اكتر من اللي انتوا حافظينه وبتاخدوه في المدارس. المدرسة مهمة بجد والله، بس الأهم منها ان احنا بره المدرسة نبقى عندنا شغف بالقراءة والحب الكامل للمعرفة، والكريوز دي لازم تبقى في أعلى مستوياتها. هتوحشوني، أشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. سلام.

0: لما الراب يبقى في أعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم أقوى حفلات صيف 2026 والأول مرة في ليلة استثنائية. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت. ياسر الحريم، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: قريبا قريبا بنت مين من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم اف ام.

0: FM على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسا.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: قريبا بنت مين من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم أفقام.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
2: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه. كما ان الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
0: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفقام. نجوم أفقام
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد

0: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357، يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج، أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: قريبا قريبا بنت مين من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم FM.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: قريباً بنت مين؟ من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم اف ام.
1: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: وشوطة من بعيد حلوة أبوها جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول

وخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: اثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي جيمعاتكم مع XO مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا، واهلا بيكم في حلقه جديده من اكس او على نجوم اف ام، البرنامج اللي دايما هيكلمك عن كل الجديد في عالم التكنولوجي وعالم الجيمينج. وما زلنا مستمرين في الكلام عن المسلسل الدرامي اللي بيحصل حاليا في عالم الجيمينج بسبب اخر قرار اتخذته شركه سوني لما قالت ان هي هتبطل تنتج الالعاب الفيزيكال او السيديهات بدايه من 2028. كل الناس حاليا مش بتتكلم غير عن الموضوع ده، ناس بتتكلم عن أهمية امتلاك الألعاب والنسخ الفيزيائية، والمتاجر دخلوا في الموضوع، وفي كمان مطورين ألعاب ما عجبهمش الموضوع ده. ده غير ان في دول قدمت شكاوى ضد شركة سوني. كل الكلام ده بيحصل علشان شركة واحدة قررت ان الألعاب مش هتبقى سيديهات او فيزيكال بعد كده، وعايزة تلغي سوق المستعمل. تعالوا نتكلم عن آخر التطورات في الموضوع ده ونشوف مجتمع الجيمينج رأيه ايه في الحكاية دي. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم او على الواتساب على 0155 9 55 1006. ناس كتير وشركات كتير كانوا متخيلين ان الغضب اللي عند الجيمرز هيقل او هيهدى بعد كام يوم من القرار بتاع شركة سوني، او ان الجيمرز هيتعودوا على فكرة الغاء الالعاب الفيزيائية مع الوقت، لكن اللي حصل كان العكس تماما. كل يوم الاعتراضات بتزيد، وبدل ما تفضل الحالة دي موجودة على السوشيال ميديا او في التعليقات، بقت موجودة في كل مكان ليه علاقة ببلاي ستيشن. واللي بيحصل دلوقتي يعتبر واحدة من أطول وأقوى حملات الاعتراض اللي شفناها ضد شركة ألعاب في السنين الأخيرة. طيب هو ليه الناس مصرة على الاعتراض بالشكل ده على قرار بلاي ستيشن؟ لو رحت دلوقتي على قناة بلاي ستيشن الرسمية على اليوتيوب وقعدت تبص على الكومنتس، هتفتكر انك بتتفرج على محتوى خاص عن الأقراص الفيزيائية مش عن الألعاب الجديدة، لانه في وسط اي اعلان جديد بينزل من بلاي ستيشن، سواء تحديثات او ابديتس او لعبه مستقله او حتى اعلان بسيط عن اي اصدار جديد، اول حاجه هتاخد بالك منها هي مئات والاف التعليقات اللي ملهاش اي علاقه بالفيديوهات. الناس كلها بتكتب لشركه سوني نفس الرسائل: انقذوا الاقراص او السيديهات، مش هنروح للديجيتال بالكامل، نو ديسك نو بلاي ستيشن، لسه عندكم فرصه تراجعوا القرار. وطبعا الكومنت المشهور جدا: كفاية جشع أو كفاية طمع. وكمية تعليقات بقى ملهاش آخر من النوع ده، يعني أي محاولة من شركة سوني إن هي تروج لأي لعبة جديدة أو ينزلوا أي فيديو جديد عن أي حاجة بتتحول في ثواني لساحة اعتراضات كبيرة قوي. يعني الموضوع تحول من غضب عند الجيمرز وبقى حملة منظمة بشكل كبير. كل ما سوني تنشر أي حاجة على بلاي ستيشن، الجيمرز يعتبروا دي فرصة إنهم يفكروا الشركة إنهم لسه رافضين القرار الخاص بالسيديهات والألعاب الفيزيكال. ويمكن دي أول مرة من سنين نشوف نسبة كبيرة قوي من مجتمع بلاي ستيشن، يعني كلهم تقريبا مركزين على حاجة واحدة بالشكل ده. وحتى التويت الأصلية اللي بدأت منها الأزمة دي كلها عملت أرقام كبيرة جدا على موقع أكس، ووصل عدد التفاعلات لمئات الملايين، وده معناه ان الموضوع خرج من مجتمع الجيمينج ووصل لناس تانية كتير جدا حتى اللي ملهمش علاقة بالجيمينج اساسا. لكن اللي شركة سوني ما كانتش متوقعة انه يحصل ان الغضب ده هيأذيها ويأذي شركائها كمان. يعني تخيل ان استوديو مستقل قعد سنين طويلة بيتعب في تطوير لعبة معينة، ولما تيجي لحظة الاعلان عن اللعبة دي على قناة بلاي ستيشن الرسمية، بدل ما الناس تتكلم عن اللعبة او الجرافيكس او الجيم بلاي، كل التعليقات بقت عن الاقراص الفيزيائية والسيديهات او الاسطوانات. فطبعا اي لعبة جديدة هتختفي بقى وسط التعليقات دي، وده اللي خلى عدد من الناشرين واستوديوهات الطرف الثالث ما يعجبهمش الكلام ده، وابتدوا يقلقوا على الالعاب بتاعتهم، لأن الحملات التسويقية اللي دفعوا فيها ملايين بقت بتتحول لحملة ضد شركة سوني مش دعاية للعبة. يعني الضرر ما بقاش واقع على بلاي ستيشن بس، لكن كمان على استوديوهات الألعاب اللي هي ملهاش أي علاقة بالقرار بتاع شركة سوني. ونفس الاتجاه ده بدأ يظهر في شركات تانية مملوكة برضو لشركة سوني. في منصة مشهورة جدا اسمها كرانشي رول، دي منصة يابانية وهي أكبر منصة أنيمي في العالم، وشركة سوني اشترتها من فترة. منصة كرانشي رول أعلنت إن هي هتغير شكل متجرها الإلكتروني، وهتقلل بشكل كبير بيع أقراص البلوراي والدي في دي، وهتركز على الديجيتال. وعلاقتهم بأي حاجة فيزيكال هي إنهم هيركزوا على المجسمات والأكشن فيجرز والمقتنيات والإصدارات المحدودة الخاصة بالأنيمي. يعني جمهور الأنيمي كمان بدأ يحس بنفس المشكلة، وهي الابتعاد تدريجيا عن أي وسيط فيزيائي. منصة كرانشي رول كانت من كام سنة استحوذت على واحد من أشهر متاجر بيع أقراص الأنمي في أمريكا، والناس وقتها كانت متوقعة أن نشاط الشركة دي هيكبر، خاصة بعد ما سوني كمان اشترت المنصة. لكن اللي حصل هو العكس، يعني قرار شركة سوني زي ما هو بيأثر على الجيمينج هيأثر على جمهور الأنمي كمان. طبعا القرارات دي مش منفصلة، لأن احنا فعلا قدام سياسة عامة من شركة سوني بتبعد فيها عن أي منتج فيزيائي سواء في الألعاب أو الأفلام وحتى في الأنمي. طيب وسط بقى كل الغضب ده خرج واحد من المسؤولين السابقين في شركة سوني واتكلم لأول مرة عن الموضوع ده، وقال كلام مهم جدا، ومن كلامه هنفهم ليه شركة سوني متمسكة بالقرار الأخير. وكده كده البلو ريز بتاعت الألعاب هتختفي سواء شئنا أم أبينا. للأسف ده مش بمزاج الجيمرز، ده التطور الطبيعي للتكنولوجيا. هنكمل كلامنا مع بعض بعد الفاصل، وهنفهم أكتر وجهة نظر شركة سوني في قرار إلغاء نسخ الألعاب الفيزيكال أو الاسطوانات في 2028. الموضوع كبير ومحدش كان يتخيل أن رد الفعل هيكون بالشكل ده، بس هو ده عالم الجيمينج، ممكن يتغير في لحظة بسبب قرارات الشركات الكبيرة. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

قريباً بنت مين؟ من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم FM.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصه.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه
3: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في اكس او على نجوم اف ام، ولسه مستمرين في الكلام عن تبعيات قرار شركة سوني بإلغاء انتاج الألعاب الفيزيكال بداية من 2028. مجتمع الجيمينج عامل قلق على السوشيال ميديا، والتعليقات ضد شركة سوني موجودة تقريبا على كل المنصات في كل البوستات الخاصة بسوني وبلاي ستيشن وبالألعاب بتاعته. ايا كان ايه المحتوى، الجيمرز بيعترضوا على بوستات شركة سوني وما بيتكلموش غير في حاجة واحدة بس، إن الشركة ما تلغيش الاسطوانات وإن السيديهات تفضل موجودة مهما حصل. وطبعا ده صعب جدا، وزي ما في كلام من الجيمرز على السوشيال ميديا، في كمان مسؤول سابق في شركة سوني طلع رد على الاعتراض اللي موجود عند الجيمرز، وكلامه بيشرح أكتر وجهة نظر شركة سوني في الموضوع ده. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nujumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. في شخص مهم جدا اسمه جوردن ثورنتون. الراجل ده مسؤول سابق اشتغل حوالي 18 سنة في شركة سوني، وكان مسؤول عن تطوير أعمال البلاي ستيشن ستور على مستوى العالم. الراجل ده قال كلام مهم جدا، هو أكد أن المتجر الرقمي أو البلاي ستيشن ستور دلوقتي بيحقق ما بين 80-85% من مبيعات ألعاب البلاي ستيشن بالكامل. يعني من وجهة نظر الإدارة، أغلبية الناس فعلا بقوا بيشتروا ألعابهم ديجيتال، أما النسخ الفيزيائية فدورها الأساسي بقى في أول كام أسبوع بعد نزول اللعبة، وبعدها المبيعات كلها تقريباً بتتحول للمتجر الرقمي. الكلام ده طبعاً بيفسر ليه شركة سوني مقتنعة بالطريق اللي هي ماشية فيه. جوردن ثورنتون المسؤول السابق في شركة سوني اتكلم كمان عن برنامج أو خدمة كانوا عاملينها اسمها بلاي ستيشن ستارز، وقال إن سبب فشل البرنامج ده ما كانتش الفكرة نفسها لكن طريقة التنفيذ، وقارن البرنامج ده ببرنامج أو نظام مايكروسوفت ريوردز اللي بيكافئ المستخدم بشكل أوضح، وقال إن البرامج أو الخدمات دي في المستقبل لازم تكافئ الجيمر على الوقت اللي بيقضيه في اللعبة، ويمكن كمان تقدم مكافآت حقيقية مرتبطة بطريقة الجيم بلاي. بلاي ستيشن ستارز كان برنامج مكافآت مجاني من شركة سوني، فكرته ان انت كل ما تلعب او تخلص تحديات معينة في الالعاب او تشتري العاب من متجر بلاي ستيشن ستور تاخد نقاط وجوائز رقمية، وبعد كده تقدر تستخدم النقاط او البوينتس دي في الحصول على مكافآت مختلفة او مقتنيات رقمية خاصة بالاكاونت. لكن في الاخر شركة سوني لغت بلاي ستيشن ستارز لانه ما كانش بيحقق التفاعل المطلوب من الجيمرز. وأكتر حاجة الجيمرز بيتهموا بيها شركة سوني دلوقتي إن التحول الكامل للديجيتال هيخلي شركة سوني تتحكم في أسعار الألعاب، لكن المسؤول السابق في بلاي ستيشن رد على النقطة دي وقال إن اللي بيحدد السعر الرسمي هو ناشر اللعبة مش شركة سوني، وإنه أساساً شركات الألعاب بقت بتحب توحد سعر النسخة الرقمية والفيزيائية في معظم الأسواق، لأن الهدف بالنسبة لهم هو إنهم يعملوا أعلى أرباح مش إنهم يوفروا تكلفة تصنيع السيديهات. لكن سواء الناس اقتنعت بالكلام ده او لا، الحقيقة ان الازمة لسه ما خلصتش، وكل يوم بيعدي بيأكد ان الجيمرز مش مستعدين ينسوا الموضوع ده بسهولة. وعلى فكرة بقى، في شركة استغلت الازمة دي احسن استغلال. اول ما شركة سوني اعلنت عن قرارها، متجر جي او جي الرقمي دخل في الموضوع ووجه رسالة قصيرة جدا، لكنها كانت رسالة شديدة الذكاء. الرسالة كانت بتقول اشتري اي لعبة واحتفظ بيها للابد. جملة بسيطة قوي لكن معناها كبير جدا، لأن متجر جي او جي كان بيقول للناس بشكل غير مباشر إن في فرق كبير بين إنك تمتلك اللعبة فعلا وبين إنه يبقى عندك مجرد الحق في إنك تشغلها من خلال متجر معين عن طريق لايسنس. طيب هو إيه حكاية متجر جي او جي؟ المنصة دي مختلفة عن معظم متاجر الألعاب الرقمية اللي احنا عارفينها، لأن جي او جي بتبيع الألعاب من غير نظام الدي ار ام أو الديجيتال رايتس مانجمنت، اللي هو نظام حماية الألعاب اللي بيخلي اللعبة مرتبطة بالأكاونت أو المتجر اللي انت بتشتريها منه. يعني في أغلب المنصات لازم تعمل ساين إن أو تفتح اللونشر الخاص بالشركة علشان تقدر تلعب أي لعبة، لكن جي أو جي بيعمل حاجة مختلفة تماما عن كل الكلام ده، لأنك بعد ما تشتري اللعبة تقدر تنزل ملف التثبيت أو السيت أب فايل بالكامل على جهازك، وممكن تحتفظ بيه على هارد ديسك أو فلاشاية أو اس اس دي أو أي وسيلة تخزين عندك حتى لو سيديهات، وتبقى انت كده عملت نسخة فيزيكال بنفسك. ولو بعد 5 أو 10 سنين حبيت انك تسطب اللعبة دي من جديد، هتقدر تعمل كده من غير انترنت ومن غير ما تحتاج انك تفتح اي لونشر او انك تاخد اذن من اي متجر. يعني اللعبة فعلا بقت عندك وملكك، وهي دي اهم نقطة في فكرة الملكية. متجر جي او جي كان بيلعب على النقطة دي، لأن هو ده اللي مخلي الجيمرز متضايقين من قرار شركة سوني. الخناقة اللي دايرة حاليا على السوشيال ميديا ما بين شركة سوني والجمهور هي بسبب فكرة ملكية الألعاب، لأنه في ناس كتير شايفة أنه لما يحصل تحول كامل للديجيتال، الجيمر ما بقاش بيشتري اللعبة نفسها، لكن هو بيشتري ترخيص يسمح له أنه يوصل لها. وطول ما اللعبة مرتبطة بأكاونت أو بخدمة معينة، يبقى في أي وقت ممكن يحصل تغيير في السياسات أو الخدمات بتاعت شركات الألعاب، وهو ده اللي بيخلي الناس تقلق على الألعاب اللي دفعوا فيها فلوس. علشان كده الرسالة اللي وجهها متجر جي او جي جات في توقيت ذكي جدا. الرسالة دي في ظاهرها إعلان عن خدمة موجودة عندهم من سنين، لكن في الحقيقة الرسالة دي كانت رد غير مباشر على اللي بيحصل في سوق الألعاب حاليا، وكأنهم بيقولوا للجيمرز احنا لسه مؤمنين ان اللعبة اللي انت اشتريتها المفروض تبقى ملكك. طبعا للناس اللي ما يعرفوش، متجر جي او جي متجر بيبيع الألعاب على البي سي وملوش علاقة بالكونسول، بس المنافسة موجودة. هل شركة سوني هتفضل متمسكة بقرارها الأخير مهما كان حجم الاعتراض، ولا الضغط المستمر من مجتمع الجيمينج ممكن يخليها تراجع نفسها في النهاية؟ لو هتسألنا أنا شايف إنها مش فارقة، لأن شركة سوني معروفة إن هي شركة عنيدة جدا، بس الجيمرز لهم رأي تاني بقى وهنتكلم عنه في اللينك اللي جاي. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة FM أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.
0: انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجومة FM.
1: ولسه موجودين معاكم في XO على نجومة FM، وبنتكلم دايما عن التكنولوجي وعن الجيمينج. بما أننا بنتكلم عن الألعاب الفيزيكال اللي هتختفي كمان سنتين، الجيمرز من زمان كان عندهم طرق تانية لحفظ الألعاب حتى لو مش فيزيكال. هتقول لي إزاي؟ هقولك عن طريق نسخ الألعاب والهاكينج والكراكات وكمان الجيل بريكس بتاعت أجهزة الكونسول. طيب هل الكلام ده صح؟ أكيد لا طبعا. القرصنة غلط، دي مش عايزة كلام لأنها سرقة. طيب لما أنت تشتري الألعاب وفجأة الشركة تمنع عنك اللعبة دي، إيه الحل بقى؟ في فئة من الجيمرز ليهم رأي مهم في الموضوع ده وعندهم وجهة نظر، بس علشان نفهم وجهة النظر دي لازم نعرف الحكاية من الأول. تعالوا نتكلم عن تاريخ قرصنة الألعاب ونعرف رأي الجيمرز في قرار شركة سوني الأخير. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة FM أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. زمان جدا في السبعينات والثمانينات، لما كانت ألعاب الكمبيوتر بتتباع على شرايط كاسيت أو على كارترج أو حتى على فلوبي ديسك، ما كانش في حاجة اسمها أنظمة حماية معقدة ولا تشفير ولا أي حاجة من الكلام ده. لو أنت كان عندك جهاز تسجيل كنت تقدر تنسخ اللعبة لصاحبك بنفس السهولة اللي كان بيتسجل بيها شرايط الكاسيت، ونفس الكلام ده مع الديسكات على الكمبيوترز. علشان كده شركات الألعاب بدأت من وقتها تفكر إزاي يقدروا يمنعوا الناس من إنهم ينسخوا الألعاب، وبدأت بقى تطلع أفكار غريبة جدا، زي مثلا إن اللعبة يبقى معاها كتيب، وأول ما تشغل اللعبة تطلب منك كلمة معينة من صفحة معينة في الكتيب ده، ولو أنت ما عندكش النسخة الأصلية أنت ما عندكش الكتيب فمش هتعرف الكود، يعني اللعبة ببساطة مش هتشتغل. لكن طبعا الجيمرز والمبرمجين عمرهم ما استسلموا. مع بداية التسعينات وظهور السيديهات، الشركات كانوا فاكرين أنهم أخيرا لقوا وسيلة لحماية ألعابهم، وفي وقتها السي دي رايتر اللي كان بينسخ السي ديز كان غالي جدا، فكان صعب ان اي حد ينسخ اي لعبة. لكن مع الوقت التكنولوجيا رخصت

وبعد كده الجهاز يقرا السيديهات المنسوخه او المضروبه. وساعتها طبعا قرصنه الالعاب بقت تجاره كامله قايمه على كسر حمايه الاجهزه ونسخ الاسطوانات. وطبعا كلنا فاكرين محلات الالعاب اللي كانت بتبيع الالعاب المنسوخه باسعار لا تقارن بالنسخ الاصليه. لكن اكبر تغيير حصل في بدايه الالفيه لما الانترنت السريع بدا ينتشر وظهرت فكره البيت تورنت او التورنتينج، وبقى في ناس كتير مش محتاجين انهم ينزلوا من البيت علشان يشتروا الالعاب، وبقى ممكن انك تحمل لعبه كامله من بيتك. وهنا بقى شركات الالعاب بدات تستعمل انظمه حمايه رقميه اسمها DRM او Digital Rights Management، ودي ببساطه برامج بتتاكد ان النسخه اللي انت بتلعبها اصليه ومربوطه بالحساب او النسخه اللي انت اشتريتها. بس المشكله طبعا ان انظمه الحمايه دي ساعات كانت بتعذب الناس اللي اشترت اللعبه بشكل قانوني اكتر من اللي بيقرصنوا الالعاب. وليه انا قلت بتعذب الناس؟ لان بعض البرامج دي كانت بتبطئ الاجهزه او تعمل مشاكل في الويندوز او تمنع اللعبه ان هي تشتغل لو حصل اي خطا بسيط او تنزل الاداء بتاع الالعاب. فطبعا الموضوع ده خلى ناس كتير تستغرب لان النسخه المقرصنه بقت بتشتغل اسرع من النسخه الاصليه، ودي كانت واحده من اكبر الانتقادات اللي توجهت لانظمه الحمايه في الفتره دي. وبعدين وصلنا لسنه 2014 وظهر اسم مرعب بالنسبه للهاكرز، نظام دينوفو، اجدد انظمه الدي ار ام. وناس كتير في وقتها قالوا انه خلاص كده قرصنه الالعاب انتهت، لان النظام ده ما بيعملش الحمايه بالطريقه العاديه، لكن هو بيشفر اجزاء من اللعبه بشكل مستمر وهي شغاله، وبيصعب جدا عمليه كسر الحمايه. وفعلا في العاب كتير فضلت محميه بالنظام ده لشهور طويله واحيانا لاكتر من سنه او سنتين. لكن زي كل مره طلعت ناس قدرت تكسر النظام ده، واشهرهم طبعا كانت المبرمجه الغامضه جدا او مجموعه المبرمجين اللي احنا ما نعرفهمش اللي اسمهم امبرس. المجموعة دي قدرت تكسر حماية ألعاب ضخمة زي هوجورتس ليجاسي وريزيدنت إيفل فيليج بعد شهور من المحاولات. طيب إيه علاقة كل الكلام ده بقرار شركة سوني الأخير؟ شركة سوني بتقول إن هي هتتوقف عن إنتاج اسطوانات الألعاب في 2028، والموضوع ده خلى الناس ترجع تتكلم في فكرة امتلاك الألعاب، لأنه بعد قرار سوني ناس كتير بدأت تفتكر كلام قديم قاله مبتكر لعبة ماينكرافت. الراجل ده زمان قال جملة أثارت الجدل، بس هي رجعت تنتشر من جديد اليومين دول. هو قال إذا كان شراء الألعاب لا يعني إنك بتمتلكها فعلا، يبقى قرصنة الألعاب مش سرقة. طبعا مبتكر ماينكرافت ما كانش بيشجع الناس على سرقة الألعاب، لكن هو كان بينتقد فكرة إنك تدفع فلوس وفي الآخر تكتشف إنك مش بتمتلك اللعبة، لأن معظم المتاجر الرقمية بتوضح في الشروط الخاصة بيها إنك ما بتشتريش اللعبة نفسها، لكن أنت بتشتري رخصة أو لايسنس للاستخدام خاضعة لشروط الشركة، وممكن طريقة الوصول للعبة تتغير أو اللعبة نفسها تختفي في أي وقت. وعلشان كده ناس كتير شايفين ان كلام الراجل ده بقى منطقي اكتر بعد قرار سوني الاخير، وبقوا بيقولوا ايه دلوقتي؟ انه لو انا مش همتلك اللعبة فعلا يبقى انا دافع فلوسي في ايه؟ طبعا ده خلق وجهة نظر مختلفة وابتدت تبقى منتشرة حاليا. وجهة نظر بتقول ان اللاعب او الجيمر من حقه انه يأمن نسخة من اللعبة باي طريقة حتى لو كانت عن طريق الكراك. ومن هنا بدأ الكلام يزيد عن محاكيات البلاي ستيشن 5 على الكمبيوتر. في محاكي اسمه شارب إيميو قدر يشغل شاشة البداية للعبة أستروبوت، ودي خطوة مهمة جدا، لأنه رغم أن المحاكي أو الإيميوليتر ده لسه بعيد شوية عن تشغيل ألعاب البلاي ستيشن 5 بشكل كامل على البي سي، لكن الموضوع بيقرب جدا. بس خليني أوضح أن الكلام ده كله مش دعوة للقرصنة، لأن القرصنة بتضر المطورين وخصوصا الاستوديوهات الصغيرة. لكن في المقابل في شريحة كبيرة من الجيمرز بقوا شايفين أن المحاكيات وحفظ نسخ الألعاب هو الحل الوحيد للحفاظ عليها بعيد عن أي متجر أو أي قرار من الشركات ممكن يتغير في المستقبل. هل اللعبة اللي انت اشتريتها النهاردة هتفضل ملكك فعلا بعد 10 سنين؟ هو ده السؤال. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

0: قريبا بنت مين؟ من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم أفقام. الفنانة جودي مسعود.
1: ازيكم يا حبايب يا سو؟
0: فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: فكرهم مش هيخرجونا غير لما يعرفوا أنا راحت فين.
1: تعالوا نتكلم بصراحة شوية. وعشان انت عملت شوية حب واهتمام ده هيعوض كل السنين اللي فاتت والأيام اللي فاتت دي كلها. انت كل اللي كان همك ان انا نبين قدامك ان احنا بننفذ كل اللي انت عايزه. انت بس اللي صح والباقي كله غلط.
0: الفنانة جودي مسعود فعيش صباحك.
1: أنا مش هبقى لوحدي في التحديات دي.
0: مع يوسف التهامي وفانا إمام يوم الأربع على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة. ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
3: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم نجوم أف أم تي في نايل أف أم اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في اكس او على نجوم اف ام. تخيلوا معايا ان قرار زي القرار الاخير بتاع شركة سوني يعمل مشاكل في كذا دولة. في مشاكل كتير ابتدت تحصل بسبب القرار ده، وفي محلات ومتاجر العاب مش هتعرف تشتغل لما السيديهات تختفي، وطبعا سوق المستعمل هينتهي لان الالعاب هتبقى رقمية. الموضوع ده بجد عامل مشاكل عند مجتمع الجيمينج والمتاجر وشركات الالعاب، وكمان في بعض الدول بسبب قوانين حماية الملكية. يعني قرار شركة سوني الأخير ما بقاش مجرد مشكلة اتسببت في حملة اعتراض من الجيمرز على السوشيال ميديا، لكن القصة دخلت مرحلة جديدة تماما وبقت في المحاكم. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumfm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. مشاكل قرار شركة سوني خرجت من مجال الجيمينج وراحت لحتت غريبة. يعني بدل ما الناس تكتب هاشتاجز أو تعليقات على تويتر ويوتيوب، بقى في محامين وقضايا وتعويضات بمئات الملايين من الدولارات. يعني الخلاف على قرار شركة سوني أصبح قضية قانونية، وأكبر قضية لحد دلوقتي اتعملت في هولندا. في هناك منظمة لحماية المستهلك رفعت دعوة جماعية ضد شركة سوني بتمثل حوالي 1,700,000 لاعب بلاي ستيشن، وبتطالب بتعويضات بتوصل لحوالي 457 مليون دولار. وسبب القضية إن المنظمة الهولندية دي شايفة إن شركة سوني بتستغل سيطرتها على متجر بلاي ستيشن ستور وبتبيع الألعاب الرقمية بأسعار أعلى من الطبيعي، لدرجة إنهم أطلقوا على فرق الأسعار ده اسم ضريبة سوني. وقالوا كمان إن بعض الألعاب الرقمية بقت أغلى بحوالي 30% بسبب غياب المنافسة. طيب ليه الناس مهتمة بالقضية دي؟ لأن المحامين شايفين أنه أول ما الأقراص الفيزيائية أو السيديهات تختفي، اللاعب أو الجيمر هيبقى ما عندوش غير مكان واحد يشتري منه، وهو طبعاً متجر البلاي ستيشن. يعني زي ما قلنا قبل كده، مفيش سوق مستعمل، مفيش إعادة بيع، مفيش تبادل سيديهات، ولا حتى منافسة ما بين المحلات والمتاجر. والموضوع ده بيدي شركة سوني سيطرة أكبر على الأسعار، وهي دي النقطة الأساسية اللي القضية دي معتمد عليها. واللي يمكن ناس كتير ما تعرفوش ان الدعوة دي اصلا كانت موجودة وترفعت القضية دي في هولندا قبل اعلان سوني عن الغاء الاقراص او السيديهات، بس كانت بسبب رفع الاسعار كل شوية. لكن القرار الاخير بتاع الغاء السيديهات ادى اصحاب القضية دي ورقة اقوى يستخدموها ضد سوني قدام المحكمة، لانهم بقوا يقدروا يقولوا ان شركة سوني مش بس بتبيع العاب رقمية باسعار غالية، لكن هي كمان بتلغي اي بديل تاني قدام المستهلك. والقصة دي بقى ما بتحصلش في هولندا بس، لأنه في البرازيل كمان في عدد من المسؤولين قدموا شكوى رسمية لهيئة حماية المستهلك، وطالبوا بفتح تحقيق في تأثير قرار شركة سوني على حقوق اللاعبين، خصوصا في المناطق اللي فيها انترنت ضعيف، لأنه مش كل الناس تقدر تحمل الألعاب الكبيرة اللي حجمها عشرات أو مئات الجيجا بايتس بسهولة. يعني بالنسبة لناس كتير النسخة الفيزيائية أو السيديهاية كانت هي الحل العملي. وفي المكسيك نفس الموضوع بيحصل، لأنه في عدد من أعضاء البرلمان أعلنوا أنهم بيجهزوا شكوى احتكار ضد شركة سوني، لأنهم شايفين أن اختفاء الأقراص أو السيديهات هيخلي الشركة تتحكم بشكل أكبر في توزيع الألعاب وأسعارها، وهيبقى فيه احتكار وسوق الألعاب المستعملة هيختفي. لكن هل فعلاً المحاكم تقدر تمنع شركة سوني من تنفيذ القرار ده؟ الإجابة مش بالسهولة دي، لأنه مثلا القانون الأوروبي في الأساس بيدي الشركات حرية إن هي تختار نموذج الشغل اللي هي عايزاه أو البيزنس موديل. يعني من حق أي شركة تقرر إن هي تبيع منتجاتها بالطريقة اللي تناسبها طالما ملتزمة بقوانين حماية المستهلك. وعلشان كده حتى المفوض الأوروبي لحماية المستهلك قال إن الاتحاد الأوروبي ما يقدرش يجبر شركة سوني إن هي تكمل في إنتاج الأقراص الفيزيائية. لكن ده مش معناه إن القضية انتهت، لأن في فرق كبير ما بين إن شركة تختار نموذج البيع أو نموذج الشغل أو البيزنس موديل، وما بين إن هي تستغل سيطرتها على السوق بشكل يضر المنافسة. وهي دي النقطة اللي عايزة تثبتها كل القضايا دي. يعني المعركة القانونية دلوقتي مش على فكرة السيديهات، لكن على فكرة الاحتكار وحماية حقوق المستهلك. وفي نفس الوقت في بريطانيا في منظمة بتمثل متاجر بيع الألعاب طلعت هي كمان تنتقد القرار بتاع شركة سوني، وقالت إن اختفاء الأقراص أو السيديهات مش هيضر المتاجر بس، لكن هو هيضر الجيمرز كمان، لأن المنافسة ما بين المتاجر كانت بتخلي الأسعار أقل، وكان دايماً بيبقى فيه عروض وخصومات واختيارات أكتر. لكن لما يبقى فيه متجر رقمي واحد هو المصدر الأساسي، يبقى طبيعي إن المنافسة تقل جداً وحتماً هتختفي. المنظمة البريطانية دي اتكلمت كمان عن نقطة مهمة جداً، وهي إن النسخة الرقمية لا تعطي نفس إحساس الملكية اللي بتعطيه النسخة الفيزيائية، لأن السي دي في الآخر هو موجود عندك تحتفظ بيه، تبيعه أو تبدله مع أي حد، لكن النسخة الرقمية مرتبطة بالأكاونت وبالشروط. وهي دي نفس النقطة اللي احنا بنتكلم عنها من أول الحلقة. لو بصينا على اللي حصل في الأسابيع الأخيرة هنلاقي إن الموضوع ده كبر بسرعة. شركة سوني مش هتنتج سي ديز من 2028، وفي الأول كان رد الفعل تعليقات غاضبة من الجيمرز، وبعدين طلعت حملات زي نو ديسك نو باي، وحملة تانية اسمها بويكوت سوني، وبعد كده الناس بدأت تلغي اشتراك البلاي ستيشن بلس، وبعدها دخلت الحكومات وهيئات حماية المستهلك في المشكلة دي، ودلوقتي بقى في قضايا قدام المحاكم في أكتر من دولة ضد شركة سوني وبلاي ستيشن. يعني زي ما قلنا المشكلة خرجت من عالم الجيمينج وبقت مشكلة اقتصادية وقانونية. شركة سوني لحد النهاردة ما غيرتش موقفها، الشركة مقتنعة إن مستقبل الألعاب هيبقى رقمي، وإن أرقام المبيعات نفسها بتقول إن أغلب الناس بالفعل بقت بتشتري ألعابها من البلاي ستيشن ستور أو المتجر الرقمي، وبالتالي من الصعب جدا إن شركة سوني تتراجع عن القرار اللي هي شايفة إنه بيتماشى مع اتجاه السوق. وزي ما قلنا قبل كده التطور الطبيعي للتكنولوجيا مش دايما بيمشي على مزاجنا، لكنه هيحصل، يعني هيحصل دي ما فيهاش كلام. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا.

قريباً بنت مين؟ من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم FM.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: الفنانة سوزان نجم الدين.
3: ايه الغيبة الطويلة دي؟
2: في اسرار النجوم مع انجي علي.
3: امتى حصلتها؟
2: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
3: كيليار خلاص ما عادتش موجودة. متهيألي ده انذار كافي ليكوا كلكوا. حاولوا تحافظوا على ارواحكوا. محدش اساسا بيعرف انكوا هنا الا انا ومولانا، احنا الاثنين بس، ومحدش هيشوفكوا غيرنا الا المختار من الجنة. اي خروج عن المكان المخصص ليكوا مصيره الاكل.
2: الفنانة سوزان نجم الدين في اسرار النجوم مع انجي علي، يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: مش هوصيك.
2: نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
2: ولسه موجودين معاكم في اكس او على نجوم اف ام وبنتكلم دايما عن التكنولوجي والجيمينج ووصلنا لاخر لينك في حلقتنا. بما اننا الحلقه كلها بنتكلم عن مستقبل الالعاب وهل الالعاب اللي بنشتريها النهارده هتفضل موجوده بعد سنتين ولا لا، تعالوا بقى نسيب الجدل ده شويه ونشوف اخر الاخبار اللي حصلت في عالم الجيمينج في خلال الايام اللي فاتت، لان في اخبار مهمه لاي حد بيحب يحافظ على تاريخ الالعاب وفي اخبار تانية بتكشف لنا جزء من ملامح الجيل الجديد، وكمان في تصريحات مهمه جدا عن مستقبل اكس بوكس بس من شخصيه غير متوقعه. يعني هناخد لفة سريعة جدا على أهم التطورات اللي حصلت في عالم الجيمينج في الكام يوم اللي فاتوا. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومفأم أو على الواتساب على 0155-955-1006. أول خبر يعتبر من أحسن الأخبار لأي حد بيحب الألعاب القديمة وخصوصا ملاك أجهزة البلاي ستيشن 3. إحنا كنا بنتكلم من شوية عن فكرة حفظ الألعاب وإنه في ناس كتير خايفين إن ألعاب كاملة تضيع مع الوقت لأن هي بقتش بتتباع أو ما بقتش مدعومة، فالخبر ده يعتبر خطوة كبيرة جدا في الاتجاه ده. في محاكي مشهور جدا اسمه RPCS3 وده يعتبر أشهر محاكي لجهاز البلاي ستيشن 3 على الكمبيوتر. المحاكي ده فريق تطويره شغال عليه بقاله سنين وكل تحديث بينزل بيحسن الأداء أكتر. الجديد بقى ان الاميوليتور او المحاكي ده وصل لانجاز كبير لان اكتر من 75% من مكتبة العاب البلاي ستيشن 3 بقت قابلة للعب بالكامل على الكمبيوتر. ولما تعرف ان مكتبة البلاي ستيشن 3 فيها حوالي 3559 لعبة هتلاقي ان 75% من الالعاب دي ده رقم كبير جدا. يعني دلوقتي في حوالي 2681 لعبة من كل ألعاب البلاي ستيشن 3 تقدر تشغلهم من أول دقيقة لحد النهاية بأداء مستقر ومن غير مشاكل على البي سي، وفاضل أكتر من 800 لعبة بس وأوريدي هما بيشتغلوا أصلا لكن محتاجين تحسينات بسيطة علشان يشتغلوا بشكل كامل. والأهم إنه مفيش تقريبا ألعاب من بلاي ستيشن 3 المحاكي ده ما بيعرفش يشغلها. يعني المشروع بقى بيتقدم بسرعة جدا وكل شهر بيقرب أكتر من هدفه إنه يخلي مكتبة البلاي ستيشن 3 كلها محفوظة وقابلة للتشغيل على أجهزة الكمبيوتر الجديدة. ودي نقطة مهمة جدا لأن في ألعاب كتير على بلاي ستيشن 3 منزلهاش ريماستر أو ريميك ولا حتى اتنقلت للأجهزة الأجدد. يعني لو الجهاز نفسه اختفى بعد سنين المحاكيات أو الأميوليترز دي ممكن تكون هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على تاريخ الألعاب دي. وبعد كل الكلام اللي اتقال عن فكرة ملكية الألعاب وحفظها، الخبر ده بصراحة يعتبر مفرح جدا لأي حد بيحب تاريخ بلاي ستيشن. طيب تعالوا بقى نسيب حفظ الألعاب شوية ونروح لخبر ممكن يكشف لنا جزء من مستقبل بلاي ستيشن. شركة سوني سجلت براءة اختراع جديدة خاصة بنظام تبريد مختلف تماما، وفي توقعات انه ممكن التكنولوجي دي تكون واحدة من التقنيات اللي احنا هنشوفها في جهاز البلاي ستيشن 6. براءة الاختراع بتتكلم عن نظام تبريد بيعتمد على الهيت بايبس وهيت سينك بس بشكل متطور، والفكرة الأساسية ان النظام ده يفضل يبرد الجهاز بنفس الكفاءة سواء كان الجهاز في وضع افقي او رأسي. ودي اهم نقطة كانت مثيرة للجدل من اول ما البلاي ستيشن 5 نزل. أكيد طبعاً الناس فاكرة الكلام اللي كان منتشر زمان عن المعدن السائل أو الليكويد ميتل اللي بيبرد البلاي ستيشن 5، وبعض الناس كانت قلقانة من استخدام الجهاز بشكل رأسي. ورغم أن المشكلة ما كانتش منتشرة في كل الأجهزة إلا أن شركة سوني بالفعل عدلت تصميم التبريد بعد كده في أجهزة البلاي ستيشن 5 السليم والبلاي ستيشن 5 البرو علشان ما تحصلش تاني. براءة الاختراع الجديدة بقى بتوضح أن شركة سوني بتدور على حل بسيط وأكتر كفاءة وأقل في تكلفة التصنيع من غير ما تضحي بدرجات الحرارة ومن غير ما يكون الجهاز صوته مزعج. لكن لازم نفتكر حاجة مهمة، إن أي براءة اختراع مش معناها إن احنا هنشوفها فعلا في المنتج النهائي. شركات التكنولوجي بتسجل براءات اختراع كل يوم وكتير منها عمره ما بيتحول لمنتج حقيقي. طيب تعالوا بقى نسيب بلاي ستيشن ونروح للمنافس التقليدي الأكس بوكس. في تصريحات جديدة طلعت عن الأكس بوكس من رئيس بلاي ستيشن السابق شون ليدن. الراجل ده اتكلم عن مستقبل أكس بوكس وقال رأي مثير جدا. هو شايف ان مايكروسوفت وصلت دلوقتي لنقطة لازم تختار فيها اتجاه معين بوضوح. هل مايكروسوفت عايزة تفضل شركة بتصنع أجهزة ألعاب بتنافس بلاي ستيشن ونينتندو، ولا عايزة تتحول لأكبر ناشر ألعاب في العالم؟ في رأيه صعب جدا انك تجمع ما بين الحاجتين في نفس الوقت، خصوصا بعد ما مايكروسوفت بدأت تنزل ألعابها على بلاي ستيشن ونينتندو وبقينا نشوف ألعاب كانت زمان حصرية على الأكس بوكس موجودة على منصات منافسة. شون ليدن قال إن الخطوة دي ممكن تحقق أرباح كبيرة لمايكروسوفت لأن عدد الجيمرز هيزيد، لكن في المقابل مايكروسوفت كده بتقلل السبب اللي يخلي أي حد يشتري أكس بوكس من الأساس، لأنه طول عمر الأجهزة كانت بتعتمد على الألعاب الحصرية. الجيمر كان بيشتري الجهاز علشان فيه ألعاب مش موجودة في أي مكان تاني، لكن لو نفس الألعاب بقت متاحة على كل المنصات يبقى إيه اللي بيميز الجهاز ده عن أي جهاز تاني؟ ده مش معناه إن كلام شون ليدن صح أو غلط، لكن هو مجرد وجهة نظر من واحد كان مسؤول عن بلاي ستيشن لسنين طويلة قوي، وأكيد حد زي ده فاهم المنافسة دي ماشية إزاي. ومايكروسوفت واضح إنهم شايفين الصورة بشكل مختلف ومقتنعين إن انتشار ألعابهم على أكبر عدد من المنصات والأجهزة هيحقق لهم مكاسب أكبر على المدى الطويل، حتى لو الموضوع ده غير شكل الأكس بوكس اللي احنا متعودين عليه. وفي نفس الوقت رئيسة أكس بوكس الجديدة عايزة ترجع الحصريات تاني. صناعة الألعاب داخلة على مرحلة مختلفة تماما، حفظ الألعاب بقى موضوع أساسي، والجيل الجديد من الأجهزة بدأ يتشكل من دلوقتي، والمنافسة ما بين بلاي ستيشن وأكس بوكس بقت تتغير بشكل عمرنا ما شفناه قبل كده. يعني سواء أنت كنت من جمهور بلاي ستيشن أو أكس بوكس أو حتى من جمهور البي سي، توقع أن الفترة اللي جاية هتبقى مليانة مفاجآت غريبة، لأن هو ده عالم التكنولوجي وعالم الجيمينج. والوقت بيعدي بسرعة، ودي كانت حلقتنا الليلة دي. مستمعينا أتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا، استنوني الحلقة اللي جاية من برنامج اكس او في نفس الميعاد على 100.6 نجوم اف ام. سلام.
1: كنتم مع اكس او مع شريف جويفل على

0: دلوقتي جمعتكم مع أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير على نجوم أفهام. نجوم أفهام على كيفك.
1: بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هنتقابل ولمدة ساعتين في أنا والنجوم وهواك. معاكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم أفهم. يبقى الإنسان قويا حتى يتذكر حلما قديما كان يتمنى أن يعيش فيه، فيدرك أن بعض الأحلام خلقت لتشتاق لا لتعاش. مستمعينا أهلا بكم وحلقة جديدة من أنا ونجوم هواك. حلقتنا النهاردة عن أحلام الحب الضائعة. تعالوا كل واحد فينا يرجع سنين لورا، نبدأ من أول ما كان الحب فكرة عند كل شاب صغير أو بنت صغيرة في مرحلة المراهقة. كل واحد كان بيحلم انه في يوم من الايام هيحب، وحبه هيكون له شكل معين، وفضل عايش منتظر الحلم ده سنين لحد ما قابل الحب اللي هو كان منتظره. في منهم اللي حاول يدخل في علاقات وكان من الباحثين عن الحب علشان بيدور على حلمه عايز يحققه، ولكن في منهم اللي قابل حقيقي الحلم وعاشه وشاف قدامه الحلم بيتحقق، وكل شيء حلم بيه شافه قدامه بيتحقق. يمكن مش بنفس الصورة اللي حلم بيها، ولكن لما الإنسان بيحب بيبتدي ينسى الحلم الوردي اللي كان بيحلمه ويعيش في الواقع الجميل اللي هو عايشه، ويقتنع تماما ان هو ده الحب وهو ده الحلم اللي كان منتظره، وان الحلم ده بدأ يتحقق، وان مفيش اروع ولا اجمل ولا احلى من الحالة اللي هو كان عايشها. بيعيش الحياة وبيبتدي يحب ويتحب ويقول ويكتب ويغني ويدندن ويسمع مزيكا ويحلم ويسهر بالليل يفكر وما يجيليوش نوم، وقاعد بيفكر في حبيبه وهيشوفه تاني يوم ازاي. انا بكلمكم على يعني على حالات حب يمكن ما قبل الانترنت، لان زمان ما قبل الانترنت الحالة كانت مختلفة شوية، ولكن نفس الحالة برضو بتلاقوها موجودة مع الانترنت. الفكرة بس ان التواصل مع الانترنت خلى سرعة التواصل وخصوصية التواصل خلت التواصل أسهل. يعني زمان كان الإنسان عشان يتصل بحبيبه لازم يكلمه على التليفون الأرضي، وهو مش عارف مين اللي ممكن يرد عليه، فكان ممكن يرد الأب، الأخ، الأخت، الأم، الخالة، العمة، الشغال، أي حد، أو يبقى إنسان محظوظ وترد حبيبته ويسمع منها ألو ويقفل السكة، أو تخبي التليفون وتسحبه وتخش بيه أوضة نومها علشان تقعد تكلم حبيبها طول الليل ويعيشوا في حالة الحب الجميلة اللي هم عايشينها. يمكن دلوقتي بقت الأمور أسهل بكتير، مش محتاجين يستخبوا لأن كل واحد في إيده موبايل يقدر يتبعت له مسج، يتبعت له واتساب، يتبعت له صورة، يتبعت له قلب، يتبعت له ورد، يتصل بيه عادي. يعني الحياة بقت أسهل، ويمكن ده اللي أفسد شوية طعم الحب الجميل اللي كانت الناس بتعيش فيه زمان. ربما يكون الحالة دي بالنسبة للبعض جميلة، ولكن زمان أنا أؤكد لحضراتكم إن كان الحدوتة أجمل بكتير. ويعيش بقى في حلم جميل انه هيكون حياته، وانه هيرتبط بالانسان اللي بيحبها، وهي هترتبط بالانسان اللي بتحبه، وهيعيشوا في بيت واحد ويبتدوا يرسموا مع بعض كل حاجة في حياتهم، شكل البيت وحياتنا هتبقى عاملة ازاي، وهنبقى نروح وهنيجي ونتفسح وهنعمل كورنر نقعد نسمع فيه مزيكا. يعني بيعيشوا حالة كده ممتعة رومانسية جدا. يعني أنا بكلم حضراتكم على يعني زي ما بيقولوا كده آخر رجال المحترمين، آخر زمن الرومانسية، لأن التكنولوجي أفسدت الرومانسية. فكانت الحالة جميلة جدا وممتعة جدا والناس بتعيش في حالة حب جميلة. بيستمر الموضوع شوية وهم مغيبين، مش دارينين بأي حاجة غير إن هم عايشين في حالة حب وردية جميلة فيها تحديات وفيها عقبات، ولكن هم عندهم من جوه يعني طاقة ان هم يحاربوا من اجل الحفاظ على الحب. وبتحصل فجأة حادثة، الحادثة دي ايا كانت، خلينا نقول غدر، خيانة، هجر، منع، حادثة بمعنى حادثة. فجأة بيفوق الإنسان اللي كان عايش في حلم وردي جميل، عايش فوق السحاب، بيفوق على نفسه داخل غرفة كئيبة مظلمة في مستشفى فقيرة، عايش بيتألم وبيتوجع وبيتعذب وحاسس ان حياته كلها انتهت. انا اسف على الوصف. وضاع الحلم. ناس كتير جدا ما بتستحملش ضياع الحلم، وفي ناس بتتألم ألم ما بعده ألم، وفي ناس مستقبلها بيضيع، وفي ناس خطط حياتها المستقبلية كلها اللي كانت رسماها لنفسها من طفولتها بتتغير، الاتجاه اتغير لانه احبط، اتكسر، اتشرخ، مش قادر يكمل. فتضيع ساعة ورا ساعة، يوم ورا يوم، شهر ورا شهر، سنة ورا سنة، والانسان ده او الانسانة دي قافل على نفسه في حالة حزن ما بعده حزن، لحد بعد وقت يمكن مش ثابت بالنسبة لشخص أو التاني، كل واحد على حسب قوة تحمله، بيقدر الإنسان يطلع من حالة الحزن دي ويبص تاني من شباكه ويلاقي النور منور وفي دنيا وفي حياة وفي ناس عايشة وناس بتشتغل وناس بتنجح وناس بتحب وناس بتتجوز فيبتدي يحاول من أول وجديد. مع المحاولات بيبقى فيه شوية وجع، شوية ذكريات، شوية ألم، شوية تحديات، شوية مقارنات ما بين اللي كان واللي جاي واللي هيجي، شوية إخفاقات، إحساسه أنه ضيع من عمره سنة واتنين وتلاتة وهو عايش في حزن، مرمي في أوضة ضلمة ما بيفكرش في ولا حاجة غير وجعه وألمه، لحد ما بيتمكن ويطلع من اللي هو فيه. هل الإنسان ده بيعيش سليم؟ لا. مهما تغلب على وجعه ومهما تغلب على ألمه ومهما خد خطوات، بيقعد برضو كل فترة يتذكر حلم الحب الضائع. سنين بتعدي على ناس وما بتنساش، وفي ناس ربنا بيقدرها وبتنسى، في ناس بتنجح بقوة بس علشان تنتقم من ضياع الحب، علشان تثبت للطرف التاني انك خسرت كتير او انك خسرت كتير، وفي ناس بتعيش وخلاص، وفي ناس بتقبل واقع وامر واقع وتعيش وهي اساسا لسه جواها الحلم القديم مكسرها وألمها. في ناس بتتقبل واقع وتتأقلم على واقع وحياة زوجية وأطفال وأسر وهم لسه جواهم الحلم القديم، حلم الحب الضائع. ده موضوع حلقتنا النهاردة. تليفوناتنا 38-35-022 والواتساب على 0155-955-1006.

ما ضاع من الأحلام ومن أحلام الحب لا يعود، لكنه يعلم القلب أن الأحلام الجميلة لا تكفي وحدها لصناعة النهايات السعيدة. لسه بنتكلم في الحب، وحلقتنا النهاردة عن أحلام الحب الضائعة. تليفوناتنا 38-35-022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM.

الأصعب من إحساس الفشل في تحقيق الأحلام هو انعدام الرغبة في الحلم وفقدان الأمل في المحاولة وإحساسنا بحتمية الخسارة من قبل ما حتى نحاول. لما نصحى من النوم ونكتشف إننا بطلنا نحلم أصلا، ساعتها بنعرف إن الأحلام مش ممكن تموت ولكن اتحولت لحنين، كل ما يعدي العمر بيزيد وجعه. من محمد جاد. من أم صالح إلى حبيبي ونور عيني عبد صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير يا أستاذ أسامة، أنا حابة أبعت رسالة بسيطة لزوجي وأطمنه من خلال برنامج. يا رب يكون بخير وفي صحة وسلام دايما، وربنا يفك ضيقته ويهون عليه كل صعب بيمر بيه ويكتب له الفرج القريب من عنده. أنا والأولاد بخير الحمد لله، مستنياه على خير. كل يوم بندعي ربنا يرجعه لنا سالم غانم ويبعد عنه كل هم وضيق، وجوده مهم في حياتنا، وربنا ما يحرمنيش منه ولا من ضحكته ولا من لمتنا. لو الرسالة دي توصل له فحب أقول له احنا مستنيينك ومطمنين عليك، ربنا معك في كل خطوة. شكرا يا أستاذ أسامة، ربنا يبارك فيك وفي رسائلك اللي بتطمن القلوب. صباح الورد عليك يا كينج السعادة والرومانسية. سألوني هل هناك شيء أكبر من حبك له، فأجبتهم نعم، فقالوا ما هو؟ قلت احترامي وتقديري واهتمامي به. الحب احترام وتقدير واهتمام قبل ما يكون مشاعر وأحاسيس، هكذا أحببته. ما بيننا ليس صداقة وليس معرفة عابرة، ليس حبا أيضا، ما بيننا شعور اكتشفناه نحن فقط. إلى حبيبتي فاطمة من حسام من حلوان. إزيك يا أسامة، عامل إيه؟ أنا علياء، كنت عايز أقولك إني اكتشفت كل حاجة كنت مرتبطة بفارس وهو ممكن يكون بيسمعنا دلوقتي، وكنا مع بعض وكنت ماسكة تليفونه وجاله مسج باسم نيرة، ودي قريبته اللي كانت مرتبط بيها، وهو قال لي إن هو لسه بيحبها. مش عارفة أعمل إيه، أنا تعبت. تبعدي علياء، تبعدي. طالما لسه بيحبها وقلبه مشدود لها حتى لو هي مش موجودة في حياته، تبعدي. ده مهم جدا إنك تلحقي تنقذي نفسك. أسامة، أحلى حاجة في الدنيا كلها إنك تحلم بالحب، بأجمل معاني الحب، والحاجة اللي بتوجع قوي إنه يغزلك وبيوجع جدا. إسلام أبو علي، أبو تيا ميت غمر. وجودك وسط ناس من مستواك أجمل معروف ممكن تقدمه لنفسك، مش طبقية أبدا، بس لما تبقى وسط ناس شبهك في الذوق في الاحترام في النضج، هتحس إنك بخير من غير ما تشرح. مستواك مش في المظاهر، مستواك مش في طريقتك، مش في طاقتك، في حبك للحياة وللناس، في تقديرك لنفسك وللي حواليك. اختيارك للناس مش صدفة، ده انعكاسك. ازيك يا أسامة؟ يا حبيبي، انا شايف ان الحب بالعقل احلى من الحب بالقلب. يعني الاول اشوف اللي قدامي ولو كويس احطه في عيني، وبعد كده العشرة احبه بقلبي. من مو عبد الله. والله ممكن تشوفه احسن انسان في الدنيا بس قلبك معرفش يدق له، هي دي بقى القضية الكبيرة. صباح الخير عليك يا بروفيسور. الحب ما يجمعنا هو الخيال، وما يفرحنا هو الحلم، وما يفرقنا هو الواقع. من سامح ناصر. خاطر انتم ليه لا اهو انا احمد من السويس، بجد بحبك قوي ومن متابعينك. وانا بحب قوي قوي، بموت في سلوى وهي سمعنا دلوقتي، وبقول لها بموت فيكي يا سلوى. يا رب تكون وصل لها الرسالة. حلقة النهاردة رائعة يا دكتور أسامة. عايز أقول لحضرتك اللي انت حكيته انطبع عليا بالحرف. أنا وخطيبي مصطفى رسمنا الأحلام الجميلة وعشنا فيها، بس حصل له كرب شديد والدنيا ضاقت عليه. فضلت جنبه ورجعنا تاني نرسم حبنا رغم العقبات والصعوبات، وعمري ما هتخلى عنه. أجمل حب في حياتي، ولو الكون كله ضده أنا معاه وهفضل في ظهره. وبقول لك بكل كياني بحبك يا توأم روحي. من بندقة. من أم شهد
إلى حياتي اللي حياتي ضلمة من غيرك، ربنا يفك دقتك ويخليك ليا يا أغلى من حياتي أنا بخير والبنات بخير، كلنا محتاجين وجودك، وأنت ضحكت البيت. يا رب تكون برضو وصل له الرسالة. حقيقي حضرتك كان ليك وحشة مش طبيعية. أخيرا إفراج يا أنكل أسامة من ثانوية عامة وبسمع البرنامج تاني براحتي. ملك مصطفى حبيبتي مبروك وعقبال يا رب ما يبقى كمان في إفراج من الجامعة وبعد كده نشوف بقى نشوفك عروسة فرحانة. صباح الخير والسعادة على المحترم بزيادة صديقي الجميل أسامة منير. ثانيا عايز أقول مش هضحي بنفسي تاني، ومن النهاردة هكون أناني. أي حد في يوم أذاني ينسى قلبي له يلين، مش هسامح حد بعني أو أمنته وفيه خدعني. قد ما تحملت أسوأ قلبي راح يرجع متين، واللي واخد على الخيانة واللي بيخون الأمانة سهل يغدر ألف مرة، مش هعاشر كدابين. تحياتي محمد أبو راشد، شاعر محمد أبو راشد العربي حلوة. تحياتي حمد. أعتقد أن الحب في زمن السوشيال ميديا هش مش صلب، لدرجة أن الست نسيت أنها ست والراجل نسي أنه راجل. كل حاجة اتلخبطت، بقى نادر تلاقي حد يتمسك بحد وحد بيقدر حد إلا ما رحم قلبي يا ربي. من مصطفى خالد. والله مصطفى يعني هو في فرق كبير ما بين الحب زمان والحب دلوقتي. يعني هو الحب هو إحساس، إنما طريقة التعامل مع الحب هي اللي خلت طعم الحب يبقى في بعض الأحيان سخيف. وأنا بعتذر إن أنا بقول إن بيبقى طعم الحب سخيف. زمان كان الواحد بينتظر

0: مساء الخير يا أستاذ. صباح الخير.
1: صباح النور، ازيك؟
0: أول مرة أجرب إن أنا أطلبك وبسمعك داخلة تقريبا في سنة. كنت لسه مكتشفة إن في حلقات على يوتيوب وإن كل الحلقات القديمة نزلت، فحاجة تساعدني جدا مع إن أنا في أصعب حالاتي.
1: لا خالص بإذن الله، ما فيش أصعب حالات وما فيش حاجة، كل حاجة هتبقى حلوة.
0: أنا جاية بعد ما المشكلة يعني بدأت تبقى كبيرة قوي. بس أنا بكلمك علشان أي حد هيسمعنا، يعني لو في بنات لسه بتبدأ حياتها تاخد بالها.
1: طيب قوليلي إيه الأول، تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
0: لا مش مهم.
1: طيب كم سنة؟
0: 38.
1: احكيلي إيه الحدوتة؟
0: أنا متجوزة بقالي 15 سنة. بعد ما خلصت جامعة بسنة. كان عندي شوية تحفظات كده إن أنا لازم العريس اللي يتقدم لي ده يكون أكبر مني، ميبقاش في سني، مستعيلة اللي قدي قوي وشايفة إنهم صغنونين ودماغهم تعبانة وأطفال وأنا دماغي كبيرة وبتاع. فكنت بحكم على الناس غلط قوي. فتقدم لي عريس كان كويس، مواصفاته كويسة قوي، أكبر مني بثمان سنين، موظف في مكان كويس، وفي نفس الوقت يعني حسيت ان انا مرتاحة قوي اول ما شفته.
1: طيب جميل.
0: انبهرت زي ما هو كان بيقول عليا، يعني هو كان شايف ان انا انبهرت، مش حبيت وارتحت وكده، لا كان بيقول ان انبهرت، لان هو كان اعتماده الاساسي اصلا على شكله، لبقته، كلامه، اسلوبه. اتجوزنا في 3 4 شهور، ودي الغلطة الاولانية. بعد الثلاث اربع شهور دول كنت اي حاجه عادي، مش فارقه معايا، لا كنت بدور على بيت كبير ولا بيت تمليك ولا ولا اي حاجه، كنت بدور ان احنا هنبدا حياه جديده جميله وكل حاجه مش مشكله. بدات المشاكل من اول ما بدا يبقى في حاجه اسمها مسؤوليه. خلصنا اول بيبي كانت بنوته، من بعدها بدات مشفوش تقريبا في حياتي.
1: ليه تشغل عنك في ايه؟
0: كان على طول بره بحجه شغلي، انا مشغول، مفيش سفر، مفيش خروج، مفيش اي حاجه خالص نهائي. كبير وقوي قوي قوي ان انا اروح مع عند مامته. كان في حاجات كتير بتحصل غلط قوي وانا مش واخده بالي، او كنت واخده بالي بس ما كنت صغيره، يعني 22 سنه مفيش مخ خالص، كنت بترجم كل حاجه غلط، فاكره نفسي ذكيه فاهمه كل حاجه. وبعد 15 سنه فهمت كل حاجه. خلفت منه 3 ولاد.
1: فهمتي ايه بقى بالظبط؟
0: اول حاجه بعد 4 سنين جواز اكتشفت ان في حاجه بتتشرب بعد ما كان في طفل تاني. اول ما كل ما المسؤوليه كانت بتزيد قدامه ان الجواز ده عباره عن حاجات مطلوبه مني ان انا اعملها كراجل، لا انا مش متقبل ده. هو شايف مش عارفه اوصف لك، مش عايزه احكي التفاصيل كتير. بس انا فجاه لقيتني ام لطفلين وانا عندي 26 سنه 27 سنه عايشه لوحدي معاهم طول الوقت. جوزي موجود في البيت قاعد في البلكونه مع انه بيرفض يقعد معايا، يا اما بره في عربيته في مشاوير، إيه على طول عليا فلوس، معيش فلوس، معيش فلوس، معيش فلوس، والاقيه بيجيب تليفونات جديده، إيه عايز يجيب عربيه، لا اصلا انا خدت كارد عشان العربيه، لا اصل هيمشوني من الشغل عشان الكارد، ابيع له ذهبي علشان ينام يبقى مطمن ان هو العربيه دي بتاعته، كارده مدفوع زي اي واحده مش عايزه الحياه تبقى ماشيه كده. فجأة لقيته مسلوط من حياتي تماما وأنا بعمل كل حاجة بابا وماما، بس كنت مبسوطة للأمانة. يعني أنا شايفة إن بيتي هادي، جوزي موجود محترم مش عارف إيه، بس عيبه الوحيد إنه مش في حياتي.
1: بس أنتي استمتعتي بإنك بتلعبي دور الست المسيطرة اللي بتقود البيت، وإن
0: مش سيطرة على قد ما هي إن الحاجة دي تثبت لي، فأنا كنت أقدم المسؤولية قوي إن أنا بعملها صح، بعملها على اكمل وجه، بيت كويس قوي، ولاد حلوين قوي، انا واخده بالي نفسي جدا قوي، هو بينا واجهه كويسه جدا. بعد سني كبير شويه بدات افهم اكتر ان في حاجه بتتشرب هي اللي مخليها بره طول الوقت.
1: بيشرب مخدرات؟
0: هوائي. اكتشفتها في الاول، عملت مشكله كبيره ان دي حاجه ازاي وانت راجل محترم وباين عليك انك مش اتقال لي انها هدايا وان دي عشان وظيفتي لا انت انضف من كده، ما ينفعش وربنا و و و والولاد و خلاص عرفت المبرر انه بره البيت. اديت له خلاص ان عرفت بقى ايه في الوقت ده، بدا عقلي يكبر ان مفيش حد ما عندوش غلط، ده عيبه الوحيد.

0: بعدها بدأت ألاقي إن هو مش موجود في حياتي أنا بقى شخصيا, مش موجود خالص, ومش عايز ينطلب منه أي حاجة
1: حتى العلاقة الزوجية.
0: لا ده دي خلاص احنا دي ناسينها, يعني أول 7-8 سنين في جوازنا كل ما نتقابل كان بيبقى فيه حجج اللي هو أنا مضغوط, أنت مشغولة بالولاد, هو اللي عنده حجج. انا البس ابقى لطيفه ابقى كذا ابقى كذا, ما في مبررات دايما, او هو نايم واحنا في البيت بره واحنا جوه, جوه واحنا بره, كلام من ده يعني. مهم جيت بعد 8 سنين قلت لا انقل من الشقه دي, بقى الشقه دي بلكوناتها كده كبيره بيطلع في الخلا كده ايش, طب لا انقل الشقه اللي جنبي بحجه ان انا عايز اوضه زياده. نقلت, جاب عربيه تانية عمل بيها حادثه, بعد ما عمل بيها حادثه راح زود كاردو جاب عربيه تانية. ففي محاولات كتير انه يبقى برضه بره البيت. العربيه دي انا ما استخدمهاش, توصلنيش انا ولادي, هو لوحده بتاعته بيروح الشغل اللي هو
1: يعني
0: بعدي بشارعين ويرجع.
1: ايه السر ورا كل ده؟
0: ان العربيه دي حياته ومكانه, بيقعد فيها رقبته لحد ما عرفت انه بيقعد بالاربع ساعات بعد شغله قاعد بيشرب بس العربيه بس. الكميات بدات تكتر. اتكلمت,
1: هل الانواع كمان بدات تتغير؟
0: لا ما اعتقدش. ماشي, بس الكميه كترت ليه؟ هو زود همومه بكارده, كل ما كان يزيد مرتبه قوي يروح يزود الكارد قوي وياخد الفلوس دي يعمل بيها شهادات يربطها وياخد بضمانها كريدت كارد ويصرف, فعك الدنيا قوي بربا كده. فطبعا اللي عمله ده ما دخلش ببركه على بيته طبعا. واحدة واحدة بدأ يقع من أنا بقى مش موجود في حياتنا خالص, اللي هو أي حاجة احنا بنقولها مش مسموعة مش مفهومة مش موجودة, أي احتكاك بيني وبينه, الاحتكاك ده اللي أقصده مناقشة عن حاجة البنت عايزها الولد عايزها.
1: بس ده على فكرة ده كان بيمر باكتئاب قوي جدا
0: جدا. أنا بيني وبين نفسي أنا كنت بقرأ بقى وبدور,
1: هو كان محتاج يتعالج, كان محتاج يزور طبيب.
0: اول ما بدات اتكلم في ده, بس مش بالامر طبعا, انا كنت واخداها على الهادي, يعني انا كنت بقول عليه انا لعبت كل الالعاب. انا وصلت ان انا فجاه لقيتني المصطلح اللي انت بتقوله لما حد بيكلمك انت, لا انت مش مامته انت مراته, لا هو غصبني ان انا ابقى الراجل بتاعه. فاهمني ازاي؟ احنا كان في تبادل في الادوار.
1: طب انت قررتي امتى تنفصلي عنه؟
0: انا خلفت ابني الثالث اللي هو عنده 4 سنين دلوقتي. اوكي, إيه كان برضو ايه يعني, هو كان بيعمل محاولات كده في اخر كام سنه ان هو بدا يحس ان انا بدات خلاص اخرج عن حته ان انا مربوطه بيه. ما انت هو متربي على ان اغلط مامته كانت تغلط ايه حبيبي يعني, وايه المشكله انت باشا, ده انت ست من تتمناك الكلام ده. مفيش صحاب, حتى اخوه مش بيكلم يعني, عارف هو
1: فبدا يطور نفسه شويه, بدا يحسن من نفسه.
0: لا ده هو بدا عايز يربطني بيه اكتر, خلف تاني محاولة وفشلت ومحاولة تاني, وبدأ يتكلم في موضوع العلاقة أكتر, وإن طب ما أنا عندي مسؤوليات, ده أنا في بيبي في مش عارف إيه, وسني كبر بقى كنت خلاص 35 سنة ولا حاجة. المهم حصل لي مشكلة كده, تعبت وكان لازم أعالج المشكلة دي. هو أي تعب بالمناسبة بيهرب من حياتي, شو مختفي. اتفاجئت بقى إن أنا مع نفسي, أنا خلاص أنا تعبي ده كان ممكن يخليني مشلولة, ممكن يعدي من جنبي كده ما يسالنيش انا عامله ايه, اخباري طيب. النهارده ايه, عشان ما اطولش عليك سافرت بره عشان اعالج رجلي على فكره اخواتي. وانا هناك كان كل همه ان انا سافرت اتفسح وهو لا, انا سايبه ولادي عند والدتي, هو مش مهتم باي شيء, بعت لهم مصاريف اكل وشرب ومبسوط جدا انه قاعد في البيت. طلب مني ان انا اسفره بقى عشان يفسح هو كمان, ما مش هينفع. فلقيت الريسك بتاع ان انا مطلوب مني ان انا اعمل لك حتى وانا في وضعي ده انت ما تطمنش عليا. جات لي فرصه شغل هناك, اشتغلت سنه ونص من اسود ايام حياتي.
1: لما اشتغلت هناك
0: كان اولا اشتغلت ولحظي, بص انا حد طموح قوي, فقدرت في اقل من سنه اتنقل من مكان لمكانه, وده جنه وده حسيته, كنت بحس منه بغيره مش طبيعيه, مقارنات مش طبيعيه. خديني دلوقتي.
1: بس انت ما كنتيش اساسا بتشتغلي في مصر؟
0: لا خالص, بشتغل بس شغل في البيت.
1: انما
0: بصرف على نفسي, ما كانش بيصرف عليا بالمناسبه.
1: انما لما سافرتي اشتغلتي وبدا يبقى لك كيانك وكده.
0: بالظبط في سنه بالظبط.
1: وبعدين
0: اخواتي نفسهم كانوا يعني بيشيدوا بحته ان انا قدرت اعمل ده, لان انا كنت حاطه قدامي ولادي, ان كل يوم ولادي بعيد فيه عني له تمن.
1: طيب وبعدين؟
0: ما عندوش استعداد يعمل حاجه لمستقبل ولادي, شايف ان مستقبلهم ده بتاع ربنا, ما اجيبش شقه تمليك, ما اعملش حاجه لاولادي, لا ده بتاع ربنا رزقهم, انا باكلهم واشربهم واوديهم المدرسه وشكرا. مع انه مرتبه يعيش 10 اسر، وده اكتشفته في الاخر وانا برفع قواضي. ما كانش ليا طلبات، انا كنت بشتغل وبصرف على نفسي لبس وخروج وفسح واي حاجه انا والولاد، وهو بعيد عننا خالص.
1: طب وبعدين ايه اللي حصل؟
0: إيه طبعا وانا مسافره اول ما بدات اشتغل، خديني خديني ازاي وانت عليك كارد كتير جدا ما ينفعش. إيه لا خلاص، طب ابعتي فلوس تساعديني في الكارد، ما ينفعش انا لسه بادئه شغلي اللي ما اقدرش حتى اعيش بيه هناك لوحدي. بس هو بدا يشوف ان انا بطلع السلم اسرع منه قوي، خصوصا انها كانت نفس الوظيفه بتاعته للاسف، يعني ما كانش مخطط لها خالص. نزلت لانه عمل مشاكل هنا عند بابا وماما كبيره جدا، فالوضع اللي حط بابا وماما فيه صعب، لكن لازم انزل.
1: وطلبتي الطلاق؟
0: لا خالص برضو. بابايا قال لي معلش وضعه ما ينفعش تسيب جوزها لوحده. والدي كان من الناس اللي يقول لي معلش ظروفه، اهله متوفين ملوش غيرك انت والولاد، بس طبعا ما كنتش قايله موضوع المخدرات
1: برضو. عايز اوصل
0: إيه النهايه ان انا استحملت بعد ما رجعت من السفر تصرفات اوفر بقى بسبب الشرب واختفاء اوفر، ولادي بقوا في سن مراهقه والزغنن دوت، خناقاته كلها بقى فيها مد ايد وقله ادب ولسان طويل، بدات فلوسه تضيق عليه طبعا، لان كل القرض اللي واخده ده اثر عليه حجم الفلوس والمطلوب منه اكتر. فجاه باع العربيه علشان يصرف منها، فمبقاش في مكان يقعد فيه، فبقى بيشرب في البيت. بدات الجيران تتكلم، اقول له ما ينفعش.
1: بدات الجيران تتكلم عشان ريحه الشرب طالعه.
0: واحده جارتني، هو موظف، موظف له مواعيد بيصحى قبل ميعاده ويشرب. لما قلت له قال لي انت خايفه على شكلك انت والولاد، قلت له جارتنا بتقول لي انت عندك لو عندك شاب خدي بالك منه. قلت له لا ده ابني صغير لسه ما دخلش اعدادي. قالت لي اصل في ريحه مش عارف ايه. قلت لها خلاص ده العمال ولا حاجه اللي في العماره اللي قدامنا، عشان برضو ابعد الشبهه خالص. احنا حد برضو قاعدين في منطقه راقيه جدا.
1: طب وبعدين ايه اللي حصل؟
0: زعل وان انا مش خايفه على صحته هو. قلت له انا لعبتك كل الالعاب عشان تبطل البتاع ده بتزيد.
1: برضو عايز اوصل ايه الحادثه اللي وصلتك انك تقولي لا خلاص انا عايز اطلع؟
0: لدرجه انه كان بيموتني بسبب الشرب، ان انا لو سمحت ده مش عايزه يحصل. انا حر وانت هنا بتاكلي وتشربي وما تجيش حاجه تانية عندي. قلت له لا اصلا مش بيخلص عليك لوحدك. انا وصلت ان انا خلاص تجاهلت اللي انت بتعمله، بس بدا ياثر علينا احنا. تقبلت خلاص ان انا عايش اب وام وانت عايش في حياتنا.
1: استسلم لطلب الطلاق بسهوله ولا
0: لا؟ لا احنا لحد دلوقتي ما اتطلقناش من رفع قواضي. ده هو عمل مصيبه بقى تانية. انا زعلت شهر 12 اللي فات، حصل طبعا المشده اللي بيني وبينه دي، هو بيأفور قوي، انا بقعد اهدي الخناق عشان هو ضخم عني جدا، فبخاف خاف من مد ايده، فبفضل ازق او ادافع. اتمسكت ايدي انها كانت بتتقطم، اسودت ايدي وقعدت اعالج ايدي شهرين على فكره. فضلت من كتر ما فضلت ان انا اقعده علشان يسيبني. قعد يصوت ويزعق، وهو كان بيقعد يصوت كده ويعمل حاجات يعني.
1: عضتي جامد ها؟
0: انا مش فكره، انا عضيته علشان يسيبني. انا ايدي الاثنين ماتوا، انا ايدي دول قعدت بقول لك شهرين ما اعرفش اسيب بيهم حاجه. قعدت اتعالج بيهم. فلما ده حصل قعد يهددني ان هو هيموتني وهيأذيني، انا في لحظه شفت اللي قدامي ده مش تاثير الحاجه اللي انا عارفاها بقالي سنين. في حاجه ثانيه دخلت غالبا. التاثير اللي باين عليه ده مش الهوائي ده بس، ان هو مش شايفني. الالفاظ اللي اتقالت لي، الكلام اللي اتقال لي.
1: طيب برضو
0: مشيت تاني يوم، مشيت من البيت طبعا.
1: وطلبتي الطلاق؟
0: طلبت الانفصال. قال لا ده زعل عادي وانا هصالحها، ده عن طريق حد من معارفه.
1: طب انا اعتقد ان هو غير اللي هو بيشربه ده وشرب حاجه تانية، الحاجات اللي بتجنن. اتجوز. ايه؟
0: اتجوز
1: بعد اسبوعين.
0: بعد اسبوعين اتعرف على عميل عنده شغله مليانه كده، متجوزه مرتين قبله وحاجه كده مش لطيفه خالص، اكبر منه بسنتين
1: بس معاها فلوس
0: قوي ومش تمام، يعني حاجه مش تمام خالص. وده انا ما شفتهاش بس عرفتها. وعرفت منين؟ انه راح اشترى شبكته من عند خيلاني. ماشي، في الفتره اللي انا صاحبه قال فيها ان هو هيجي.
1: يعني هو ما عرفش يشتري شبكته من اي حد غير خيلاني؟
0: ما عرفش، هو شخصيه مسلمه بمبدا انا حر اعمل اللي انا عايزه، وده المكان اللي انا اعرفه. فاهم انت؟ مش ان هو يكدني والكلام ده. هو عمل لي بلوكات، قفل الخط اللي باسمه مع ان انا اللي كنت بصرف على الخط ده. تمام. وغير كلون الشقه، وانا اتقال لي من الدكتوره اللي عالجت ايدي انها تعمل تقرير طبي، قلت لا ما دخلش ابو ولادي الاسم ابدا. طب لازم نبلغ الاسم عشان تدخلي شقتك تجيبي حاجتك؟ لا لا لا ما دخلش ابو ولادي الاسم ابدا. اتفاجئت ان هو اتجوز. لما اتجوز انا رحت بقى اقعد في الشقه ابو ولادي عشان عندهم امتحانات. جاب لي البوليس البيت ان انا كسره الشقه ومنعم الدخول. الضابط بدا يستغرب لما قلت له حضرتك ده متجوز وقاعد هناك مع مراته، استغرب ان انا عرفت انه متجوز من البجاحه يعني. وقال له منعني من الخطوبه، ما منعتش حد، بس هو مشى. قال له ولادك دول يروحوا فين يا فندم؟ قال له يروحوا عند حمايه. قال له حماتي مطلوب منه ان هو يشيل ولادك؟ قال له هو مستضيفهم عنده. قال له ما فيش الكلام ده. الضابط نفسه قال له تعالى، قال لي تعالي اعملي له محضر هو زي ما عمل لك. قلت له لا انا لو عايز ادخل ابو ولادي اسمه كان زماني دخلته.
1: ومعملتيش محضر ومشيتي من البيت وقعد عند اهلك؟
0: انا ده الفكره ان هو كلم صحاب البيت لغى العقد بتاع البيت، فبقيت انا ولاده في الشارع. جريت طبعا ادور في رمضان وايام امتحانات، وده اثر على ولاده جدا عشان النتيجه. ولما ولاده طلبوا منه مصاريف قال لهم لا ماما خدتكم تشيل هي واهلها، ماما خدتكم ومشت بدون اذني بدون علمي. ماما ضربتني وعضتني، وتاني يوم خدت ولادها ومشت. لحد دلوقتي ما اعرفش ايه السبب. ماشي بقى في امه لا اله الا الله يتكلم عني ان انا سافرت وهو نايم وما اعرفش، مع ان هو جاي معايا وعامل لي عدم ممانعه من السفر عشان اسافر معايا كل حاجه تثبت ان هو كان عارف. طبعا ست محترمه، وكانت كل مشكلتي معاه اني بصلي، اني بقول صح بقول غلط، بقول حرام بقول حلال. كان يتريق عليا وانا بربي الولاد في اي حاجه صح، لان هو بيعمل الغلط قدامنا.
1: طيب تعالي تعالي اقول لك ببساطه بقى كده شويه حاجات انا سمعت كتير قوي قوي. هي قصه طبعا مؤسفه جدا. طبعا القصه كلها هي الصبر على زوج بيتعاطى مخدرات. يعني المخدرات بتجيب مخدرات، ونوع بيجيب نوع، وشكل بيجيب شكل، وممكن تبتدي بحشيش، ممكن تخش بقى في ايس وشابو والحاجات اللي بتخلي الواحد يجيله هلوسة ويمد ايده ويضرب ويبقى انسان عنيف وخلافه. البني ادم اللي بيتعاطى مخدرات وهو مش قادر يميز ان هو مسؤول عن اسره وبيت وزوجه واولاد وخلافه، ده يبقى انسان غير مسؤول ولا يتحمل المسؤوليه، وغير ده وده يعني مش فارق معاه. كل اللي فارق معاه دماغه والفكره اللي بيفكر فيها. انت صبرتي عليه كتير وده غلط. يعني انا بغلطك انك انت تحملتي ده، بغلطك تاني ان انت لعبتي دور الاب والام وما وقفتيش من الاول، قلتي لا انا مش هلعب دور الاب والام، ده دورك لازم تلعبه، قادر تلعبه، قادر مش قادر تلعبه هروح. تحملتي عشان يفضل البيت مفتوح، حلو، ولكن في النهايه البيت اتقفل، اتقفل واتقفل بطريقه وحشه. ليه؟ لانك تحملتي. ما كانش المفروض تتحملي، كان المفروض توقفي الامور عند حدها الطبيعي علشان الامور ما تبصش وما تطولش اكتر من كده. اوكي؟ سمحتي بانه يتعاطى مخدرات جوه البيت واستحملتي ودارتي عليه وخلافه. التهاون والتساهل والتأقلم على الأوضاع الغلط هو اللي بيوصلنا في النهاية إن حياتنا تتدمر. إنما الغلطة الصغيرة اللي نقف لها من البداية ونقول لأ هنا في خطأ وأنا مش هقبل الخطأ ده، يبقى احنا من أول السطر كده بنعالج، بنوقف، بنفرمل، بدل موضوع ما الموضوع يتفاقم ويكبر ويزيد ونوصل للي احنا وصلنا له. انا اعتقد ان خلاص كده انت مش الموضوع انتهى بالنسبه لك وانتهى بالنسبه له. يعني انت لازم تبتدي بقى تظبطي حياتك على انك هتعيشي زي ما بيقولوا كده ايه، سنجل مام، وبتعيشي بتربي ولادك وتشتغلي وتشوفي حياتك، لانك ده لا هتاخدي منه لا ابيض ولا اسود ولا هتشوفي منه اي خير. ده خلاص كده انسان راح في سكه، اللي يروح ما يرجعش.

0: كل حلم حب ضائع يترك في القلب نافذة مفتوحة يدخل منها الحنين كلما ظننا أننا تعافينا. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن حلم الحب الضائع. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 0-155-9-55-1006. معكم على هواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. أسامة القمر وأحلى مذيع، بحب البرنامج بتاعك جدا. قد إيه كلنا عندنا مشاكل مع الحب، وألف سلامة على حضرتك أماني سعيد. يا أماني ربنا يخليكي، ميرسي ليكي خالص. عايزة أستاذ أسامة، إزاي أخبار حضرتك؟ أنا أخبار حضرتك إيه؟ كنت عايزة أخد رأي حضرتك كده في موضوع حد يخصني، بس هو مش موضوع الحلقة، موضوع تاني. والله يعني كلمينا وأنا تحت أمرك. عزيزي محمد سمير، هناك من يشبهون الموسيقى، لا يغيرون ضجيج العالم لكنهم يغيرون الطريقة التي نصغي بها إليه. أنت من أولئك الذين يصنعون بوجودهم فارقا، إن حضورك يشبه لحنا هادئا يتسلل إلى يوم عادي فلا يعود عاديا كما كان. حين نكون قريبا لا نشعر، لا أشعر أن لحني يمضي وحيدا، كأن روحك تعرف كيف ترافق الأغاني دون أن تطفي عليها، فتترك لكل لحن مساحته. من القاهرة إلى الأردن، أتمنى أن يكون عامك خفيفا وأن تعثر فيه على لحن يشبه طمأنينة الشجر. من سارة. الأحلام لا تقاس دائما بمدى تحقيقها، بل بمدى ما غيرته فينا أثناء سعينا خلفها. من مصطفى السعيد. الذكريات هي أسوأ عقوبة في الدنيا، لأنها بتسيبك عايش بتتمرجح بين اليأس والرجاء. صحيح عايش، لكن في مكان ما بقاش موجود. محمد جد، بص يا محمد، الذكريات لو هتسيبك تتمرجح زي ما انت بتقول كده ما بين اليأس والرجاء، يبقى الذكريات مش ذكريات، يبقى لسه عايشة جواك. هي يعني عاملة بالظبط زي اللي عنده إصابة في ركبته. لما البني آدم بيقدر يتغلب على ذكرياته، بتبقى عاملة زي اللي عنده إصابة كده في ركبته، في عظمة كوعه، في مفصل كوعه، بيبقى عايش طبيعي جدا، وفجأة كده بيتخبط خبطة صغيرة أو يعمل حركة كوعه يزن، يقعد له يومين ثلاثة كده، وبعد كده شوية مراهم وبتاعه يخف سنة اتنين، وبعد كده يرجع تاني. إنما اللي انت بتقوله ده مش ذكريات خالص. الكنز الحقيقي من وجهة نظري هو انك تراهن على شخص وما يخيبش ظنك ابدا، وكل شوية يثبت لك انه قد المكانة اللي انت حطيته فيها، وانه جدير جدا بيها. تراهن وما تندمش على ثقتك اللي اديتها له، لانه دايما بيطمنك بكلامه وافعاله. شخص يعرف احتياجاتك من نبرة صوتك، ويبقى حزنك وهو حزنك هو عدوه الاول. شخص مهما ساءت الأمور بيحبك، ومهما الأمور تحسنت بيحبك برضو، والظروف تتغير بس هو ما بيتغيرش. إلى محمد حمدي من بسيمة رمضان. ويبقى الحنين في الذاكرة سيد الموقف من دودي هشام. من أحلام الحب الضائعة برضو يا أنكل إن علاقة تكون أطرافها مش متناسقة، أو زي ما بيقولوا كده واحد من مصر وواحد من إيجبت. ده بيعمل جاب بينهم وبيبقى فعلا حلم. والله وجهة نظر برضو يا ملوك. صباح الخير يا أستاذ أسامة، أنا بقول لحبيبي أسامة أبو ملك وحنين، وحشتنا قوي قوي، وبجد نفسنا نتقابل، بس حقك عليا الفترة دي مشاكل كتير وضغوط كتير على محمد، فحقك عليا. والله احنا الحمد لله كويسين، وبندعي لك وفرج ربنا قريب يا حبيبي. محمد جاي لك قريب ان شاء الله، بس هيخلص الموضوع اللي قالك عليه يوم 8/1 ان شاء الله. من اسماء جبر. احنا ملوك العلاقات المستحيلة. مصطفى خالد، بلاش بس فتحة الصدر دي، ده مش عشان ما توقعش على جدور رقبتك. يعني صباح الخير عليك يا اسامة، عايز اسأل عن حاجة. انا كنت مرتبط ببنت وسبنا بعض وحاولت ارجع لها كتير وهي رفضت، واول ما بعت وشفت نفسي وخطبت لقيت حد من اصحابها داخل يكلمني ويعمل عليا حوار، ده سببه ايه؟ ولا تعبر اصحابها ولا تعبرها وخلاص، دي صفحة واتقلبت يا معلم وكمل طريقك. يعني مش معقول بقى نرجع تاني نوجع قلوبنا تاني. يعني طمنا عليك يا اسامه، عامل ايه في الجو الصعب ده؟ لا انا زي الفل يا رغده، رغده سيف، انا الحمد لله تمام. الجو مش وحش قوي، هو صهد بس حبتين، انما يعني انا بتعايش يعني الحمد لله تمام. بشكركم جدا. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. ايوه
1: ازاي حضرتك عامل ايه؟
0: الحمد لله تمام، ازيك؟
1: الحمد لله كله تمام.
0: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: بلاش.
0: طيب كم سنه؟
1: 27 خلاص يعني 26.
0: خلينا في 26. ما فيش داعي ناخد خطوه لقدام كده شويه.
1: هو لسه تمهم الاسبوع اللي فات كده خلاص.
0: خلاص بقى نقفل على كده. ايوه نقعد بقى على طول كام؟ 26 ما بيتغيروش لمده 3 4 سنين
1: بس كده حبيبي،
0: بس وبعد كده يبقوا 27.
1: يلا بقى.
0: طيب احكي لي ايه الحكايه، حضرتك مرتبطه؟
1: مخطوبه وانا بكلم حضرتك عشان انا محتاجه نصيحه، مش من حد من صحابي بقى وعيلتي، من حد يعني شاف خبرات كتير وجات له مشاكل كتير، فهيديني النصيحه او الحاجه. هو ما يعرفنيش بس هيديني النصيحه، حد انا بثق فيه وانا بثق في حضرتك.
0: ربنا يخليكي، دي ثقه غاليه وانا يعني بشكرك جدا عليها. طيب احكي لي الحكايه.
1: الحكايه ان انا حرفيا من شهر 3 كان في حد معايا في شغل قديم وكده، كنا اصحاب عادي مش بينا اي حاجه. انا سبت الشغل، هو راح شغل تاني وانا رحت شغل تاني، وبدانا نتكلم، نزلنا واتقابلنا، هو حد لطيف وكويس ومحترم. ما خدناش وقت، يا دوبك اتكلمنا شهر 2، قلت له انا بس في البيت عندي مش هينفع نتكلم كل شويه وننزل كل شويه من غير ما يكون في حاجه لازم تجي، وهو بصراحه قال لاهله وجي.
0: طيب جميل.
1: اتقدم هنا بقى بدات المشاكل. انا عندي اهلي علاقه بابايا مش احسن حاجه، وهو حد يعني حرفيا ما شفتش يعني ايه حنيه الاب، فانا عندي نقص في الحته دي. فانا طول 26 سنه ما كنتش دخلت ريليشن رسمي، او كنت رافضه الفكره نفسها ان انا عندي تروما، عايزه حد كويس مش عايزه اي حد وخلاص. ما انا اصلا ومامتي برضو يعني برضو حد جديد شويه. فاهله بقى بنات برضو المشاكل، اهله يعني الناس اللي هي عارف بتحب ابنها قوي، اللي هو ما حد هيجي ياخده منهم لمجرد ان احنا مثلا بنتكلم كتير او حاجه. هم عايزين، هو دايما في حياته طريقه مش طبيعيه. فمشاكل بقى مع اهله، رفضوا ان انا اعمل خطوبه، بلاش تعملي خطوبه دلوقتي. لمجرد ان انا نزلت صور قلت له لا انا عايز اعمل وانزل، صورنا صور عاديه ونزلناها، عملوا مشكله كبيره.
0: مشكله ليه؟
1: عشان هو نزل، فهم افتكروا قرايبه ان هو عملوا خطوبه، وبابا كلم بابايا انتوا ازاي تنزلوا صور واحنا متفقين، عملوا مشكله كبيره.
0: بس انتوا عملتوا خطوبه؟
1: بس لا ما عملناش، احنا لبست فستان عادي وهو لبس بدله واتصورنا وخلاص، هو حتى كان لوحده.
0: وما فهمش دبل؟
1: احنا اوريدي جايبين الدبل وملبسين، احنا جايبين الشبكه بتاعتي كلها اوريدي. بس هو بابا قال لا مش هنعمل خطوبه، هنعمل فرح كبير. مامته بتكلمني، بعتت لي ريكورد بتقول لي انت واخده مصطفى، انت بعده عننا، انت عايزه يسمع كلامك في كل حاجه، هو ما بياخدش راينا في حاجه. اخته برضه متعلق بخطه اخته، داخله في حياته بطريقه مش طبيعيه، مجرد ما يبقى معايا في اي مكان انت فين، بتعمل ايه، ما بتكلميش ليه. فهو مامته واخته بطريقه مش طبيعيه. هو كويس، الولد كويس معايا جدا جدا جدا يعني، وحنين جدا جدا جدا. بس انا خايفه بقى فيما بعد، طب اهله هيبقوا كده لحد ايه؟ يعني صحابي بقى بيقولوا لي انت بعد كده بعد ما تتجوزي هتبقوا لوحدكم، وهو بيقول لي هنبقى لوحدنا مالناش دعوه. بس لما هو اهله لقوه متمسك بيا كده، بابا شال ايده من كل حاجه، قال له انا مش هساعدك في اي حاجه.
0: ليه كده؟ ليه ليه ليه ليه الكراهيه دي؟
1: مش عارفه يعني، حتى بابا كان متفق في حاجات، قال له لا انت مالكش حاجه عندي، مش هتعبك. ممكن نفس الكلام.
0: وهو يعني سالتيه ليه باباك بيعمل كده ورد عليكي؟
1: هم اللي فهمته، هم مش عايزين ياخد اي قرار خالص، هو مقرره. يعني انا كان في يوم معين عايزه اعمل فيه الخطوبه او الصور، هم رفضوا اليوم ده، قالوا ناجلها. يوم معين عايزه اجيب فيه حاجه، هم مش عايزين اي قرار هو يقرره، هم عايزين القرارات هم اللي يقرروها، هو يسمع كلام وانا مش هقبل بده. فاللي هو بيسمع كلامي مش هكذب عليك يعني. قلت له عايزه اتصور في اليوم الفلاني, قال لي تمام عايزه اجيب كذا تمام, هو معايا في كل الحاجات. فهو شايفين ان هو لا هو بيسمع كلامك فهو كده بطوله مع نفسكم. فانا مش عارفه اعمل ايه يعني. هو مؤخرا الدنيا بحاول انا هدي الدنيا, اجي على نفسي باخد بسمع كلام من مامته, مش قلت في حاجه واخته بعدي الدنيا, بس انا مش عارفه اعمل ايه يعني. انا عندي مشاكل مع اهلي, فانا مش
0: عايزه
1: يبقى عندي مشاكل مع
0: اهلي. بصي, ما تربطيش مشاكلك باهلك والحاله اللي انت عشتيها مع اهلك اوكي بان هو ده الملاذ او هو ده المهرب او هو ده اللي هيخرجك من الازمه اللي انت عشتيها مع اهلك خالص. ليه بقى؟ لان حاله الهروب
1: هو كويس معايا جدا.
0: ايوه
1: هو
0: جميل,
1: ولد كويس معايا
0: جميل. حاله الهروب من واقع اليم احنا شايفينه او حاسينه ممكن تخلينا نرشق في شيء مؤلم اكتر. يعني انا عشان اهرب من الم اروح لالم اكتر, لان برضو انت بتهربي من مشاكل وشويه اعتراضات من الاهل, هتروحي لاعتراضات اكتر ومشاكل اكتر مع اهل بشكل اخر. الفكره ان هو اهله مسيطرين جدا عليه وعايزين يسيطروا, واهله علاقتهم بيه قويه جدا عكسك تماما.
1: هو قريب قوي مع اهله وبيحب يعني قريبين قوي من بعض بالزياده عكس تماما فعلا يعني. احنا بعيد جدا هنا عندنا كل واحد ليه استقلاليه, انا شغلي مع نفسي كل واحد في شغله, ما فيش اللي هو الجو الاسري ده. حتى مامته لما كانت بتكلمني تقول لي ما بقاش يجي يقعد معايا يحضني يهزر معايا زي الاول.
0: قولي لها يا طنط انا ما اعرفش ايه السبب حضرتك كلميه. قولي لها انا والله ما ليا اي ذنب في ده خالص, انا ما اعرفش ايه السبب. يعني ممكن يكون في حاجة مضايقاه, ممكن معرفش يا طنط, تكلميه حضرتك يعني فهميها أنا ماليش أي علاقة يعني, وما بأثرش على علاقته بيكي ولا بتدخل ولا أي حاجة بتحصل من اللي حضرتك ممكن تكوني متخيلها. لازم تفهميها ده.
1: مثلا بعد الجواز ممكن أستقل شوية عنهم عن أهله ولا المشاكل بتزيد من خبرتك؟
0: لا المشاكل هتزيد. المشاكل هتزيد واهله هيتدخلوا, وجبت ده ليه وما جبتش ده ليه ورحت فين وشمعنا وهي كلمتنا كده ليه, هي هيحصل ده. فانت الحل الوحيد عشان تعملي حاجه زي كده انك لازم تحسني علاقتك باهله باي شكل من الاشكال, لانك لو ما حسنتيش علاقتك باهله اوكي هيبقوا واقفين لك على الواحده. لازم تقربي, ولازم طنط دي تبقى ماما, ولازم اخته دي تبقى اختك, وبابا ده يبقى يعني حد لطيف جدا انكل وبتاع علشان يحبوكي ويبتدي يتقبلوكي. لو دخلتي المعركه دخلتي الحياه بدأتيها بمعركه هتعيشي في معركه طول عمرك, والمعركه دي مش هتنتهي. مش عايزين نبتديها معركه, عايزين نبتديها بموده وبمحبه. فقربي وفهمي اهله ان انت بتحبيهم وان الحياه لطيفه وان انت مالكيش اي ايد, وقولي له قولي له يا اخي اسال على مامتك, ما ينفعش تعمل كده, حاول تقرب منها, انت ليه مزعل ماما يعني. برضو انت تلعبي في الجزئيه دي. لو ما قدرتيش او حسيت ان الدنيا سودت يبقى لازم تعرفي وتتاكدي تماما ان مش هينفع نكمل بالشكل ده, لانك هتعيشي هم ما بعده هم.

0: قد ننسى الوجوه، لكننا لا ننسى الأحلام التي رسمناها معها ثم تركناها خلفنا تمشي. مستمعينا، لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن أحلام الحب الضائعة. تليفوناتنا 38-35-0-22، مش كده صح؟ والواتساب على 0-155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. صباح الخير يا أستاذ أسامة. أنا ياسمين، أنا كنت مرتبطة بشخص ومن نفس منطقتي، ولكن سبنا بعض، ولكن بعد ما سبنا بعض صلت صحابه عليا مضايقات كتير منهم، مش عارفة أعمل إيه يا أسامة، يا ريت تقولي الحل. ولا حاجة يعني، انت المفروض لما تلاقي موقف زي كده تفهميهم ان انتوا، لو انا يعني اروح اعمل لكم احضر في الاسم طالما الموضوع كده، يعني ان الناس دي بتعكسني وتتهميهم ان هما بيعكسوكي وفي تحرش وحاجات كده، ده يتبهدلوا يعني، حاجة مش لطيفة ابدا يعني. عيب اللي بيحصل ده. الأحلام كثيرا ما تتلاشى لتولد أحلام أخرى بصيغة مختلفة، ثم تتلاشى بدورها وكأن الحياة رحلة لا تنتهي. من مصطفى السعيد. النسيان نعمة مغبون فيها صاحب الذكرى القوية أو الذاكرة القوية. كم نحتاج فعلا أن ننسى، ولكن منقوش ذكرى في العقل والقلب والروح. من دودي هشام. الأحلام عمرها ما تتنسي، تظل عالقة في ذكرياتنا نسترجعها وقت ما نشاء. والله هي مش وقت ما نشاء، هي بنسترجعها وقت ما هي بتحب تيجي لوحدها كده، وهي ساعات تيجي فجأة لوحدها كده يعني. حابب أسمع رأي حضرتك في البنت اللي أسهل طريق ليها إنها تاخد رأي صاحبتها في أي حاجة تخص خطبها. مصطفى خالد. لا مش هم أي، بص يا مصطفى تعالى مش هنضحك على بعض. ناس كتير جدا بتحب يعني تاخد رأي صحابها، انت نفسك بتدردش مع صاحبك ويقول لك لا يا عم اعمل كذا ما تعملش كذا، يعني وضع طبيعي، انما لما الموضوع يزيد عن حده بيبقى مش لطيف يعني. بالعكس، مش ممكن ننسى الوجوه، بس الاحلام اللي سبناها تمشي لوحدها دي بتفضل فكرانة. من محمد البناوي. والله يا محمد الأحلام بتفضل فاكرانا أو إحنا اللي بنفضل فاكرينها، ده موضوع بقى يستحق البحث يعني. مساء الخير يا أستاذ أسامة، أول مرة أشارك معاكم، أنت بتتكلم عني، نفسي أتكلم بس مش هينفع. بسطرمة يعني، بسمي نفسك بسطرمة. وطبعا بسطرمة دي حاجة جميلة على فكرة، عشان الواحد يقول اللي واللي عليه. لن تجدني خصما ولن تعهدني عدوا أبدا، وإن تأذيت وإن ظلمت وإن لم يتبقى في نفسي شبرا واحدا لا يئن سأتركك وأغادر فقط، لا ردا ولا انتقاما يكفيني العيش بسلام والنوم كل ليلة في سلام. من بسيمة. شفوع الحلقة. قائد تحياتي لزوجتي وحبيبة قلبي أم حمزة، ربنا يبارك لي فيها ويخليها لي. من جمال عبد الناصر. تحياتي يا أستاذ جمال. هنستفيد ايه من اننا نفتكر؟ ولا حاجة، هنضيع وقت بس. من احمد عباس. كلامك صح يا برنس السعادة، بس كان سؤالي ليك اللي فات لما قلت لك بعتت لي حد من اصحابها، هي دلوقتي متجوزة، ليه بتعمل كده وهي بتسمعك؟ على فكرة معرفش، ما اقدرش اعرف هي دماغها فيها ايه، او بتفكر في ايه، او عايزة توصل لإيه، أو عايزة تستعيد حاجة، أو حنت، ما مش قادر أحدد يعني، هكدب عليك، بس أنا بقول لك يعني خليك حريص عشان ما تقعش في غلط ترجع تندم عليه تاني يعني. أنا قررت أفرح أول 5 يبعتولي. يا سيدي يا سلام على الناس اللي بتخش تصطاد. طيب يا سيدي فرح يا عم أول 5 يعملولها، هتفرحهم إزاي؟ مش فاهم أنا يعني. مساء الفل والياسمين عليك. يا استاذ وسام، بسمعك من وانا في اعدادي وانا دلوقتي 38 سنه، اول مره اشارك معاك. حبيب قلبي يا استاذ الغرام، بس انا كل اللي عايز اقوله لك ان علاقتي مع الحب بح، مفيش خالص. تحس ان احنا ما بنجيش على سكه بعض، مش عارف ليه، بس احب اقول ان القلب خلاص اشتكى ومحتاج هشتكى يا سيدي على الروقان. بس لما بسمع المشاكل في المكالمات بقول لحالي الاحلالي، ودي اراء من دزوقي. تحياتي يا دزوقي. القلب اشتكى ومحتاج هشتكى. فكرتني بغنوه احمد، اسمه احمد سعد، نفسي حد يقول لي يا كوتي. نفسي حد يقول لي يا كوتي ويلعب في خطوتي بقى، حاجه زي كده مش فاكر انا. بس هو محمد احمد بيعمل حاجات لاسعه كده بس جميله يعني. مش ناوي نتقابل بقى ولا ايه يا اسا يا صاحبي؟ وحشني والله القعده معاك جميله. حاضر يا ابو رشيد، والله حاضر، والله حاضر. انا بس ربنا اللي يعلم اللي من دول انا الدنيا عامله معايا ايه. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه.
1: ازي حضرتك يا استاذ اسامه؟
0: الحمد لله تمام.
1: انا مبسوطه قوي ان انا بكلم حضرتك النهارده.
0: ربنا يخليكي، ده شرف ليا ان حضرتك معايا على الهوا. طيب تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: امل.
0: امل كم سنه يا امل؟
1: 29.
0: مرتبطه؟
1: متجوزه.
0: متجوزه بقالك قد ايه؟
1: بقالي 6 سنين.
0: عن حب؟
1: لا، صالونات.
0: صالونات. عندك اولاد؟
1: عندي ولد وبنت.
0: ربنا يخليهم لك. طب ما حصلش حب في البدايات كده ويعني شويه مشاعر؟
1: بص حضرتك، انا يعني حكايتي طويله.
0: انا تحت امرك، اتفضلي.
1: حضرتك انا قعدت مخطوبه 4 سنين. اول 3 سنين كان يعني هو جارنا، ساكن في البيت اللي جنبينا. تمام. اول 3 سنين كان نادرا ما يجي عندنا، كل فين وفين، نادرا ما نخرج انا وهو. بس كانت الدنيا ماشيه تمام. وفي اخر سنه بدا حسيت ان هو عايز الموضوع يبوظ وان احنا نسيب بعض. بس عايزها تيجي من ناحيتي انا. فقلت لوالدي الله يرحمه، هو عايز يسيبني باي طريقه، بس هو خايف لا مثلا ما اديلوش الذهب اللي هو جايبه لي.
0: بس انتوا قعدتوا مع بعض 4 سنين مخطوبين مش كده؟
1: ايوه.
0: ما حصلش مشاعر في ال4 سنين دول؟ حب، كلام لطيف، قلنا لبعض حاجه يعني؟
1: طبعا. كنا بنتكلم في التليفون وكل حاجه عادي. بس جت رابع سنه دي الاخيره وبدات المشاكل تزيد. ابعدي عني، ما تكلمينيش. فانا قلت لبابا. فقال لي طب خلاص، طالما هو بيحاول يخلع بس عايزها تيجي من ناحيتنا، خلاص خليها تيجي من ناحيتنا. من ناحيتنا ولا من ناحيته، كده كده احنا مش هنقبل شقاه. تمام. بس راحت والدتي دخلت في الموضوع وقالت لي لا، الناس تقول علينا ايه؟ لما هي الناس مش هتقول ان انت اللي سبتيه، الناس هتقول ان هو

0: غيره، لحد ما والدي هو اللي اداني فلوس. جبت تليفون، اول ما جبت تليفون اللي والدي اداني فلوسه، انا مش عايزك تمشي بتليفون طفش، انا كده كده انا دماغي كده. فوالدي قال له طيب انت شفت حاجة عليها؟ عملت حاجة حتى لو بسيطة؟ ما انت عرفني. لا بس هو انا دماغي كده. بس والدي كان ليه كلمة وشديد، فقال له لا، هي انت من بيت ابوها وهي معاها تليفون، انت ما عندك، ما فيش مشكلة حصلت عشان انت تقول لها امشي من غير تليفون.
1: هو بس لا مش من غير تليفون، هو مش عايزك بتليفون تاتش عشان ما يكونش فيه سوشيال ميديا وفيسبوك وحاجات كده،
0: ما يكونش فيه نت عموما. تمام يا ابني، احنا عايزين نطمن عليها نكلمها، وبعدين ايه المشكلة اللي انت شفتها تخليك تقول لا تمشي من غير تليفون تاتش؟ انت شفت حاجة؟ طب عرفنا. لا بصراحة انا ما شفتش حاجة.
1: طيب
0: المهم ان والدي كانت كلمته يعني شديد وبيتكلم كده بالاصول، وبرضه مشيت على بيت اهلي. هو صعب قوي، هو شخصية نرجسية جدا. لما بنيجي نتخانق انا وهو، يكسر اللومه بالشقه، يكسر المراوح، اي ترابيزه تيجي قدامه يروح رافعها وهاردها في الارض. تمام.
1: وبعدين حصل ايه؟
0: وبعدين اخر مره دي كنت حامل، كنت في الشهر الثامن. انا مش عايزك تمشي بالتليفون. هو كده وجاب لي تليفون.
1: بالك قد ايه؟ بالك قد ايه متجوزه؟
0: بقالي 6 سنين.
1: يعني انتوا 6 سنين عايشين في قضيه التليفون دي؟ يعني 6 سنين.
0: لا وحاجات تانية، يعني مثلا اختي عايزه اروح عند اختي، لا احنا ما بنروحش عند حد. انا الفرق ما بيني وما بينه كبير شويه، 14 سنه. فهو شايف انه، وقالها بطريقه غير مباشره انه لا هي صغيره وانا كبير. لاهلي لا. طب انا عايزه اروح عند والدتي، لا حد من اهلي في عنده كان فرح ولا ظرف ولا اي حاجه، لا احنا ما بنروحش عند حد. لما يكون عايز يضايقني يضرب بنتي، يزعق لها، عارف حضرتك قضيه الابتزاز دي، عايز مني حاجه. فانا لا، طب خلاص يقعدنا بقى قدامه، طب نخش نقعد مثلا في اوضه تانية، طب انزل اروح عند ماما، طب انزل حتى عند والدتك تحت، لا احنا هنقعد كده قصاد بعض عشان نشوف مين هيطفش التاني.
1: ايه شكل الحياه دي
0: بجد؟ وهو اصلا برج العقرب، عارف حضرتك الناس اللي بيتقال عليها جنابه ازرق. هو كده.
1: طب وانت
0: ضربني وانا حامل في الشهر الثامن.
1: انت قلتي لي والدك توفى مش كده؟
0: والدي توفى قبل ما احمل في ابني الثاني ده.
1: طيب هو ما فيش حد يقف لك دلوقتي؟ اخ مثلا، خال، عم؟
0: للاسف لا.
1: ما عندكيش حد خالص في العيله؟
0: انا والدتي كل لما اجي اتكلم تقول لي لا، طب انت هتروحي باولادك فين؟ حضرتك ضربني في الشهر الثامن وانا حامل في الشهر الثامن، ورمى عليا لمين اتطلقنا، يعتبر طلقت مره ربني. بس هو يعني صعب صعب صعب، وانا المشكله ان انا مش عارفه يعني هروح فين.
1: ما انت مش عارفه ان ما فيش مكان هتروحيه، هي دي القضيه، ده اللي احنا بنتكلم فيه.
0: انا عارفه اشتغل عشان ولادي صغيرين.
1: وهو اذا كان مش عايز يديكي تليفون هيسيبك تشتغلي؟
0: انا بشتغل في البيت. بشتغل شغل يدوي كده في البيت وبساعده. عارف حضرتك الناس اللي هي ما فيش بقى حته كتر خيرك شكرا والله يكون في عونك حتى، لا هو انت اول واحده تخلف، انا اولادي بيتعبوني وهم صغيرين قوي، هو انت اول واحده يبقى معاها اطفال؟
1: تعالي نقول ببساطه، انت نتاج يعني مشكله المجتمع كله واقع فيها. الست اللي بتتجوز وتبقى مربوطه بجوزها ومش هتعرف تاخد منه اي حق ولا باطل، لو اتطلقت وممكن يبهدلها ولا تاخد نفقه ولا تاخد حاجه ويجرجرها في المحاكم ويبهدلها، وما عندهاش شغل وما عندهاش مكان اقامه وما عندهاش حد يسندها، فبالتالي لما تتطلق هتضيع الدنيا وهتبوظ. فانت محتاجه تلاقي وسيله تتكلمي بيها معاه، وسيله تتعاملي بيها معاه. قولي له طيب خلاص، بص بقى يا سيدي، انت بما اننا طول النهار مش طايقين بعض كده وانت مش طايقني، خلاص احنا حياتنا ماشيه كده، مش عايز تكمل حياتك معايا قول لي هنعمل ايه. عايز تكمل حياتك معايا ادينا عايشينها، بس على الاقل نعيشها باحترام شويه. يعني انا مش طالبه منك حاجه غير يا سيدي، وعامل لك كل خدماتك وبيتك هيبقى نظيف وولادك هيبقوا زي الفل وكل حاجه، بس نعيش في بيننا وبين بعض موده. عايز تنفصل وتعيش لوحدك وهو خلافه، انا مش هقدر اقول لك اي حاجه، ده قرارك وانت حر فيه، ولكن قول لي هننفصل ازاي وهنعمل ايه، ولادك دول هيعملوا ايه، هنعيش ازاي، يعني وضح لي.

انا بكلمك بمنتهى الهدوء ومنتهى البساطة علشان من غير ما نحتد ومن غير ما يحصل مشاكل ومن غير ما نتخانق ومن غير ما يحصل اي حاجة نلاقي وسيلة للتفاهم وللاهتمام. لان انا برضو في النهاية معايا ولادك، ولادك دول عايزين اهتمام وعايزين ام وعايزين اب وعايزين مصاريف وعايزين دنيا، عايز تعمل ايه وانا معاك. وبعد كده سيب الكرة في ملعبه كده ونشوف الراجل ده هيحصل ايه، وقولي له دايما اول باول احنا عايزين ربنا يبقى موجود في حياتنا علشان الحياة ربنا يبارك في حياتنا، انما بالطريقة دي ربنا بالعنف والشتيمة والضرب والحاجات دي ربنا عمره ما يبارك في حياتنا. حتى على الاقل ولادنا يطلعوا كويسين، شايفين ابوهم راجل كويس وامهم ست كويسه.

0: هناك أحلام حب لا يكسرها الزمن، بل يكسرها الواقع حين يرفض أن يكون كما تمنت القلوب. لسه بنتكلم في الحب، ولسه بنتكلم عن أحلام الحب الضائعة. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. بعيدا عن أي حاجة، كنت عايز أقابل حضرتك وأخد معك صورة ومش عارف أعمل ده إزاي وفين. من مصطفى خالد. يا أستاذ مصطفى، ده يشرفني طبعا ويفرحني، يعني والله ما عارف، تنورني وتشرفني. يعني أنا أصلا مش من الناس اللي هي يعني بتخرج كتير ومنطلقة وليها، أنا حياتي محدودة جدا. يعني يمكن الناس مش فاهمة عني ده، أنا بخرج في يعني في الضرورة القصوى، يعني لما يكون عندي واجب عزاء، عندي فرح، عندي شغل، غير كده أنا ببقى مش حابب أخرج بصراحة. يعني يا أستاذ مصطفى، أنا مش لاقي وقت أخرج. يعني أنا بشتغل من ساعة ما بصحى من النوم الصبح لحد دلوقتي كل يوم تقريبا، يعني والأيام اللي ما فيهاش شغل ببقى تقريبا منهك جدا لدرجة أني ببقى مش قادر أتحرك. ولكن تشرفني طبعا، ويشرفني ان احنا نتقابل. نرجع تاني للرسائل. يا ابو راشد، صباحك فل يا ابو راشد. مساء الخير يا اسامه، ممكن تعمل حلقه عن الوداع؟ هي هتبقى وحشه وموجعه قوي الوداع دي. حاضر حاضر. ولكن هل، تعالوا نتخيل كده، هل في وداع بكلمه ان احنا قعدنا مع بعض وقررنا ان احنا خلاص هنفارق من غير وجع قلب يعني؟ ولا الوداع ان في حد يسيبك ويمشي؟ ولا الوداع ان في حد يسيبك ويفارق الحياه؟ يعني ما الوداع ده برضو اشكال والوان يا معلم. الزمن ممكن يعدي، بس اللي يكسر احلام الحب هو الواقع لما يرفض يكون زي ما قبلناه او زي ما قبلنا تمنى. ما هو ده اللي احنا بنقوله بناوي، يعني ده الموضوع اللي احنا يعني بنقوله. السلام عليكم، انا اسمي عادل صالح. بالله عليك عايز اتكلم معاك. انا ممكن اموت. حاضر يا عادل، ربنا يعمل فيه الخير. حاضر والله، صدقني. حاضر. اصل الرسائل يا جماعة، الايباد اصل عليه ضغط جامد، ف مش عارف، بدوس على المسج مش عايزه تطلع. الايباد الانترنت هنج مني. طيب معلش، انا بعتذر لحضراتكم كده عشان بحاول اطلع برضو من الايباد رسائل. يلا اوكي. سامح ناصر بيقول احسنت القول يا بروفيسور. حاضر يا سيدي، ربنا يخليك يا سامح، ميرسي ليك خالص. كلامك صح يا برنس السعادة، بس سؤالي ليك اللي فات. أنا لسه الزنة دي عندك أنت. طيب. الأحلام عمرها ما تتنسي، تظل عالقة في ذكرياتنا، نسترجعها وقت ما نشاء. من فوفا. والله مش وقت ما نشاء يا فوفا، أنا لسه قايل الرسالة بتاعتك من شوية وقلت لك لا مش وقت ما نشاء، هي بتطلع لوحدها، مفيش عليها كنترول. يعني ان الاحلام دي نلاقيها فجأة كده تطلع معانا، لا ما عليهاش كنترول حاجة زي كده. اغرى حاجة في الانسان انه ممكن ينجو من كل اللي حصل له الا ذكرياته، يفضل شايل على كتفه جثث ومواقف ماتت من سنين ويتعامل معها كأنه لسه عايش، بيحاكم نفسه بنفس التهمة ويسمع نفس الشهود ويصدر نفس الحكم كل يوم. من محمد. على فكرة الأحلام الضائعة دي ممكن نسيطر عليها شوية على قد ما نقدر. يعني هي الحدوتة كلها إن كل ما يجي الحلم يظهر في حياتك تاني وتفتكره تاني، والذكريات دي ترجع تفتكرها تاني، تقول لا خلاص أنا مش هفكر في كده، مش هسيب نفسي للمفرمة دي أخش فيها تاني، بالأخص لما تكون نهايات القصص نهايات مش لطيفة، نهايات مش كويسة، يعني النهاية كانت مش جاية بتفاهم أو مش جاية بإن ما فيش نصيب أو مش جاية لا جاية بسكينة في الظهر، جاية بغدر، جاية بعلامات استفهام ما انتش فاهم منها أي حاجة. ده اللي بيخلي الإنسان بجد يخلي الذكرى بتبقى بتفضل موجودة قدامه. وفي بعض الأحيان الحب بيتبدل جوه الإنسان لما بيحس إن هو اتغدر بيه الغدر ده كله، المشاعر أو تقييمك للإنسان اللي كنت بتحبه بيختلف. لو كنت بتشوفه زمان ملاك جميل لطيف أنت بتعشقه وبتحبه، لا بيتحول دلوقتي في وجهة نظرك إلى إنسان كريه، إنسان مش أمين، إنسان طلع غير ما أنت عرفته خالص، إنسان ما يستحقش حتى أساسا أنك تديله مشاعر وتديله حب وتديله حاجات جميلة، لا خالص ده طلع إنسان مش كويس. مهما كنت شايفه زمان كويس وكنت عايش معاه وكنت حاسس ان كل حاجة كويسة، زي ما دودي بتقول صراع مؤلم بين الرومانسية المشاعر وقسوة الظروف. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: ازيك يا أسامة؟
0: الحمد لله تمام. ازيك؟
1: أنا أول مرة أشارك في البرنامج أصلا. أنا بسمعك من زمان.
0: يا اهلا بيك، تشرفيني وتنوريني.
1: من يمكن من اعدادي او ثانوي.
0: طيب جميل، تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: لا بلاش.
0: طيب كم سنه؟
1: هو انا عامه مش بتكلم عشان اقول مشكله او احل مشكله. انا الحمد لله يعني انا من الناس اللي اتاذت في حياتها كتير واتظلمت كتير، بس الحمد لله الحمد لله مع كم بعد كم سنه شفت، ما كنتش بقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. بعد كام سنة شفت الناس اللي أذوني وظلموني أذوا الظلم زي ما أذوني بالظبط. أنا بس رسالتي أو الكلمة اللي أنا جاية أقولها إن الناس اللي بتتظلم وبتعاني بسبب ناس في حياتها دي يوم وبتشوف الناس دي زي ما أسد وظلمت الناس دي، ومع إن بيبقى زي ناس فينا فهم بيتظلموا وبيجي عليهم زي ما جم على الناس اللي ليهم.
0: طب انا عايز اسالك سؤال، انت لما شفتي الناس اللي ظلموك يتظلموا نفس الظلم اللي انت اتظلمتيه، يعني هل فرحتي؟
1: لا بالعكس. كنت دايما بدعي ان ربنا يفكهم من الازمه اللي هم فيها والظلم اللي هم فيه. ربنا يا رب، انا كنت دايما اقول يا رب يا رب خرجهم من الازمه اللي هم فيها. كنت باجي عليهم زي ما كانوا زي ما كانوا بيجوا علي، او كنت بفرح زي ما كانوا بيفرحوا.
0: يعني ما شمتيش فيهم؟
1: لا خالص بالعكس، لان انا كنت بحبها جدا الشخصيه دي، عمري ما فرحت فيها والله، دايما كنت بدعي لها ان ربنا يصلح لها حالها.
0: طيب حسيتي براحه؟
1: يعني ما منكرش ان جزء من جوايا ارتاح، بس جزء جوايا برضو زعل علي، وكان كنت بعيط عشان الشخص ده. بس الحمد لله، يعني هي الحمد لله برضو الشخصية دي حياتها والحمد لله اتظبطت وبقت كويسة الحمد لله، وسبحان الله جدا وحياتنا رجعت عادي وصالحنا.
0: طب كلميني عن حياتك انت، حياتك انت مستقرة؟
1: الحمد لله جدا. يمكن دايما دلوقتي بقول ان اللي هم عملوه فيا زمان جالي دلوقتي بالاحسن، يعني انا لو كنت زعلت، يعني انا زعلت على الحاجات اللي طاحت مني زمان، فانا حسيت ان الاحسن جالي.
0: ما هو ساعات في حاجات ما بنبقاش احنا شايفينها، بيبقى ربنا مرتبها لنا، وبنبقى زعلانين قوي ان في حاجه ضاعت مننا، وهو ربنا بيبقى شايل لنا دايما الاحسن.
1: ايوه بالظبط كده. انا دلوقتي عرفت يعني ايه ربنا، لما البني ادم لما دايما كانوا يقولوا لنا ما تزعليش على اللي راح لان اللي جاي احسن وربنا شايل لك الاحسن. انا دلوقتي عرفت معنى الكلمه دي بجد.
0: ما هي القضية بجد ان في ناس بتبقى ربنا بيبعت لها الاحسن وبيبقى الاحسن ما بين ايديهم ومش شايفينه احسن، لان برضو لسه متعلقين بحاجة تانية كانوا عايشينها قبل كده، متعلقين بالماضي، متعلقين بالذكرى، متعلقين بالحلم، فبيبقوا الحلم ده زي ما يكون عامل بلوك كده للحاجة الحلوة اللي في ايديهم، مش قادرين يشوفوا الحاجة الحلوة دي على حقيقتها. ولكن كتير جدا كتير جدا بيبقى اختيار ربنا للبني آدم احسن بكتير، احسن بمراحل. يعني زي ما يكون بيقول له ايه، شفت بقى انت كنت شبطان في حاجة، وقد ايه الحاجة دي انا اديت لك اللي احسن واروع منها 1000 مرة، بس انت اقبل اللي انا الحلو اللي انا اديته لك، وحياتك هتبقى جميلة. انا بشكرك جدا وبتمنى لك يا رب كل السعادة وكل الخير، وانا مبسوط كمان من انك فعلا ما شمتيش وما فرحتيش في الناس، ولكن فعلا اتمنت لهم الخير، واتمنت لهم ان حياتهم ترجع تستقر.

كم من قلب بنى وطنا من الأحلام ثم استيقظ ليجد أنه كان يسكن سرابا. ما هي بقى الحدوتة دي؟ إنك تبني وطن من الأحلام، مش بتبني حياة كاملة في خيالك زي كده الإنترنت كده، يعني عالم افتراضي بتفترضه وبتعيشه وبتكتشف في النهاية إن أنت يعني مع الأسف بنيت وهم كبير وعشت فيه. طيب فكرتوني بحاجة من الحاجات اللي أنا يعني كنت كاتبها وأنا سعيد بيها. يعني بقول لسه فاكر بس مش فاكر قوي، بس عارف اني كنت زمان قوي راجل قوي جامد قوي صاحب قوي، ولا عمري بعت ولا افتريت ولا على القوي. لسه فاكر بس مش فاكر كتير، اصل الحكاوي في الزمان ده كانت كتير. اشي بنت بيضة وبنت سمرة وبنت حلوة وبنت من بيت ناس غلابة وبنت راجل كان كبير. لسه فاكر بس مش فاكر ملامح، اداني ربي خير كتير عشان بسامح، خلاني انسى ناس راضية كتير وصالح، ولا افتكر غير الهنا وفي سعده سابح. اداني مهرة وجوز خيول زي القمر، وكتبلي رزقي ورزقهم زي المطر، وزرعني زي النخل واقف، ورفع جبيني فوق جبين كل البشر. مهما سجدت مش هوفيك كل خيرك، انت عارف ان انا ما عشقت غيرك، وانك حبيبي ودنيتي واخرتي، وانك طريقي وفرحتي وانا اسيرك. لسه فاكر بس مش فاكر قوي، بس عارف اني كنت زمان قوي. يمكن الحالة دي هي حالة الانسان اللي عاش كان ليه حلمه وكان فيه حدوتة وحواديت كتير، ولكن قدر يتغلب على كل الماضي وكل الاحلام ورجع تاني عاش في سعادة، وقال اداني مهرة وجوز خيول زي القمر، وكتب لي رزقي ورزقهم زي المطر، وزرعني زي النخل واقف، ورفع جبيني فوق جبين كل البشر. اتمنى ان اي انسان مر بالتجربة الأليمة دي انه يقدر يخرج ويقدر يكمل حياته، وانه يرضى بالشيء الجميل اللي ربنا سبحانه وتعالى بعته له، ومش يرضى علشان مضطر يرضى، لازم يبص لكل الخير اللي ربنا بعته له ويقيمه ويشوف قد ايه حب ربنا ليه اداله حاجة بجد غالية جدا جدا جدا، اغلى بكتير من كل الاحلام اللي فاتت، واغلى بكتير من كل الماضي، وعلاقة أنضف وأطهر وأحلى وأجمل وأروق من كل العلاقات اللي مر بيها في حياته. بشكر حضراتكم جدا على وجودكم معي على مدار الساعتين، وعلى أمل نتقابل وحلقة جديدة وموضوع جديد. كان معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM في أنا والنجوم وهواك.

0: وهواك مع أسامة منير على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: الفنانة جودي مسعود.
1: ازيكم يا حبايبي يا صوت؟
0: فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: شكلهم مش هيخربونا غير لما يعرفوا أنا راحت فين.
1: تعالوا نتكلم بصراحة شوية. وعشان أنت عملت شوية حب واهتمام، ده هيعوض كل السنين اللي فاتت والأيام اللي فاتت دي كلها؟ أنت كل اللي كان همك إن أنا نبين قدامك إن إحنا بننفذ كل اللي أنت عايزه. أنت بس اللي صح والباقي كله غلط.
0: الفنانة جودي مسعود، فعيش صباحك.
1: أنا مش هبقى.

0: يوسف التهامي وفانا إمام يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني.
1: نجوم اف ام على كيفك.